وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة

وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة

نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا

مُحْسِنُونَ يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما

وأعلم من الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قال

هو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولم

دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین اینجا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت
3: إلهي بما جرى لو عبدان إلى جرسي بري الله إخوتا لجرسي بري عرشي إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا برورد قارا أقرتي إيما الشهيان نبي بوا بلام إيما أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لم زمني فتنا جيان بسر أبين كافران جيهان همو بسر مانو كوبو نتو شياطين إنسو جين بسر مانو كوبو نتو دي برورد قارا رحمتي خود لو رجا بسر مان أبا بارين إلهي بمن يرى لو عبداني لو رجا ناوي أن تومار أكري وناوي أن أخوين ريتو ببرزي فضح من مكا لبردم عبدك أنت ممن شكينا لبردم خلائقا چون ليرا قناها كاني أمت شاردوا چون ليرا خيال خرابا كاني أمت شاردوا تو قوري خل لبردم خلائقا بمن شار ويا أكرم الأكرمين إلهي لو رجي بحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاد أبين ممن يرى لو كساني أو اندقنا هيان كردوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرمزارکن لو رجیا من جرا لو عبدانی خوشویستی دل من صلی الله علیه وسلم لو رجا شان ازیان پیو اکا الهی داولی اکن برحمتی خود بکرمی خود خوشویستان و دوستان من هر همو پیکو یا الهی لجر سیبری عرش خوتا یا الهی کو من کرو پروردگارا چون امشو آوا کوبینو چون هموان شتيق رايكي شانو ليرا هموماني دس جمع كرد تو قوري خود أولا صاحي محشرا بدوري بيغمبر وصلى الله عليه وسلم كومان كر إلهي لد أبارينا ولد ألعلينا چون لمشونا برحمتي خود خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أواني كشو زندو أكنو أو هر هموماني چون أم رحمتت بسرا باران دين رحمتي كي قورا بسر مانا ببارينا لويل ساحي محشرة دلمان جمك لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كومان كشفاعتي او من بخ لقل او احشر منك بخوش وستاني او قبول منك الهي اقرشي ام الشاياني خوش وستي او نبين بلام او رؤوف رحيم شفاعتي او بقناه كاراني امتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم وقوري خود خويا رحمته بزي خود بسر ما نبي بارنا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خويا دعا كان من قبولك يا رب العالمين خويا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو قوري خود خويا لقناه هدايك وباك من خوشب أخوة بروردقارا إما كم ترخمبون بران بيان إلى هداوة لأكين توليان خوشب أواني كم مردون أواني كماون خويا عفويان كبو خاتين أوجوانا كاني خود يا ربي خويا يان دعوة لأكين برحمته بزي خود بكرم يقول لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورة إلهي داوال لأكين رحمته بزي يقول بس مردو كان مانا ببارينا يا رب العالمين تايبد أو مردواني بينازن بأكسن لنا قوركانا خوايا رحمتي يقول بس ريانا ببارينا خوايا داوال لأكين بناوي جوان بصفتي برز باسم عظمت أم دعانا من لقبولك الله

0: في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینگر برنامه کانی پیش خشکر.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد

0: زانشتان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: كافها يا عين صاد. ذكر

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: راديو دنجي اسلام برنامه كاني لسر شاپولي 106.1 بلاو دكاتوا
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها

0: ام فرموده يا پیشوا طبراني روايتي كردوا
1: لا عبد الله كري خبيب ورزاي خويله بفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي
0: بله وتم اي پیغمبري خوا چی بلم فرموي قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بله بيانيان و ايواران سيجاد بستو لهموشتك دفارز ري

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: أنفر مديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: أنت
1: أم فرمديا بيشوا بخاري روايتي كردوا
0: اللهم إني
1: هر كسير لبعني عند أتشوارجر أم ذكر بخونت أو أخوي جورا لأجري دوزخ دي بارزت ذكر كش بريت.

0: ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم عالم الغیب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه اشهد

0: مسلم
1: ام فرموديا پيشوا ابو داود ترمذي روايتي عن كردوا
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء
1: هر كسيك بيانيان سيجارو ايواران سيجار ام ذكر بله هيتشتك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا

0: ام فرموديا بيشوا احمد ابن سني روايات عن كردوا
1: لا اله الا الله
0: هر كس يك بيان يان دجار بيله او دچاكي بود نسره ودخرا بيل سرلا دچه وب اندازي رزگار كردني دكو يل چاكي دگا وخواي گور پناي داد لشيطان و ايوارانيش بيله هر وايه
1: لا

0: بلادي
1: ام فرموديا پیشوا طبراني روايتي كردوا
0: استغفر الله واتوب
1: اليه لفرموديا كجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم دا فرميت داواي لخوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجاد داواي لخوشبون لخوا دكم

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زور پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواي گور درود و صلوات د بخشيت امروفا و د شاكيبون استي و د گناهي بو سريته و و د درجه هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات و دكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي گوره به پیغمبري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرة هر کسی لأمتك صلواتك دبو بنيري من ده صلواتي خومي پيه بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرة هر کسی السلام يكدبو بنيري دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابنی لیه پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاح بو من ابنی لیه سر جن فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخواي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواي دسكوي وكويش لها والامتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات لقلنا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام

0: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همو من دداد.
2: وما

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بيخوين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني دو صطفا زلوان كان تفسير القرآن في رزبهم وخزمتان ومن بس رزامن دي خواهي قول وهي وادان بأوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بل أخوة شويستان خواهي قرد فرمي شاهدي داكوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم إيماني هنا بوي كوا داب زيال بوي وإيمان داران بهمان شوا إيمانيان هنا بوي كوا لان خوای گولو پیغمبر دا وزیا صلی الله علیه و سلم کل امن بالله هر یک لوانه ایمان بخوا بملائکات بکتاب کان وب پیغمبران هنا ودلین لا نفرق بین احد من الرسل ودلین اما به هیچ شی تفرقه بین پیغمبران ناکین بلین ایمان ما بهنده کی کفر بهنده دکین وقالوا سمعنا واطعنا یتدلین جومان لیبو جورا لیش دکین غفرانك ربنا يا رب خالي ما خوش به وإليك المصير قرأنا وشهمي له لايتوا وكل أنا رب الدباس ما كل رواياتك وإمام أحمد وإمام مسلم رواياتي عن كذا ابن عباس دجير تخوي رازبك وباش أيك آياتك دابز يحاسب إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله الصحابة زور بيا مش وجبون هات نسرت سوق دانش يا رسول الله توانا إيه مدانية كواتا أي بخيارش ما ندابي بخوي يقول حساب مع لقلبك كواتا إيه ما به لا قدسين في أمس أصلاً فرمي أن قد تاني وكو زول كودي أنا كامرين سمعنا وعصينا نخير برين سمعنا وأطعنا بلي جمالي بجرايا ليش ماكر غفرانك ربنا وإليك المصير بالضبط صحابة شوية فرمو خواي قول سبحانه وتعالى تفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وإيمان داران بهمان شوا هميان إيمانيان بخوا وبيغمبري خوا بهمو آتكان وبهمو بيغمبران وبهمو أو أركان علي إيمان هنا وقتين غفرانك ربنا وإليك المصير كواتا أو هو كوبابلين أو رواياتك ابن عباس دجرت خواد الرازي به بعهم وكوباس ماك الكوا قرآن بيروز وتابي سورة البقر أو هم أحكاماني كتيدا أصل وايا إنسان إيمان دار وكو خواي قور ديويتن وكو بيغمبرك صلى الله عليه وسلم بلين إيمان من هنا وسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إيمان دار أوي موقفي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربك وشاهدية لنا إخوة سبحانه وتعالى كبيغمبر إيمانه هنا بهمو أشتاني كالويدا بزل لان بالوردقاري آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وإيمان دارانش أوي كواناوي إيمان دار فعلا إيماني هي بهمو أشتاني كوادا بزل لان خواي قولي له بيغمبر صلى الله عليه وسلم إيمانك وكو قتمان بمعنى تصديق ده برازانين وهروها يستلزم القبول والإذعان هو إيمان الله لا أهل السنة والجماعة وكو باس ما كده لا وانا كاني سرتاج ده كواتا إيمانك واتا إيمان من هنا بيمان راستا همو أو أخباراني كتيدا لقرآني بيروس كخواي قولي داي بزان دي لسر زماني بيغمبرك صلى الله عليه وسلم لأحاديث صحيح همو وكو عقيدة وخبر كوا لا أويلا دباس لرابردودك لخلق إنسان أوي كوا باز لصفات إخوادك أوي كوا باز لدهاتودك همو أوشتاني كهاتي للا إخواي قولوا بيمان راز بي وقبولي بكين شكو قمان ما لنبي وهروا إذعانيش معنى واتم الكذب لبو أحكام كان كفرمو إيو حلال بحلالي بزانين فرمو إيو حرام بحرامي بزانين فرمو وابكا وابكا فرمو وامكا وازي لبينين أو إيماني راس تقينه. يتر خواي جور الشاهد دا. بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوشي وإيماني هناك خواي جور ديويل الآن لبو أو بارز أو قرآن كواداي بزانديا ما أنزل إلي من ربي طبعا كذلك أنزل إلي من ربي قرآن والسنة تجدري تولى بري وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله يا بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكو دايك من عايش وصف ذكاء خواي درازب كان خلقه القرآن. في أساسا فعلا خوروشتي أو قرآن أبو كخواي جور داي بزاند بو أو خوروشتي أو قرآن أبو كوا خواي جور داي بزاند بو
و هروها ايمان دارانيش بتايبتي او شاهدي لو ديلي صحابه خوان لرازيبي كوا ايمان يعني هنا بو كوا لبو پیغمبر دابزي صلى الله عليه وسلم لا فرودگاري كل هر يگلوان لا پیغمبر خاصا ول ايمان دان كان شرفه جوري خوای گور ايمان داران دات پال پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا ايماني بخوا و باركان كان ايمان هر يگلوان ايماني بخوا هنا بوجود خوا بربوبيه فرودگاري تيكي بألوهيته فرسلاويته كي بأسماء وصفاته خواهي قول سبحانه وتعالى وهروا إيمانيا بملائكة كان هنا بوشوي كخوا باسي كرديا وكو مخلوقات نوراني كوا خواهي قول ران دس بيري لبوي كوا تندين أموري أو كون بري وبن لدنيا وهروا لقيامتيش كاتي كوا كاروباري حشريا بيرا دس بيري وهروها سد پرشلي سد بحشتو زهنم دكن بفرماني خواه بلا ايمانيان بملائكته بوشو كخوا باس كده بوشو كپیغمبر صلى الله عليه وسلم باس دك وكتبه ايمانيان بكتابه كان خوي گور اوي كتاب الله خوي گور هاتيه لبو پیغمبران عليه الصلاه والسلام ايمانيان بهموي هي ورسله ايمانيان بهمو پیغمبران هي عليه الصلاه والسلام او صفات امتي خاتمه ايمانيان بهمو پیغمبران هي لا نفرق بين احد من رسله تفرق لنيوان هيس هيك لا پیغمبران ناكن واعتبرين إيمان ما بفلان وفلان هي بلام إيمان بفلان إيمان ما بهمو بيغمبراني خواه عليه الصلاة والسلام الزليل التمشى كل آمن بالله وملائكة وكتب ورسولي لا نفرق بين أحد من رسولي أكثر صيغة كذا قوري لصيغي خبر دابت صيغي متكلم تاوكوكو أو شك بالله بلاغ كأني قرآني بيروزة كفعلا لبو زل بانتباه لبو كوا أو كوا جيل راقتيا كاتكوا تغيير بابلين صفتي خطابك ذكاء لبويكوا فعلا سرنز مرات شيء كوا تخواي قول أها وصف عندك أواني للتكملة وصف خواي قول دلين لا نفرق بين أحد من رسله كوا تا أواني دلين بلا إيمان من بهم بيغمبران هي تفرق بين هيس بيغمبر جناكين بلين إيمان من بويه كفر بعيد كذا كين وقالوا سمعنا واط طبعا كذا إيمان من بهم كتاب كان هي بلا توراة إنجيل وزبور هر كتابك للاين خواهي قوله إيمان ما بيهي بلام هموشي نسغ بويتوا بو قرآنك وهاتيا إما مكلف كاتباع قرآن في رسبك وهروا إيمان ما بهمو بيغمبران هي عليه الصلاة والسلام بلام مكلف اتباع رسول الله بكين صلى الله عليه وسلم كبيغمبري خاتمة عليه الصلاة والسلام وقالوا سمعنا وأطعنا خواهي قوله فنمي قتيان جو ما لبو جو رايا ليش معك بلاي الصحابة لحضوري في صلى الله عليه وسلم ومش بيويست بلين وكو سمعنا وأطعنا جمان ليبو جوراليش من كرت غفرانك ربنا دي ليما خوش بأي بالورد قاد من غفرانك ربنا وإليك المصير وقرانا وش من لأمور دنيا وقيامتها ما هل ولايتوا أويكوا برياردر لو وجودي لبوه كسكو قولي هر خوايا سبحانه وتعالى أوي خوا ديوي هر أودبي او اخوا دیوی هر او دبی اگر خلچیج نیوی او اخواج نیوی نابی اگر همو خلچیج بیوی الیک المصیر لو حکم هر دگرت ولایتو قضا و قدر دگرت ولایتو عاقبتی هم مخلوقش هر دگرت ولایتو او زلکوتا آداد فرمی لا یکلف الله نفسا الا وسعها لا یکلف الله نفسا الا اخوای گو تکلیف لهیز کسی ناکا الا ویلتوانای خوی دا هبی کوات اصل شریعتک لسر او هاتیه همو أشتان للشريعة هاتي للطاقي بشرة أقلنا خواهي قول سبحانه وتعالى اشتك ما لتكلمنا كالطاقي إيما دانبي لا يكلف الله نفسه إلا وسعها لو يوكوزانان دفرمون كواتا أوي لتواناي بشر دانية لو شريعتي هرنية أو بعام وأوي كوا لحالاتي استثنائيش مثلا خواهي قول فرض كرنواج لبيوبكا أوي بيناك لبيوبكا لا تكليف مع العجزي براستي كوانات واني لبيوب كالبون منا لا داشتن بك لا داشتن اتوان لا اوك كواتا تكليف لقدر استطاعي انسان كوا او شريعته لقدر استطاعي بشر هاتيه توانا بشر ذاتيه او زلنا وانش كحاله استثنائي بس ذاتي اختيار دبي ياخذ فكوت دبي ياخذ هر عذر ايش كي هي او اخواي قور عيني تكليف لسر هل دقريتن او هندي كوا كالتواناي دانيه لو كو لا تفسير واتش جوتمان يحاسبكم به الله كواتا لقدر اوي كوالت واناتان دا احسابتان لقل لك اوي كوالت وانات دانية فكرك بخيال داد لتوانات دانية مهم لقل يمر اوي كبخيال داد خواه يقول حساب لقلناك لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت هر نفريك هر كسيك
لقدرت وانا خوي خوي غير تكليف اكثر هرت ساكه كديك لها لبو مصلحتي خويتي براستي لبو خير دنيا وقيامتي خويتي وعليها مكتسبت برام هر شيش كغناها انزامي ددا هر بخوي ضرر دكا نخوا ضرر دكا سبحانه وتعالى الدين خوا ضرر دكا فتو عليها بزرري خوي تواود بيتن لدنيا ولقيامت زلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت كسبت اكتسبت لغناه داد فرميو كوزانان د فرمون كواتب ادنى نيتي ساك اخوي يقول ساك لو دمس بلام غناه تاوان اكتسبت افتعالا كواتا غناه د بفعلي بي كي او ذا غناه كلو دنسري بفعلي بي كي او ذا غناه بلام نيتي ساك كي اكثر بنيتي شلو دنسري بلام غناه الا كرتكر دوا ياخذ لدرد عزمت ززم كر او ذا لبد نسري لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطا او ذا كوتايا تكادا لكوتاي صوره تجدا خوي غير فير ما ذاك كل اخواب فارين كبر اسوج نعمتي شزود قوريا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا اي بالوردي قارمان وقت ما لقيت بيشتري بيستبلين اوي هاتي لا اخوي قولوا همو ايمان ما بيها بهم اركان كان ما وبشرين سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك خوي لي ما خوش با كرانو اهل لاتوا اوزا بلين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا خوي لي ما مقرا بوشتاني كوا بنسيان وبلا بيرتون كرديت مان ياخد اوي كوا خطا ما كرديا سهو ما كرديا نما زانيه جهل ما نهبوا جهل ما نهبوا كوات اجر مخالفش ما كردبي لبابي خطا ابوا ما بس مان مخالف كرني ذاتي تنبوا يا رب العالمين جهل ما نهب ولو حالتي ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا اي پروردگار مان اسر واتا العهد الثقيل وتخواش تي قرز ما خسر شان مان اگر تي لتواناش مان بلام قرصه كما حملته على الذين من قبلنا وكو اويك واخست سر امت كان بيش ايما ديار اخواي قوله زور شتهبو كوا مشقت تداب لسر امت كان بيش ميدانا بتايبتي وكو عقوبه وكو مثلا او اتك هل سورة البقرة كباس ماكر كاتكوا زولك كان لغياب موسى عليه الصلاة والسلام تون قول شان بارست إتر خواي قول فرمو بوي لتان خوشدم كوا اقتلوا أنفسكم لسا زمان موسى بياني فرمو يكتري بو كجون فعلا يكتريان كش أوزو دعاية خواي قولا أو يمكمان وليان خوش بو إتر تندين قرساتي هبو وكو عهد قرس لسر أهل كتاب دانا بو وكو عقوبيك فبظلم من الذين هادو بسبب ظلمك كوادان كير خواهي قولاش باري قرسي دخص سرشان بلان بهاتلي بيغمبري ما صلى الله عليه وسلم كوا رحمة للعالمين هاتيا وخواهي قولا سورة المائدة باسدك ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أوشت قرساني كوا لسر أمتك أن ترهبوا خواهي قول بهاتلي أو بيغمبري لسر أوانو لسر أمتي إسلامي لادا لسر أوانش كوا داوان لكرا بيننا أمتي وهروا لسر أمتي إسلامي لادا وعهد قرساني إيتر خواهي أوشتان من لي التكليف نكي كوا قرص لسر شابان أو عهدو بيماناني إصر أو عهدو بيمانك قرصاتي تيدا أخوة أو هن من لي التكليف نكي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به خوايا اشتوا من مخسر شاني لقضاء قدري خود كوا طاقة من نهالي بقرين لطاقة من داني هالي بقرين ابتلاء من مكة بابتلاء واو بتاكن وكوا لتوانا طاقة من سن محتاج بودعانا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به خواه مصيبة وامنين يسري تكليف وامنين يسري كوا لتوانا من داني يا رب العالمين واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا خواه عفو مانكي لما خوش بي ورحمة بيبكي عفو مانكي وكوزانا دفنمون بتايبتي أقناه لبين خوما نخوت يا رب العالمين لو تقصيرياني كوال لواجبات كان كدادنا إيما التقصير ما تذكر خواه ليما نخوش بعفو مانكا واغفر لنا أقناه تاوانانك لنوان إيما وبندكانا خوايا ليما نخوش بو ستر مان بكا كوات وعفو عنا لقناها كان بين خوما وبين خود يا رب العالمين واغفر لنا لو قناها نكو لنوان إيما ولنوان بندكانا ستر مان بكا يا رب العالمين وارحمنا رحمة بيبك يا رب العالمين بويكوا موفق ما بكي سركوتو ما بكي كبتوين ظالمي مثلا نفسي أما رب السوء الشيطان قناها أنزام لديني موفق ما بكي لبو أنزام داني طاعت كواتا
واعف عنا لتقصير ما ببوري واغفر لنا لو محرماتانك أنزام ما ندايا وارحمنا لداهاتو يا رب العالمين سركوتو ما بكيكوا خما لقنا باريزين وهروها كردوي تاك أنزام بدين أنت مولانا أي پروردگار ما أتو خاوني إيمي إيمج بندي توين ولاو دوستايتي من هموي لبوتو لبيناوي توا فانصرنا على القوم الكافرين دي إخوايا بس هر ما بيخلا سر كساني چي بباور بس هر ما بيخلا سر كساني چي بباور كواتو كوزانا دفن أنت مولانا فانصرنا على القوم لقدر ولا دوستايتي لبو خوا خوا يقول نصر دا بسر كافران لقدر ولا تسن ولا لبو خوا ودين إخواها أهندش خوا يقول نصر دا فانصرنا على القوم الكافرين طبعا أوزا كاتكوا أو آتان دا بزي وكيف ينصوص من لو حديثك وهر عيني ما مسلم وما أحمد رواياتك دي دفرمي كاتك أخواي قولة فين ما عندك بودو عن بارين وزور مهيمة برزان لا تؤاخذن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقتنا قال قد فعلت أخواي قولة فين بلي وامكرت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت بلي وامكرت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم بلي وايا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد فعلت خواهي قولوا فانوا بلي وامكر اتر فتجوز لهم عن حديث نفس وأخذوا بالأعمال خواهي قولوا لحديث نفس ليه ما خوش بو بحساب كردو كان ما نقل دكا اتر ليه ده ما بس يعني هر دعاء لو دعاني كذا كي خواهي قولوا فانوا قد فعلت بلي قبول مكر تزور ضروري لأخواهي قولوا باريوا بو دعاني كخواه فيرمان كده بوشو لي بارينوا طبعا سندين حديث لسر فضل أو دعاتي أخير سورة البقرة لوانا بخاري مسلم لأبي مسعود أنصار دجير نوكا بيان صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه هل كسيك أو دعاتي لسورة البقرة لهر شيء يقدر بخير أو أن دي كافية أو أن دي كافية كواخوة يقول بي فارزي لحديث إمام محمد رواتك أبي ذر دجير توب بيان صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العشر من كنز تحت العرش ولم يعطهن نبي قبلي أو آتاني كوتاي سورة البقرة لخزينة لجير عرشي خوابين بخشرا هز بيغمبريق لبشا من أو عرش أو خزينة بينا بخشرا كوات براستي فضل شي زور قولي وقوت ما وكو دعاء زور ضرورة دعاء بكين بو دعاني كخواي قولي فيري كردين رحمة منه وخواي قولي وكو بيان صوص فرموي هركاتي كبو دعاني كخواي قولي فرموي بلي قبول مكر إتر زور قرنقا أو دعاني لبشا ومان بي إتر لكوتاي أو صورة دا الحمد لله يا اخوي جورد كان سبحانه وتعالى كموفق كدين او انت تمني في بخشين كوا سوره البقره تواو بتفسيرك اتر اوي كوا راس دروز بو للا خواب سبحانه وتعالى بفضل خوابو الحمد لله يا اخوي جورد سركن هاشتاك تدا هلا ماكر هاشتاك تدا سهو ماكر هاشتاك ماكر تدا لبير سو باز بكين كوا بيزو باز بكين اخوي جورد داوا كارين لي مان خوش بي وهرو هلا اخوي جورد داوا كان او علم ما بي بخشيتن كوابي كينا عمل علمي نافع بيو عملي صالح لو دابه ببي تماعي رزامن دي خواي قورة سبحانه وتعالى وداوي لذكين كوابر دواما بك لخزمتي قرآن داب الجين لخزمتي قرآن داب مرين شهد بنو بشفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وشفاعتي قرآن بيروز وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بقصة قرآن سيلي هاد كا والله أمال الرجيمي بعث ما قبولنا كرد أي لو يسأل دوزاني قبول دكي ما دم هون دا عذابوي خباتي شاخ وشاند كرد لبعث قبولنا كرد كهامو رجي بسارغ ليد دايو بچيميو ليد دايو داي كشتي وداي بري وزين دا بتسالي دا كردي واتكي ناموسي دا كردي ليد قبولنا كرد دست خوش بياوي مرد آفرتي مرد أدي لو يسأل دوزاني قبول دكي هو برزان حقتك هذا بيا ما بخو ما نداب سينو يعني وزيرك لا وزارتك يا خوي بري وبرك لا دامو دزغاك يا خوي فرمان بريك لا فرمانك يا خوي نابي قبول يمكن زارك قدر لا اولاتي كرد بكري اگر قدر لا اولاتي كرد بكي بناوي اوي كابرا دوامي هي ناتواني سر بكري وناتواني ايش بكا وناتواني معاملك يا خوي زي بزيكاو ناتواني مول دبو كومبانيا كي دريني بلام تو نابي اخلاق دري قد بدا استقلالي بكي بري بري ورا من فرمان بریشم باشا چی دوام کم لدره لبود ترخانده کم بینا اون دا پارم دمی شکل لده کم که او با پیرین مایی نا قانونی که نابه فرمان بری حکومت لیکا دا دو ایش بکا لناو همان وزارت و همان فرمان گره بستکان پر بی همی دا گرتوا برزان او نسراوی بلاو بوتوا او ویدیوی که استادام نایا لفیسبوک و تلگرام و اوانا برون تمشاکن سروچی پرلمانی عراق دله بالعموم يعني هر همي دغرتو بغشتي باشه تساوا كانم 926 ببورا ناتوان مايكد ور بغرم سپشتري رن ماي ما اندر كرديا او اگاداري ما بلاو كرتو كا كاغ موسى بايس كان نخوازراو ور نغرين تساوا كان باشه آتی برنامه کشمان دلی 2027 گرنترین شد بکره آخه نازم و کمیت نواز ها کاغ زیگر جان دست خود چاییم کاغ موسا فرمو برا کاغ موسا هرلا ما ایگ بی آواش کاغ موسا آگای لینه بار حال اما کشمان یا کاغ کارزان کارزان فرمو ورق سب که برای من
1: سلام آستا جان باشی
0: داخل زین هریم علیک السلام و رحمت الله بود کامیان قبول
1: آستا جان اپسیار کم ابو
0: او اشتان دیار نیا بله کارزان
1: من آستا جان من سوما سلام سابقه ما پیش 2017 وایل بود 2014 یکم اکنی پیمان گاما
0: بله سالی چن 2014
1: سالی سازده بچوارده بله.
0: بله.
1: جا تقریباً سال 2022 لخوانی بالا لوزارتی حکومتی هرمی کردستان جربجت شد کس دام مزرعه دوی اوکاتا و تقریباً سندی جکتا وشتمان که تا آخر کم کم موافق کم وگر چوستر عراق. بله. تو برای تنها دکری که برای محامیش توی آبگرین لبغدا و آن بو کیسی اما.
0: یعنی چون نگو دانا مزرعه اون تا استا؟
1: نخير نخير. هم بون منا تخيل من تطوع فتاة كسين كيسة كمان تطوع فتاة جمعرة من تطوع فتاة كسا.
0: بله.
1: بزي ما عندي أنا مزرعة مني ما.
0: باش خويني بالا تسيل بوكردونا.
1: والله كتاب وشت مان لا بليني كاب بليني بحال أساس خويني بالا أمزارة ناي خصوصا بوجود وزارة بيشتو أوتو وزارة نظام تاتسن زي بزيد كريت أو كاتي دي مانغريتو يا مان مانغريتو.
0: ها زور باش والله لقى عبازة كلامي قصيدة كم وتبيجي وزارة. ان شاء الله شتا كبي ديكن فيديو يك دايدن باشا
1: زور با وزارت شو وزارت كني بالاني حرغني هرم
0: تبي هل الهرم يوا
1: بلا بلا من الهرم
0: تو هرم خوني بالا على حقين السبابتي نخير بي وني بو مزعون يا
1: بس كاري قال دي قال له بغداد ما عم يشتوا بقدين ما عنا
0: نا نخير كاري قال لي نابي ليره الا ليره
1: هاي السنه السابقه بون من هاولي صالحان خل قال مزريد سنوات سابقه قبل بغداد اكريد ناكري لكردستان جوا ناكري توا
0: لا سنوات سابقه انا زياوازه دا مزراندن لهريم وعراق زياوازه اوي هريم بشر ولا بوتزه عندك شتيان زيجير كرديا انغوش دبي لقل و ازا وزيري پرورده اخويني بالايا هر جهتيكا دتوانن الحاح بكن كدبي امج داب مزين يعني ببي دنجي دانا مزين لو يضلني عندكم برون لقل دانيشن لپیش وزارت خوینی بالا گرد بونه بکن بانجی میدیا بکن ملکا که امش لدو وزارت سوارده و دو ست و هفته کس ماف مانه او آنه یعنی بابتا که دام مبرین و کتون فرما بران

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Allahümme iftah lana ebvâbe rahmetike ve alhiqna bis salihin. Allahümme alimna ma enfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fahmen fiddin. Ne dersi rabudu hendi darkanakani nüjme baskir, bas niyet makir, bas qiyam ma'al kudra makir, bas tekbiratul ihram makir, bas qiraatul fatiha makir, باسي ركوع ما كرت باسي الاعتدال بعد الركوع ما كرت لباشوي اخر شت كهاتين السجود مرتين لكل ركعتي قطمان لو اركان انا ايش كبيستا لانه يجبيكي او سجوده كله ركعتي بدو سجوده هي او بيدرين شي بيدرين ركن يعني اقربت انسان لقي سيتو ركعتك يكسس دي بركعتا أو ركعتها لبويسي ناقصة ودبي ركعتك تربكاتو إعادة يعني هلنان ويجكي وبيريهاتو دبي ركعتي يشتربكاتو قيش بوينا وأكمل السجود بس سجود ما كر كان لهم يان ساكتر كهم زاري باسي بابن أدناكي دكينو لقر أكملكش دكي أي كبيرة كتكبير دكا استكبر ذكاء أو كاتي تكبر ذكاء ما بس تسيه ما بس بستخواره نقر كذي الله أكبر نك كبوتي الله أكبر دز بزولي لك إن زال لو أني الله أكبرك لقر روش نكج دابي الله أكبر دز تخواره آية كاتي كدستا سجودي تشوين يك دادني كم شوين ويضع ركبته يكم يان أجنو يكان دادني ثم يده لباشوي دستكان يدادني ثم جبهته لباشوي نيوتوان يدادني لباشوي كبوكيتيا كبو يدادني أو أكمل كيتي أو الأحاديث وجيرايا لباشوي دستي خوي دادني برامبر سي برامبر شانكاني برامبر سي برامبر شانكاني دستكشيتيا برامبر قبلي دبي نك أو هبي كم يكتيا فنزكان كم يدكاتو هروها نابي بابرين او شويني كبيضني زغو او باباتاني با راني بو نسي كواتي دبي سي ديبكا دور بي لك دبي دور بي هروها كا او انشكاني نابي لسر زيو بي دبي برين ديبكا لتنشتكاني انزا ويقول سبحان ربي العلا ثلاثا او اكمل كيتي يعني اگر بيتو انسان ميستي جوانتني سجود دوكا باوش شوي دبا اوش حديثة كاني ديارو ثم يقول الله اكبر حين يهوي ساجدا ها كاده يهوي بستخواري يهوي يعني لكات روجنك دريس او لقر همزي الله دزب روجنك دكا تكبيرك لقر سو نخواري وكي اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ها دستي خود دابي انشكا كانشتيا او برنكا او ارسن دا لباشوي دين سري او فرقاني كالبيني بياو افرتي لي باز دكي او لي رباسي او دكي كان اذا صلى الله عليه وسلم فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطه بيغمر صلى الله عليه وسلم حتى ايرشيتيا بديار دكا دستي خوان دتيا برز دكو زور كسيا او لكاتيا حاند حالتي يقيناكا تو قبل إنه يجي زمان عاد كي ناتو عند أسبرس كي عند حالة أسبرس تاني كبر ده بي أكمل كيبك يعني بعشرين نيجا كيبك وكو قال ليش تخالف المرأة الرجل في بعض ما سبق أو شتاني كباس ماكر عفرت لوي كزيعوازية فتضم بعضها إلى بعض أثناء السجود عفرت لكاتي السجود ده بي خوي سليبك خوي وقبينتو تسندي عفرت خوي وقبينتون أكمل ترى مالان بياوكا تسنديسيا نبي ليك دربي أعصايا كاني جستي الجلوس بين سجدتين هروها راوستان دانشتن لبيني دو سجدة كرسيا بهمان شيء والركنة ركني سيا ركني نواجه يعني كسا يقبيت اوه يكردو الراس راوانستا سوك اعقاد الاعتدال لبيني سجدة كانستيا كدري سجدتين جلوسو دبي جلوس بي كسا تواوسيا اخوي قيش تعقيدنا كردو يستا اوها نشتن قیتی اون در راست خو نشتن دان نشتی که کات راست خو بسیار سلم سجودی دوام بی که ات جلوس که نکردیا که در این جلوس یعنی توابش تکیتی لب تو بشتکی بگرتو بیار رونو عشق دانش نکبت شیبیت نک لنی وی ریگا بکری تو لنا ساری کری گا بکری تو دلیل ذلك ثم ارفع حتى تطمئن جالسا دلیل منسیا او کی کا نوجکی غرد کر او احکام انا همو یورجی لو حد اسی ورجی لا برو نوجکت بو شیبکا ثم ارفع لباسو کی سجود دبرت هستو حتى تطمئن جالسا باشو سجود دبر لسجود کی هستو دامنیش حتى تطمئن حتى اطمئنان بقدر بین سبحان الله یچ بقدر استغفر الله یچ انسانک منیتو او قل کیتی يشترط لصحته مراعاة الأمور التالية لبو أوي أو جلوس دروز بي دروس دانشني كتابي دبي أو دانشني ما بس عبادت بي يعني لنا نوجكتو حتما همو أو أركانانا من بيوسيا بس هي وطمع هميا بيوسيا بنيت هي كواتا أنا يقصد بجلوس العبادة شتيك ويلينك ويلبكا بابرين ما رغم بيشي دادين لترسان صدقا هر دستو او لو كاتي او هستانو ويسيا لبو حساب نيا لبو سلنو نيسب كاتوا سجود دكي باتوا لبرتسي سجود دكي لبات لبر هستانو وكي سجود دكي طوابوا بلان هستانو وكي لبرتسي بولو ترسي اقوا انجا هر دستو كواتي استاك هستانو وكي سيا هستانو وكي لبر عبادتو ليه دوجي اقرب يتو لبشتي دي بيناكي ألا يطوله كبشيمك دريج بك دريج بني شيء زور دريج بني شيء زور يعني سه وكل تشهودي زيارة بي تشهودك زيارة هناك ريتو أو جلوسا لتشهودك إيسيا دريج تربي هروها ما نوي بمقدار تصبيحة على أقل أو جلوسا دبي إطمئناني تدبي أو الشرط دي. بقدر سي بقدر بيكسب التسبيح سبحان الله يشبك استغفر الله يشبك الحمد لله يشبك الجلوس الاخير او زاني ما الجلوس بين السجدتين سيا او يشبه ماشي وركنك دبي بوش شرطانه كانسانك زي بزيبك نويم الجلوس الاخير كدانشني اخير او دانشني كلا اخر ركعده هي بهماشي و باشوي كا او دانشنيه كلا دواوي سيدي دواوي سلام دي بهمان شيوا او دانشنش حتما كسكر دانش تشهدي تيدا او بابتانا او هاد لنا ود مينيتو هل اطمئنان تيدا هل تطويل كشي شرط كان يا بلام دبي مبستكي سبي لو دانشنش كهر دستو مبستكي عبادت بي بهمان شيوا ديم يا تشهد في الجلوس الاخير ك شا تشهد بك تحياتي ولي أو تحياتا كركنة التي لجلسة آخرية بقول جلسة كا تبو ركن بو هروها شهادة مانيش تحياتي شتيا بها ماشي ركنة لركعات لها مركعتي شي أخير ماشي تواجب بي تسنة بي تكو ما باسي أركان دك اندرين كاكا بشتيك دي وتري الصلاة نويش أو مرزاني تدابي أو مرزاني تدابي كاوكان ركوع وسجود وأبابتاني تدابي عند نويجمان هي كبيدر نوج بلا من هي اي شي وازي تي شي وازي جدا لغا نوج شي تي وكو نوج كانيتر او كاني او نوج سجود وركوع او باوت دانه اركاني خياتا نوج زنا زش تي هي ايش بها ماشي اركاني تايبتي خوي هي ما او كانيتر او اركانا ندي تي دا زي بزي بكري وكو جارا اقله لين باسي اقل تحيات سندا حتى واشهد ان محمدا رسول الله طوا التحيات لله السلام عليك ايها النبي بهمان شيء ولا باشوي وصيغة الكاملة المفضلة لدى الشافعي صيغة كاملة مفضلة للا إمام شافعي دوميانا التحيات والمباركات والصلاوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله طبعا أون دي تحيات أون دي أدي وكيدي أوكيدي بي ودوتي الصلاوات صلاواتي سي صلاواتي إبراهيم كانت التحيات أون دي صلواتي تيدا تحيان نخير تشهد تيدا نخير أدي أوتيا صلوات دانا لسر بيغمبر صلاة كويا تحيات ركنك لأركان كانيس أركان كاني نيش كسيك دبي أو تحياتي بلي أو تحياتي سيا بلي ينبغي في قراءة التشهد مراعاة ما يلي كأو خالانا زيبا زيبك أن يسمع نفسه إذا كان سمعه معتدلا كابرس جيش اعتدالي هيس مشكلتي دانيا دبي جيل يا خوبي تابري جيل جرام مشكليني وقدر اون دي رجيش لي نبو اعتيادي شكو لبر وي زور كسي كاتي جي جران دبي ودا زان الى دبي جيل يبي زاد يتسل يدك دنج خبر زدكاتو خلقك كيتني شو خوش تسل يدك از عزك دي بي بريكا كاتو جيد كزبوا بقدر اون دي كل وقتي خو جيش لي نبي استاك اعتيادي موالات قراءات او قراءة لبيغمر صلى الله عليه وسلم بوشي وبو ترتيبي هاتيا بموالات يك لدوايك يعني بس فصل التحيات المباركات الصلوات او موالات نية نبي يك بدوايك نية فصل تيدا اي اقرأ التشهد وهو قاعد نبي التشهد بالشيخ بخوينتو قاعد بلانسي الا ان يكون معذورا في كابرة هنا أتواني كاكا دعني الشيدي بس لبيوة أتواني سأل بيوة نويجة كيفك أو لو كاتي تيا معذورة لو كاتي بس ممكن يبو بس شيويك ممكن ولان أقربيتو أصل وايا كتشهول لسبي لدعني اشتنبي أن يكون باللغة العربية أو أنه مرزيت فإن عجز بالعربية أما قلت ما لسورة فاتحية أقربيتو كابرة سمعن ذكر آیت زیگه دیگه اگر زیگه آگه آیتش نیزانی بکنه ما ذکر دیه زیگه دیگه اگر هر ذکرش نیزانی بی اما هنجی چی دیده که علازی نیا لهماشی و تشهودش اگر بیتو کسکا نیتوانی بیو دکری ترزومی عربی دکری ترزومی زمانه که خوی دکری تو هر نیتوانی یعنی لپاش حوضانی چی زور خوی زور ماندی کرد نه کسی هیز خو ماندی ناکو داری ولی کاکا نه توانم نه کابره گوره بوا سنطقي بين اكري والله ما دارش كسكا دطاني فيريكي والله مكس اكزور زور غورو بو اس دا كان بويت مسلما ورا او توانا يشيني فيربي لو كاتي اقربتو هول ما اندا لغري فيرنبو دطاني تحياتك لو تسليفك ترجمي لو كان بترجمه دخوينو مراعاة المخارج والشدات بهما شيء لمذهب الشافعي كنابي او اشتانا دا بزور مراعاة كين چونك نبته هو تغييري معنى او بيدن مرض أو أنا ينبغي كبيوز أشتعنا تهدا زي بزيبكري الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير كواتا يستقلتوا من التحيات الركنة كواتا الصلاة والداني اشتيا الركنة بلا ملتي تنهى لركعة أخير يعني كسيقا قبيتو تحياتي خوين بخو تحياتي دومتي بخو هر سنة تحياتي يكم ببون السنة كواتا الصلاة والداني اشتيا تحياتي يكم هرسيا هر سنته بلام تحياتي يك دوام سيا واجب صلوات دال سر پیغمبر اجدا سيا بهمان شيوا واجب اي بعد اتمام صيغه التشهد السابق ذكرها وقبل السلام كسكت سدك صلوات ابراهيم يعني اللهم صل على محمد وعلى ال محمد انزا ذكر صلوات ابراهيم ايش نبدا وقد اجمع العلماء على ان لا تجب في غير الصلاه كمثلاً صلاة دان لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو أي واجبة لشين درا لا نيجة علماء لسر أوي ككوكين باش وكدير إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربي والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يا كم يوم بس دس بيدكي بحمدي خواهي بردار بيش سلامي بس كوتاي بيديني بصلاوات دانا سر بيغمر صلاوات بخو هر نواج بخو يسيا بخو نواج دعايا دعاج بس دس بيدكي بحمد وثناي خواهي بردار بس كوتاي ديني بصلاوات دانا سر بيغمر صلى الله عليه وسلم أقل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد أقل لكي أوندي يعني كسو قلت اللهم صل على محمد يعني سي مشكلة دائما ليب كينا هرا سيدين قلت كتابة كان شو مشكلة كده؟ طبعا خلاص أقل لك أويا أقربيتو كسيك هاد والله صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أوش أطولك أوسي أفضلك بهما شيء يشترط فيها مراعاة الأمور التالية هرشتك قراءة ذبو بميس إنسان سيبك يسمع نفسه دبي أن يسمع نفسه دبي حزبك بويجيلي دبي نك بلي بتاع قلقل بلي بتاع وسوسة زوج زار بيا عندك أشياء بيتصا أنا بروي تو في علم ده بيلو يدور كي ولا وسوسة كمالك أشياء بيتصا أنا كاتك دي فقيلو بعض ذاك تو شو تدبي فقط اون دیتی اوجا کنابی کسکی تنیش تو جنبی دبی تنها جز کانی خود جنبی بود بزنی سدله آوا پیدرین تیا محادثه نک محادثه قلبیش نه محادثه سمعی یعنی دود دزولی حرف کان در دبری بلام تنیش تکد نای بستی تنها با خود دی بستی دی بوشیوی ان تکون بلفظ محمد او بلفظ رسول او النبی فلو قال احمد مثلا لم تجزي او علماء بعض ذكر دليل كصلاه ولا سر بيغمر صلى الله عليه وسلم يدين اللهم صل على رسول الله اللهم صل على نبي الله اللهم على رسول اللهم صل على محمد او انا ادرس اللهم اللهم صل على احمد دليل لم تجزي او نزور الصلاه تسيا قبول نيه ولا نيجل نايبك ان تكون بالعربيه بهما شيء اقرب تونيتواني او لوكاتي دكريتيا دكريت بزمانيك بي أو كستوانا هي الترتيب في صيغة الصلاة والترتيب بينها وبين التشهد فلا يصح تقديم الصلاة على التشهد ترتيب كي شينا ريزبان يكي شين درا دكوتا شين درا لنوش لميدا دني تقديم وتأخير بينا كي بي لفش تحيات بيلي يعني شوينا كي بغوري نا شوينا كي ديارة كتي التشهد لتشهد أخيرا لفش تي لفش سلام داني وبس موانية كدري لفش شويش دتواني إنسان پیش سلام دانوش داین سلیب که دعاشه ما بسته که این لیه او که واجبه یعنی ارکان کان دکوتا پیش آخر رکن رول آخر رکن چیه سلام دانوی پیش سلام دانوی چهار رکن دعای پیش ویا بریتی صلوات دان سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنت کان الا قمه لسنت کانیا التسلیمه الاولى کبهماشی و یکل ارکان کان بریتی لوی کدبی انسان سلام بدات یعنی دبی به حرکه لنا نوير سبكا بستدري نكتنها عندي مذاهب تنها بنية دستدري وده مني كابرة ونوجي نكالي كان السلام داداتو راس دروة نسلامي دايتو نهيت لايمتية تسليمة الأولى تيا تسليمة واجبة ركنك لأركان كاني سي لأركان كاني نوج اغا كسي اقبا بيه تسليم وازل نوجي نادرين كاك ركنك نكر يكا وادن نوجي كتيا نوجي كتواوني بروداني شو اقربتو جاهلي بروداني شو لو شنی که هستای نزدانی لیو دست بیاب کو سلام بده و هست. اگر بیاد تو در زانی عمد نیش بده که آن نیش کتیا نیش کت باطل و سنن ویده بدست بیاب کاتو. دلیل هاتیا تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. دلیلی اوی که سلام دانویه کم واجبه لگتی با باز کدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگت تکبیری احرام. اوی نیش حلال دکل بو انسانی تیا تحریم کیتیا. كبريتيا تكبيرة وتحليلها بالسلام هر واقع حلالا لنا ونجكر بسيدري نباش اوي بريتيا لوي كسلام دعنا واقعيا وأقل صيغه السلام عليكم أقل تيا السلام عليكم السلام عليكم طو كلولا السلام عليكم وكي ديكا الباش باز دكي كسنة ك بابرين سلام دانا ويدوم وأكمله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إنسان بردوام أكمل كيبك وقابل كلمات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أو أكمل كيتي الأولى على يمينه عن يميني والآخرة عن شماله كوا أكمل كيتي لله يرى أو ما باسدك إن باي سلام دانا يوازب دك إن بلاو باسي هردو شكريك أكمل كيتي اللي هردو لانتيا أو تعبيرة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ويسلم عن يمينه والأخرى عن شماله سلامة للاي راسه سلامة للاي تيا للاي سفا أو شوي سلام داداتو ترتيب هذه الأركان حسب ورودها أو أركانني باس ما انكرت يكم ينسبو ها نيد كوات نيد ترتيب يكما دوميان سيا دوميان راوستانا يعني قيامك سيميان تكبيري سي تكبيري إحرام چيا كدميجكا قيامك يعني تكبيري إحرام سارميان قراءة الفاتحة بينزميان ششميان نا راوستان هستانا ولا ركوع يعني ششميان يعني سجودك حفتم يان هستانو جلوسو بين السجدتين باشا
1: لدوي
0: او استطاب لدوي جلوس سدس بيدك الجلوس الدانشني اخيري يعني دانش لانه دانشني اخيري اسمه لديته ترتيبك تيا تشهد مع لدينه لدوي ترتيب تيسيا صلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لدوي سلام دانا او ترتيبش بوشوي ناكري ات السجود بي انزا بي ركوعي بي ناكري بي صلاة الله سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم لي بدي انزا تحياتي بلي ناكري سلامي بدي و انزا صلاة الله سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم او بيدرين ترتيب او ترتيب اجل سوا عدي لبن پیغمبر صلى الله عليه وسلم نوجه كاني تيا نوجه كاني همو بوشي وكرديو وذلك بأن يبدأ بالنية والتكبيرة الإحرام ثم بالفاتحة ثم الركوع فالاعتدال فالسجود هكذا وحموي تيا بوشي و او بيدين ترتيب او ريزبانديي كباس مع كده بو ريزبانديي ك نوجك بكري ناكري فاتحي و بيش تبيخي تكبيري بيخي ناكري نيتيش تي او باش تكبيري بيخي بيقم يعني نيت لقد سبي لقد تكبيرا كي بي او اركانا كامو كسيزدا بلان بتفصيلي زياتريش دبي قد ما اعتدالو اگر بيتو اعتدالي بكين الركن هر اعتدالك تي ركوع اعتدالك مان هي للركوع اعتدالك مان هي لتس للرفع الرفع من الركوع اعتدالك مان هي لتس للسجود كان كوات جماركين تيا جماركين زيادة الدبي سنن الصلاة أو أركان كان من زاني دين سر السنة خوش نبيستان سنة لا مفهوم فقهي جدا لغير مفهوم علوم حديث تعرف شي باسم هزار باسم نكر دي ليرا للاي أهل حديث هر شتيك لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بي هر حكم يجي تكليفها بي بيدرين سنة بيدرين سي هر شتيك للاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاد بي للاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي كاتي إنزا فعل بي قول بي تقرير بي كجيش بي تبما تيا سنة هر واقر بيتو بيوان دي بس صفة بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاي بيدرين تيا سنة او بيدرين شيوشا بلان فقهاء للا اهلي حديث سنة معناه ايش عام تري هي لو انا للا اهلي حديث سنتي كبير للا فقيها كان واجبي للا فقيه زيا اشتيق لبيغمبر صلى الله عليه وسلم هاتيا بلان فقيها كان درين او بيغمبر صلى الله عليه وسلم كرديتي واجب بيكي زول زارو انسان ليتي يكل دبي لبيني او سنه لفقه باسكرا او سنه لأهل حديث باسكرا هر شتيك لبيغمبر صلى الله عليه وسلم دلالتي واجب بدا دلالتي او يبدا كبيغمبر حرامه دلالتي او يبدا كمكروه دلالتي مباح بدا للاي اهل حديث يا سنته سنك بريتي او كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيدن حديثه بيدن سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم او بو مفهومي كتدي يعني كمكروه دلالتي مباح بدا للاي أهل حديث يا سنة سنك بريتي أوي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيدني حديثة بيدني سنة بيغمر صلى الله عليه وسلم أو

دلالت ئەوەی تێدا کە ئەفزاڵتر و خێری دەگاتی ئەگەر نەشیکاتە هیچی ناگاتێ بۆ یە سنەت و هیە ما یطلوب من الئینسانی فعله هەویش هە تەلەبە بەڵام فعله على سبیل على غیر سبیل الحتم بەڵام ئیلزامی تێدا نیە ئیلا دەبی چ بکەی ئیلا بیکەی ئێستا واجب چی تێدایە ئەو سنەتی پێغەمبەر سەڵا وسەڵام ئەو زۆرە سنەتە کە حەدیسێکمانی لە پێغەمبەر سەڵا وسەڵام دەلالەتی دەگەینی دەلالەتی سنەت دەگەینی أو السنة سي فقيها كان دا بو يثاب المسلم على فعله ولا يعاقب على تركه وكنت مختصري كفعلك إنسانك السواب دقاتي أقرب تواز شلينا سنة تي واز لهنا كانت معاقبة نادرة السنن التي تؤدي قبل الصلاة ذكريت سيشد السنن هندي سنة معنى هي بيج نوش ذكري هندي سنة معنى هي لناو نوش ذكري هندي سنة تيش معنى هي لشو ذكري لباش نوش ذكري او ترتیب کیتی کات یستدین بپی منطقی کم زار بس دس بی دکین او سنتانی کپیش نوجن دوا وکی لنا نوجن دوا وکی للا دوا نوجن کم یا الاذان والاقامه وكلا کات بازا باس اذان و اقامه ما کر گوتما سنت انسان اگر بیتو نوجی فردی شی کر سبکا بانگ دا گوتما بانگ دانسیا سنت کات سنت بوشی وی ک باز ما ک اذان ما باس اقامه ش ماسیا رون کر دو اتخاذ سطر امامه شتيك لپیش خوی دابنه اگه در بشه لپیش خوی دان للای مذهب شافعی تنها مختص با سفر و درسون فلات لبیابان کسی که نویجه بکا پیویسی بسی هیا پیویسی با ستریک دابنه شتيك لپیش خوی دابنه لبینایت پیویس ناکه کسی که دسته ناو مزگود اصلا مزگود بخوی شوینی تیا شوینی عبادت لما زي مشاف عندنا مزقط بيوز ناك استري دابني سونك هم شو هنا كان جاري كران استري بيوز ناك بويلي دري حتى حديث كش في غمر صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في السفر حديث كديارة ها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة جار في غمر صلى الله عليه وسلم كيوم كدردسو نجى كان في غمر صلى الله عليه وسلم نجى جيجني لشين دردك لدر ودكرت فتوضع بين يديه حربي دادنا كنزيكي بستيك أها فيصلي إليه والناس وراءه ذيك دي اتزاهي خوي أعراس تيوي بران بري ونوجة كي دكر كان يفعل ذلك في السفر أولي كبيغمر صلى الله عليه وسلم أوشتي دكر لتبو لسفر إيه لسفر يعني ته يعني لدروي ته لدروي مزقف دور زاروية ككسكا يعني زارة شي لشوين تسيني قرميان هم داين يعني مراستي سكو لمزگود لوسیتی دا زانیم اوانی لیوینا یعنی او فهمیانیا شتی چی گز کم دانا و تم حالا با دریوان شتی گز که کلا دا شتی گورا تری دانا و خوش شتی اون دم دانا او حال شتی چی برنزی هم دم زانی که که او ستری تنها تایبت بس تایبت بس بلام او چه دگا حدیثه که ورگرتیا بوشه وی تطبیق دکا كظاهرة كيديتيا ناقرت ولا فقيها كفقيها كان كوتي قشنيان حديث يشتر كان يفعل ذلك في تي في سفرك كو تخصيص ذاك كأوزور استردانانا تيا لكاتي تيا لكاتي كإنسانك لدروبو أو بيدري السنن قبل تي قبل الصلاة السنن التي تؤدي أثناء الصلاة أو ديني السنة تاني كلنا ونوش دكرين وكو ديارة علماء تقسيمه كان كبير هر سنته بلا زوره كان ناوي ابعاض زوره كان ناوي لنا هيئات هودو كان سنتيشن هودو كان سنه سنتن بلا زياواز يانكتو او كي جرينك ترى ناوي لنا ابعاض باشا كلينا تعريفي كديا او كي بي دوت هيئات ابعاض تيها كاتي كل ما يجبر تركه بسجود السهو لأبعاضك سنتا بلام هركاتك أو سنتت نكرت دبي كفارة يبدي كفارة دانش آقا دار الوباز دكي دبيك نا يعني كفارة دانش سجود يستهوش وازبني ايش هدست بابتي سي بابتي سنتا بلام داري كاتك إنسان وازي أقربيتو وازي لهنا بو بركرنوي أو سنتا بيوست سبكا سجودي سهوبا والهيئات بيوسي بسنيا اگه انسان ترشي شكر بيوسناك سجودي سهوي لبوب

بو إبعاضة كانت يا التشهد الأول وكو تشهدي يكم كاو يككا لو سنتاني كإنسان ديكا أقرب يتنكر بيسا سجوجي سهلوبا الصلاة على النبي هروها الصلاة ودان لسر بيغمر صلى الله عليه وسلم تشهدي يكم أقرب يتو سنة أقرب يتو بيكي أقرب نتكرت سنة لبوي قربوي أو تشهد بكي وبمن إنسانك بردوام ديكا لبيري كرت بوي قربوي أو تشهد بكاتوها لطواني سبكا سجوجي سهلوبا الجزوس للتشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير الذي هو ركن لما مر معك مع الصيغة الكاملة على النبي صلى الله عليه وسلم القنوت عند الاعتدال من الركعة الثانية في صلاة الفجر أو أنا همو بيدي وترس أبعاظ وكجارة إمام أحمد حديثه لأنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا حديثك أنس دجيرتوا بيغمر صلى الله عليه وسلم قنوتي كردية إن زهيد قنوتك قنوتي بابرين رودا وكان بوا والله من الراس دخو كأنا ازدري حتى بو بابا تبا بدي شي خلافية كابرا اقر قنوتي كر ناكري اقر نشي كرت هودو كانت يا نسر سنتك بي دري مسلماني بيشيني لسر سنتك بي دمقاري لسر قر مسلمان اوكي لسر سنتك بي خود لسر مسلمان اشي وراكي اتو دي لبر سنتش دي سنده حرامي دكي يعني زود زارو يا لگر بو زي وزي كرني سنتك انسانك دي حرام بحرام دي سنتك لو زي وزي لك دي كابرا يكي تهديد دك الى سنتي زي وزيك اقل نك اهل يدك اهل يدك او سنتي بخوي سنتي يعني كابرا يكي نشيك نشيك عمدا نيك هيج خواهي قوري هيتي لسدانا نا اما لو بيم لسر سنتك وها يعني كابرا ديكا بهماش دابي الا نابي بيكي يكاك او توليرا لسن دا مزا بسي دانا بسنتي دانا اوكي ناشكا دي سمري الى دي بيكا هردو حالت كإنسانا كان لهردو حالت دا غلطين لهردو حالت دا تيا غلطين بابتي فقي نابي انسان بابتي فقي نابي انسان ولي بكاك ركي لمسلمان التو بخوي سنتا ركي لابو نوتيا بغرسيا لمسلماني حرام برياكم مجادله لسر شتي به بتهوي الكترازاني ام الاسلامي است ام الاسلامي لبرز الكترازاي كاكا هل سنه بابتا لاوچيانانيا نسره بابتا لاوچياني مسلمان پشتي له مسلماني كدي ايدي ليك ده خوين تو يعني او بابتا انا تبي انسان مسلمان بفراوان تربي بكاتو حتى فراوان تربي ما بين نكين واحتواي همو زوره مسلمانك نكي براسي مسلمان هر توشي زليلي سرشوري دبو وكو استعقدي بيني بوكو ديارة قنوتكش دعاي خوي هي أو دعاياك اللهم هديني في من هديت أو تايبتها بدعاي قنوتي وتر زياتر كوا بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتك حسن كري علي فيردك تايبتها بقنوتي وتر أصبح ما شيوا ذكر إلا قنوتي الصبح يشتي إنسانا كان بكاربين إنسانا كان بكارب أولا مذهب الشافعي أقربت قنوت نكرا بوي زيقايا قنوتي بركيوا ذكري سبكي ذكري سجودي سبي سجودي سهو بي لباشو دين سجودي سهو اي واجب يا واجب نيه سجودي سهو سي بون مكسك او ركنت بزيش دو ركنك دوباره بكيو نجكت غلط بو بلام اگر نجكش غلط بو سجودي سهو نبر تيا كيش نيه لبر سجودي سهو تيا حكمك ايش يا حكمك ايش سنته الهيئات هيئات أقل هل هي سنة هيئات شرسية سنة ولم بيوسي بسنية بيوسي بقربو كرنوي سجوجي سهونية سنة نيش رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ديار برس كرنوي دستش بهمان شوى سنة كاللاي مذهبي شافعي تنها سيشوين هي دستي خولي برس دكي لو شويننا زياترنيا عند تكبيرة الإحرام عند الركوع شيء عند الركوع هذا سير ركوعي عند الرفع منه طبعا الركوع شهست عوا لو زيادة نية يعني زور كسير دي لبيني سجودك سدك نيش تيوا شتيوا تيا تبين بقولي كسيك قولي هاد شيء هبي
صح إذا كحديث يقدر خوين نودري بيغمر صلى الله عليه وسلم نيكري لو زيات ناكرتو بقولي صحابة جبي أقرب يتي هذي يعني قولي قدري كاكا والله فلان صحابة قوتي بيغمر صلى الله عليه وسلم بيني هاد تكبيرات كان سي ذكر دستي خوي برز ذكر دو إيه كاكا أو مفهوم يشي عامي هي بلان أو حديثانة سي لي ذكا أو مفهوم عامي سي لي ذكا خاص ذكا بچن شويني چي تايبت بچن شويني چي تايبت لبيني سجدكان نية مطلقا أوكي دكري أو مفهومي ورقتي بعامكي ورقتي أدي كاتيك لتشهودي كم هردستيو لبو هستانوي أو وجودي هي وحديثي شي لسر بلام مذهب الشافعي إيجي بيناك بلام أقرب يتو كسي كردي أو زورا دزبرس كرنشتيا وجودي هي بو افتتح التكبير في الصلاة فرفع يده حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود لو مفهوم صريح تلو لو زيادة تركاك تدبيته كانت يدستس لبو سجودي دسو پیغمبر صلى الله عليه وسلم نايكرت كانت الآية هروها كانت پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسجودش هر دستاوا ديكرت نايكرت وحديثة كشتيا بخاري كاكا يعني لو دو شوينانا ناكري أدي لو شويني كباس ماك التشهودية كم أو هستاوا دستي خوي برس كدو هي چيشي تيدانيا ليرا باسي سيكر دي أوش دطواني زياد كيب كيتن بکه چارشوین لو چارشوینی زیادتر دست برس کرنه واتیا نیجه کان داتیا نیا وضع یده اليمنى على ظهره یده اليسرى اوش یک لسنته کانا کسی که دستی راستی لسد دستی سبدابن یعنی کسی که ماندی دستی تیلیدانه چی کردیا مخالفی چی کردیا مخالفی سنه کردیا نیجه که بطالا نیجه که بطال نیا دستی بردائی تو بعد دستی بردائی تو او سنته چی نکردی حیعت چی نکردی و تو سلام إذا أقربتوا دزقرتن حكمك وها سهلوك بي أدي الشيوازي دزقرتن دبي حكمك يتن سهل بي لبن ناوشي دابنيم لسر ناوشي دابنيم لسر سينغم دابنيم ليرة دابنيم إيه دي مسلمان بخريشي أو بابا تبيلة چندر دابني هل سنزوانو يرون كردي كاكا وهي آتا كاكا قرينغا تبي سنتك يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دس بي ولام لسر سنت لسر هي آتيك تيا أهو مشكلي لو دروز دكي لچندر داني ملا وديتم او غلطی دکر نه و دبلا لسر ناوچی دانه بود دبلا لبن ناوچی دابه و دریکان که لبن ناوچی نه لسر ناوچی اصلا مذهبی شافعی لسر ناوچیه ل مذهبی تی لبن ناوچیه ل و کیتر آوش تمانیه آش دیست اگر دکاز آو حدستی خود دادنی راستی آو بابتا که با آخری پیابو آوش عنی اندشته که اما برمانگرت علمای قدیم آوش دان را دکنوا خاصة تزقرتني بوشيوه ردك دوا ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وكديارة حديث كرونو آشكرايا النظر إلى موضع السجود بهمان شيوا كتمشاكر شويني سجود كيكا كلا سنة كانوا كهيئات افتتاح الصلاة بعد التكبيرة بقراءة التوجه وكو وجهت وجهي يعني سندها دعاية ترهية كاللهم بعد بيني وبين خطايا كان ده شاندرين أو تايبته با مثلا سنة وتر أو بابتنا أو كيدي تايبته با فرض أو بابتنا والله من مذهب الشافعي كأول لبو هم يذكروا وجهت وجهي لبو هم وتر هم سنة هم واجبيش ذكره وكو ديارة شوينا كيد ديارة شوينا كيد ديارة بارسيا باش تكبير إحرام راس تخوتيا بتواني دزبا أو شتيب كيد الاستعاذة بعد التوجه بهمان شو استعاذش كيكك للسنة كان يعني كسي استعاذين كرت هيئاتك بزهشت هيك شيء اشتدانية أقرب يتو يك ركعتي كرت ورزور كسيد لكام ركعتي بكم إكاك بخوي هالهيئاتة إن زي هيدا ركعك لها مر ركعتك كام كهدبت السنة أقرب يتو يك ركعتي شت كرت كأنما وبرسيدك وبرهمان دكوي هيك شيء اشتدانية أقرب دوبارة كردو لها مو إذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أو قرآن دخويني هر كعاتيك تدخويني فاتحي كتاب دخويني كاتي استعاذي دواني السنة لها هر
ساريان أقرب بيتو ما بس شو به كبريكاك أو يق مجلسة يقدر أم قرآن كيد أخوان متنها استعاذة اللي كم ركعات ده كم أوش هي شيء تدانية هي شيء شيء تدانية أقرب بيتو كسر شيء شنو يكرت تي بزهشتيا سنة تي بزهشتيا نيجاكيتيا نيجاكيت دروسة بلام قطمان أولاد رك إنسان دز بس بقري دز بس سنة كام بقري بلام نسيا أو بيبسي با سجودي سهوشنيا الجهر بالقراءة في موضعه والإسراء في موضعه كاتك إنسان كان يجدك لو شو ينانيك بيوس الجهر بك بجهري بخويني تس إمام بيتس منفردا حتى بمنفرديش إنسان كان يجدك وانو مغرب لك سنة بدن بخويني عشادك سنة بدن بخويني نيجي بياني دخوي سنة بدن بخويني نيجي نيروان وعصر دكي سنة بس بخويني ببيدن سي إمام بي سي منفرد بي كسيك بيت سواني كرت مخالفة سي كرديا مخالفة سنتي كرديا بونو مجهري نكرت وزاري جهري كرت بيوزناكا مخالفي سي كرديا مخالفي سنتي كرديا نوجه كيتيا نوجه كي دروستا وهيش يشي تيدا نيا أو شمو دسو ورجي ليا الجهر بالقراءة لا سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم كتمشى عن كرديال لو سي نيجاني مغرب عشاء نيجي بياني بيغمر صلى الله عليه وسلم بدنجي خويندو هروها عصرو نيورو يكش سيا ببي دنجي خويندو هرو نيجاكاني تريش وكو سندها نيجي تريش ماني وكو نيجي جمعة كبروجي شو بدن بيغمر صلى الله عليه وسلم خويند كيدي هروها نيجي جيجنا كان ولا استسقاء أو بابتان همو آنا بدن دخويندري كناوكاني همو باس كرديال التأمين عند انتهاء الفاتحة بهماشي وتأمين كردو آمين كردن بهماشي وبره ولا الضالين كبهماشي كآمينك أو يشيك لسنة كانوا كإنسان زيب زيبك أو يجب هماشي إذا قال أحدكم في الصلاة آمين ها في الصلاة اللي رباسي ونكر في الصلاة إنزي الصلاة كتسونة وتسونية وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه إن زد سأوى ملائكة تقوت الملائكة دس بيكر سأتو ملائكة دس بيكر وآمين كر أتقوت آمين موافقة يكتران كر أو خواهي بردقال دبته هو يسي كإنسان خواهي بردقال لي خوش دبي قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة بهما شيء سنة لركعة سندم يكمو دوم التكبير عند الانتقالات أباهما تكبير كردن لسه يعني يستاك تكبير إحرام مضمان واجبة أدي تكبيرات كان يتر كدس يركوعي ركوعي هردس يو بين السجدة كان أو أنا هو بيدرين حميان بابتي سيا بابتي سنة التسبيح عند الركوع والسجود بهما شو التسبيحات كن يعني كسك بس ركوعي برت هيس قصينك كابر بس سجودي برد إيش قصينا كرت ركوع السجود كي أركانا كي زي بزي كرت يعني تي بزي هشتيا هاي آت سنة تي بزي هشتيا كي نيجرتيا هر واقعاتيك كلا تشهد دادن يشي كي إنسان دستكاين سي دادني دستكاين لسر أجنوي دادني سر پنزكاني دكوتا سر أجنوي كي ديت أخواري كميك تيا كميك ديت أخواري ديارة دست الراس دست سب بوشيوي دادن دري اتجاهي قبليا حستم بوشاي لبيني هبي بوشايك هبي لباشي دست سب دست الراس تشتا راس تخوتيا قباتا تنها بنزي شهادتيا حل لقر تشيو ناو تحياتي قبات دكري لما زبي شافعي اوانيا كابرا وهو ازبري اشهدو شاقيش تشهادة انزا دستي خو شهادنا هاد تحيات لقر تحياتي سيا دست بيدكا حتى سلام دانا وشيا حدثت بوشيوي برزا تنها لو شيء إلا الله تيلي دكا كمك برز دكات أو برز كرنوي ناي تخواري أو برز كرنوي سيا ناي تخواري أو همو كباسي كيفية تكش دكين كباسي دس دكين باسي كيفية تكش دكين وش هذا بتتسي دستنا سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم ويسن أن تبقى مرفوعة دون أن يحركها إلى آخر الصلاة. نايجوليني. باش قلتي
إلا الله تواو خلاص أو حركي استاك الزور كسي حركي أهل يدك أو حركة بيزناك كاك لا يحركها حتى سلام دادو إلى آخر الصلاة آخر الصلاة سيا سلام كي سلام دانا وي تواو دستي خودك حتى سلام كي دادو سلامي دانا لن يشتون دي دستي خوي سيا دست بنزكي دي تخواري بنزكي سيا دي تخواري أول مذهبي شافعي بوشيوية كاكو ديارة حديثة كشينة التورك في الجلسة الأخيرة كشيوي دانشتن مان هي أو شيوي دانشنانا لسر رانكي خوي لايتب الورك والفخذ ورك يعني سي يعني الران يعني سمتي إنسان كاتك دي لا تشهدي آخر لسر سمتي لايتب دادنش وكو ديارة بيكت لبو أولاي دبي للاي الراستة سيا لبن بي لا راس دي تدري او بيدرينسي تورك الافتراش هذا سنتي شال ركعتي دوام كتشهد يدري افتراش بي افتراش يعني سلسر بي تسبت سدكي بي تسبت دادمش او افتراش بيدرين سي افتراش بي ودوتري اوش لحديث بخاري والجراية الصلاوات على الصلاوات الإبراهيمية ثم الدعاء بعد التشهد الأخير اوش هموسيا اوش همو دستبابتي سي بابتي سنة التسليمة الثانية بهماشي ودست بابتي سي ولام دانا التسليمي دومش دست بابتي سي بابتي هيئات سنة وكو بيغمر صلى الله حديثة كمان قوت بيغمر صلى الله عليه دو سلام دانا التزام الخشوع في سائر الصلاة كيك كلواني كإنسان كسنة إنسان لنا ونوجة كيسي خشوع يهبي يعني خشوع بيأكدن لنا ونوجة إنسان حضور يهبي لأركانه كان بزاني كنيتنا أو نيتها لباشوي تكبيرك أو تكبيرية لباشوي كاك أو فاتحي دخوين لباشوي فاتحي أو كاك سدكم أو ركوع دم أو استاك رفع دم أو استا سجود دم استا دريم سبحان ربي الأعلى أو سنة أو نيش كاتيك تفكر الأركان كان كردو كوان أركان كان بخو اشتيك له دروز دبي يعني كاتيك كدعاء كقرآن كي دخويني إنسان فكر بكاتو لحمد إخوائي بروغا لثناء إخوائي بروغا لرحمانية إخوائي بروغا إهدينا الصراط المستقيم فكر لصحابي بكاتو كإخوائي بروغا صراط الذين أنعمت عليهم أو خشوع له دروزي هروا دعوائدك إخوائي بروغا ولو الضالين كلو كسا النبي كالضال مضلنا تنكسي قلبية تبيش ساي كإخوائي بروغا كبويته هو يقوم رأيا نوش أو بيدرين سي بيدرين خشوع يعني خشوع دروس كن بويتيا أتو أعقال لسمي لخدي أركان سننة كان سمي سنن كان نيوش بي لقد سيد عليه خشوع هر آن ديا خو قابل ناتي بفري فرين تي دان فرين تي دان يعني كا عندك كسي نيوش نكاي دري والله كاكا نيوش دا توم كاكا نيوش بريت خشوع اللوي كيست يعني خشوع يعني حضور تهبي حضور سيد حضور اوت هبي كان نيوش كاي دا كي كسيد عليه وسين عليه بران برشي شراوستاي كوشي كلا سنة كان قلت ما لنا وسي لنا ونويش إن شاء الله درسي داها وتباسي أو سنتانج دكين كلاباش نويش دكين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشيستانم إملا خزمت كتابي زور نيابي الذريعة إلى مكارم الشريعة جيان بسر أبين كزاناي باي برز إمام الراغب أصفهاني أم كتابين نسيوة لدرساني بيشو بيوتين كخوا جل جلاله إما بويا خلق كردو لسر زبيا لبيناوي سيشتا يكم عبادتي خوا جل جلاله جيب جيب كين دوم تعميري سر زبي كينو زوی بجوانی را گرینو عمارتی که نبنیاتی بنین سهم ببین خلیفو جنشینی خوا جل جلاله لسر زویه درسی پیشو فرموی او کسانی که ابن خلیفه خوا لسر زویه او کسانی که خواهنی نفسی که پاکن دلو درونی که پاکن نخیان زور پاکا اینجا شهانی اون که جنشینی خوا بن لسر زویه ام پاکی دلو درون نفسا بچی اکری چون اکری ورده ورده ایتر امام لخزمت یا ابینو دست بی اکابن بابتانا که چون مروف دروس ابی ابو اوی بیت خلیفه خوا افرمه اوشتی که انسان نفسی پی پاک اکاتا و حتا و کو مرشح بی بو اوی بیت خلیفه خوا لسر زویا گرنگ ایم دراسه کن بچی ابی تخوانی اثوا با جوری ک علم و عبادات هر مول پنامی حیاتی اخرى ویا صرف ک بچی بدنی پاک اکاتو طبعا انسان هم از این بدنی انسان کان با او پاک ابی تو کل شریعتها باسکر دی حیاتی دنیایی ک با او پاک ابی تو ابی حیاتی اخرى ویش بشتی کتر پاک بی تو اگر بی تو انسان بیه لدنیای جوان و بر رو نقدر که ابی با او خوی پاکر بیتو. اگر بیه لآخرتا بر رو نقو جوان در که ابی نفسی پاکر بیتو. خواه جل جلاله اوی نو لناو حیات جیان بوچی نوی لناو جیان لقرآن پیروزا حکارکی اما یک دوشد لقرآن طبعا بجیان نو براون یک قرآن پیروز که دلو درون انسان پاک اکاتو دو او بجیان باسکراو که انسان بدنی خوی لاشی خوی پی پاک اکاتو افرمی یا ایوها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم هو ایمان داران جوابی خو پیغمبری خدا صلی الله علیه وسلم بدنو کاتی بانکتان اکن بو اوی زندو ببنو که او انسان اکن ببی ایمان ببی دین وکو مردو اوهان لزندویتی درچو علم و عبادت پی او تره جیان چکا نفس انسان هر کاتی علم و عبادتی نبو وکو ابهی لاکت وکو مردو او خای لا شیع کبا بی روح افرمه برامر با او وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون لحد چی امسر زویه کتو ای بینی اوی که یانی تیایا روحی تیایا حیاتی تیایا جیانی تیایا الا لاو پشکک من داوتو با او زندو بوتو تنانت اوشی که ایمه پی الان نبات کجور جولو حرکیتی یا ابینین چکل لیره لرو فلسفیه که و کسیری جیان کن هر چیشتیک حرکیتی یا به جولیتی یا به الان جیانیه هر چیشتیک باید داره که ابینی حرکیتی یا ورده و ده گشه اکا جورک لحیات و جیانیتی یا لچی و دزگیری کرد و لآو دزگیری کرد یعنم آیت پیروزه افرمه انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها نمونه جهنت و رب العالمين سورة رعدة خوا جل جلاله آبق لأسمان و أنيرت خوار و أم آوا و هاي ليه هرشي أو ديها هي لسر زيها هرشي دول هي بتشوك جورية هرشي وازك هي هم مي بركة لا أو شو كباران يزور أباري هم مي بركة لا أو أفرمي ابن عباس شون تفسيري أمريكا فرميتي أم قرآن بيروز لأسمان و هاتو تخوار و إنجا هرشي دولا برب ولا نور ابم جیان دسی پیکر تو کابو انسان چون املاشه ام بدنی رکو پیک اکاو ترتیب اکاو تنظیمی اکا
پیوسته درونی تنظیم که حتی او کوچیانی حقیقی بده زبین. ل آسمان و آبک من بوده بازن آبکی طهور هندی ل مفسرین فرمان او آب طهور ما بسی آونه بسی قرآن پاکتن اکاتو. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أفالمسيرك قرآن نازل بو أوج نازل بو ويهند إلى مفسرين فرميانا أو آوانيك باسكرا ولا برأوي ضلو الدرون إنساني بيباق أبيته بريتي لشي بريتي لقرآن بيروس هم أو صفتانيك إنسان هيتي سيشت كأبي إيشي لسركة لسر أم سيشت خوا سه هزی دعوتی به انسان هر سه هزه که به انسان ایشی لسرکه هزی یکمیان قوتی فکر بیرکرنوی هزی بیرکرنوی دعوتی هزی بیرکرنوی انسان و فکری انسان پیوستی به وحی که رگ بخره چو که ممکنه انسان فکری خراب که فکری شر که ابی ام فکر رگ کرده تهذیب کرده پالفته کرده لبیجنگ درده حتى وكو أجاته أويك إنسان حكمتي دسك دانايتي دسك قوتي شهوت من هيك أخوي يقول للإنسان خلقي كله لقال أوي قوتي فكري داويتت قوتي شهوتي شي داويتت شهوت بتشي شارة سركين أو راز زاني من كقوتي فكر أقربيته اللي بيجني بين الأخيرة أجاته حكمته دانايتي مهمة أو هذا للإنسان أي شهوت أقربيته أويش هل يكيش النهلين لخرابا ببه أخيرا أقاتا عفت وجود أقاتا باق داويني أقاتا سخاوتي إنسان وهزي إنسان قوتي كتري داوين تي قوتي تعصب لإنسان طبعا قوتي تعصب زر كات خلق واهستا كان قوتي خراب قوتي تعصب لأصل قوتي كباش هزي كباش بلام أقربيتو نرمي كين إسلالي كين أم قوتو أم هزا كتعصب إنسان ودمار يري إنسان أقل بيتو نرمو شل بكريتو لأخيرا أقل برو شجاعة آزايتي أباتو كإنسان يكي لصفاتي كاني آزايتي بشي كيزور آزايتي لتعصب إنسان لدمار يري إنسان وآزايتي ودروس بي أقل إنسان دمار ير نبي بران بربع عائلة كي غيرتي ويرناد والله شجاعتي نية بران من على كاني شجاعتي نية بران بربع دينكي شجاعتي نية بو شجاعات خالك يزور قرنق لإنسانا أقر بيتو إنسانا كان قوتي حميته دمار جيري خوي ركبخا أخيرا شجاعتي شي ودروس بحلم وحوصل شي ودروس جاري وهي لشويني خوي زور آرام لسرخو همن لشويني بيوستي شأزا ومردو بيا شكا هل إنسان حليم نبي قص شجاعو آزاج نبي أبي لسرخو بي لكاتي بيوستا آزايتي درك أفرم أجر أهمه سي قوة بيك ولا كسك كوبو فكري في زور بهزي تو تهذيب كرابو ولا بالف تدرابو شهواتي هم خوي راجير كردبو إنجا أو تعصبيك هبو نرمي كردبو أجر هرسي أمانك وعدالة لإنسان دروس أبيت إنسانك عادل كألين إنسان عادل تصور كان عدالة أو ندبي روزا إنسان أبي لكاتي باسي عدالته لشوينك كزاني عدالة إلا هو استوى بلا سري عدالة بمعنى نوايتي نية بلن ولا نيو بفلان نيو فلان تصورك أجل إنسان لقال عدالة أجي زود لي أهرام أبي همو هزي إنسان كو أبيتو لأخيرا إنسان أجر زود بالفتب وخوي تهذيب كر خوي راي خست دلو داروني خوي طواو كر همو تنظيم كر أبيتا كسيك عادل عدالة يا أتس بير كانوا سيدنا عمر رضا رحمتي خوي لبي كاتي خنجرك لي ادن زين شان محبي عدالته شلون تيجيشتو العداله او خنجري عندي دا او شيري ادن لبرينك او شيري تدر والدليل الطبي او كاستا وابو كان اجر شيري لبرينك او هات الدر وحتما او كسا امري تو كوتايبي كهات الدر واثر اصحاب زين يعني كان تازي امام عمر فوت دي امام عمر لم كاتبيري لاشي يقول أنك أجر من كجرام ومرد من يكس خنجري لداهم نسون هركس يبقرن بلا فلان كسي جدسيتي هبو فلان كس فلان كسي هنا ناو شارة ولا قال فلان كسا بيني من وسطا دسكن بنيش نسر مسلمان يكس ظلمي لمن كدو أجر شاك بو ما وخواش فايدام أو عايد بخوم عايد بأيواني أجر مرديشم يكس أكجرته ولا سر نيكن بدو ظلم كان لو كاتبير لا عدالة هوش لا عدالة بوي إنسان
انسان همو قوتو هي زكاني خويا راكخس ابيتا كاسي عادل يزور تندروس همو او خرابة كاريانش كال لانسانا هل لمسي قوته دروس يعني امسي قوته بينا في الشاي وخوت ها اگر بيتو رجان خي تو ابيتا كاسي عادل يزور تندروس ات الطهارتي كطاوت هي ما هي اوي كبيتا خليفو جنشيني خوالا سرزوية هر امسي هزش اگر بلا ريا بردت وهذا اللي أكاها تشي شرطياتا كوأبتو سيرك فكري إنسان دوشد لي ويسرش أقر برالايكي دوشد يان بيقريتو أقر طواي فكري إنسان أقر بيقريتو إنسان أكي أبله درج بيأقا وكشيتو آني لي تالا شريعتا وكسي أبلها حجري أخري تسر ناهي لي مثلا حتى كارو كسابتو آنا بك لين أقري بوشوك قوتي فكري نية وستانويتي اگر قوتي فكري لحد يخوي تجاوزك ام كسبت كسيك جربزه الجربزه لا يخمن بمعنى اعزاء امانيه بس جربزه لا العربيه بمعنى كسيك في البازي لبنوه نك في البازي اشكرا في البازي ك لجيرو ايشي خوي كافرت في الله قاو بيو تجربز اگر بيتو ام فكره كنترول نكي تهذيب نكي اگر زياده رويك ابيتك كسيك في الباز لبنا وخريك درندايتيه بلا بيشينا زين رحمتي خوال حاج الرصابة شهر رزاي طالباني لشعركي الله بظاهر سبي لباطن دا رشو بيسو ملوث وقبني قازان امريشا بس كسيك خرابك الله بظاهر رشي سبي بلا لباطن رشا بيسا ملوثة وقبني قازان تصورك لو أتي لظاهرة أم كسف في البازة خوي بجوان بشأنه بس نواخني برا لبيسي أو قوتي فكري برو خراب الرشتو أي أجر بيتو قوتي الشهواني برو خراب بالرؤية برو كم ترخيم رؤية زيادة الرؤية أجر برو زيادة الرؤية رؤية أبي تكسي شيء هالبكار بو بعبلين شهواتي إنسان اللي دوشته اللي سكو لداوين وعورته لهردو كان شرهي هي بلا مار أدا لملا لولا لولا يان أجر كم ترخميك إلا قوتي شهوته عينا أو كات شهوتي أكوجيته كنابي بكوجيته لإنسان أجر كسي بلا والله من هيش بيو اسم بخواردن يو هيش كاسبي ناكم نا والله أبي برسيشي بيو بيوسيشي بخواردن بلا ماري كاسبيش بدا اگر هاتو شهوتی خوارنی تیا کجاو لمروفایتی تا خوارو اگر شهوتی حتی جنسیشی لیا کجاو لأسلی مروفایتی که تا خوارو بویا نابه انسان خمودی شهوتی که رای گره سا فکری نصرانیت یعنی یک اگلو لو اشتا خطرانی لنصرانیت هیا خمودی شهوتا مثلا آفرتی که هیچ الله والله شهوت نابه تو هیچ خریق ناو لآخرتا شو اکم بعیس مثلا رهبانیتی اوان بوشا بس ده اسلام اوان ممنوعة بويا هذي إنسانك لما سلي شهوته أبي ركخري نابي الزيادة رويبك نابي كم ترخميبك أبي اللي وسطتك راجيري لحلالة صرفي بك لحرامش خوي ببارزي تعصبيش عينا دوشد لإنسان دروسك يان تعصب وهاي ليك كسيك بلاماري هموشتك ببي بيركدنو طبعا أعزاؤك سنية بلاماري هموشتك ببي بيركدنو وبيو تتهور لزماني عربية يعني خوي هلا قرتين اللي هموش تي الأخيرة سري خوي أخوة أبي دائما أزاؤك سي بيركاتو إن جهان قواني أفر مجارك حاتمي طي اللي قال عن تريع عبسية أغنى يكتر طبعا مسألة عن تريع عبسية لزماني خوي مشهور وبأزاترين كس حاتم يطيش مشهورة بعقل ترين كس لو زمان أنا أقنى يكتير حاتم بي الله يالي توتيم قينا بزان بتشيبوي بهسترين كسي جيهان أنا دباشا وارا پنجاب خرد دمي منو مش پنجاب خرد دمي تو هدو ما قازي ليقني أسا بيطل الله هدو كيان پنجاب خرد دمي يكتو قازي ليقني أنا الأخيرة حاتم هواري ليغلص عن ترابي الله بوا الله يعني شي بوا الله بصبر يكتو يسر تو هواري نك لأمن هوار مك بم صبره گشت ما اویکه ظالم بسرتو ما ازاترین کس الله ایتو شنوی با عقلترین کس الله دیتو پنجاب خردم اسه پیتالا الله پنجاب خات دمی گازی کی تونتونی لیگری هواری لیالسی انتر الله وشیبو الله اگر لیبه بی بیر کردنه و هنگاودنه
ببي مقابل هنگاودنا لخوب پنجاك دائمنا كي الله نايقرتين دائما من بيره كمو لشت پیش اوي هنگاودنا بويا عقل لقل ازاتي هر دوكان لكسكا كو ابيتو كا شجاعتي هبه شجاعت ومعنى بير كردنا و پیش هنگاونا كابو اگر زيادة روي كرد او ابيتو متهوير كسكا خوي افوتين لهمشتك خوي هلا قوتين وخوي تو رأك وبلا مارد ايش نتيجة اني يان ابيت كسي كي جباني ترسنك اگر زوريش بيركاتو بيركاتو بيركاتو لأخيرا لشجاعة تشت الدرو وكو مسألة بنو اسرائيلي كي الله زليك عند اللملات ام لا بكرو با زليك لابدا طبعا اولا الديني بنو اسرائيلي نصرانية شانية بلاموام لدواء انحراف أو مشهورك أجر لا هلي بدر لا كترش اللي بيرشتي وانية بوي إنسان مسلمان كسي جبان نية ترسنوغ نية وكسي متهور جنية كسي كل شجاعتي تيه كابو دو صفتي خراب لعين قوتي تعصب ودرجة لإنسان همو أمانش أجر كوكيتو همو خرابك لإنسان كوكيتو هر شش صفة خرابك كوكيتو لا يجربزه لا يبله بأخلي لا يشره لا يخمود شهوة لا يتهور لا يجبن دوشد لإنسان الرؤدة يا أبت كسك ظالم يا أبت كسك انظلامي هي بابك من هي لزمان عربية بيوتي بابي مطاوعة بون من الله كسرت الزجاجة ألم شو شكم شكان؟ أي شو شكتي اللي هاد فانكسر ذلك الزجاج؟ أيش قبول شكاني كرت؟ طبعاً منات وأنا بلام والله أصلاً كم شكان؟ أصلاً قبول شكان دناك مثلاً. بس هرشتي قبول يكرت باشا بي أو تري بابي انفعالي وبكاري بي أو تري مطاوعة كرا ولا لباب يكتر. ظلميش مطاوعة كيت شيء انظلامه. ام كسا اقرام خرابانا تياكو بو لدوشد بدرني يان اواتا ظلم اكا بو نمون اقر جربة زيها بي في الله بنوكا ومن اي طبعا ظلم لخلقك اكا في الله يان مثلا شراهيها بي بلاماري زورة دا ومن اينا ظلمك يان تهوري هي باشا زيادة الربي واواني هي لمسالي بحساب شجاعتا اينا ظلم لخلقك يان بعكس انظلامك قبول ظلم اكا قبول ظلم هيشي كبترني لظلم صفتي زوزو خراب الانسان كقبول ظلمك اجر هاتو بله بعقل بي اين القبول ظلمك اجر هاتو شمولي خمودي شهوتي خوي كرد بي وراي قلت بي بهي شواز انه يلا كجانبتي اين الظلم قبول ظلمك ترسنوك بقبول ظلمك بوي افرم صفات باشا كان لتشوارش تاكو ابنو حكمة شجاعة عفة عدل شوار الانسان ابي ايشي لسرك أصلي صفاتي باج لإنسان أم شوارا لو أتلتو يسبلهم هذه صفات باشا كانوا بو بجميرا هريك بي الصفات بو أجميري بس كوي كيتا ولا أخيرا يتسر أم شوار داني ياكسك حكمة دانات وعلمي هي يان شجيع وآزايا صفاتي شجاعات كسك أبيني السخية أزان هركسي شجاعتي نبي بحياتي السخي نبي وشيستو بلخو السخية سخاوات صفاتي يزول جوار بو باسي نكرو سخاوات مثلا سخاوات بشك للشجاعة شو كقول كسيك أزاتي تيانا به أزاتي شي برام مالك تيانا به لو أشي بلي كاكا هاو كاري دراوسي شتي كي زور باش هاو كاري فقير زور باش مثلا أجر شجاعتي نبي بحياتي شو كا نبي لقال دراوسي كي سرداني كرني نخوش أجر شجاعت نبي كسيك ناتو نبي سردانك همو أم شجاعة زور قوري لإنسان مسلمان صفتي شجاعة إن جا عفت خو پاراسن لحرام کان دور کوتنه لحرام کان هر چی حرامه بیگره کتو بخراب ازانی هر چی چاکه شه کتو لبرانبر یا ایبنی همو لو شع عفته کو بیتو کو تاش عدالت امت شوارا هر چی اصلی صفاتی باشی انسان لو شوارا کو بیتو بو یالیت تو واجب لسره وی بت خلیفه خو ابي امت شوار اصلا لصفاته لخوتا جيبجك تلو درونت وها رام کردبه حكمة دانايتي تيابي علمي تيابي شجاعة أزايتي هبي عفة باك داويني يا باك خوري خوباراس لحرامي هبي عدل وعدالتي شي تيابي عين اللي بران بريشا حتشي رزائلي خرابة كو أبيتو لو تواشتيك عرزم كدن انظلام وظلم
قبول ظلم کی یان خود ظلم کی لقال ترسنوكي وزيادة روي لحد شجاعته يان مسألة كبكرنوي شهوته بلا مردان لشهوته يان كم ترخمي لفكرة بيرنا كرنوا شوين كوتني همو كاس كان بيوتي بله بله أنواعي هي طبعا أبله كاسيك هرشي صفاتي بيرنا كرنوا هي بيرنا بيشتها يخوتن يعني إنسان بوي ألين أو كسيك أبله بحياتي ناتوان الرجاء الراس بدوزت طبعا ألين إنسان همو إنسانك بري أبلهيتي تي بريك شك همو إنسان قوتي فكري خوي ناجو لنا لهم شوينك بريك تي لو أشي كسيك ببيني لما الداريا زور زيرك كشي كتبه شبري بلا دوكا لما سعيك دنيا ليتويك شك لو أنا قوتي فكري بكرنا يعني نايكا بس لو أنا قوتي فكري بكرنا من على كان أوهان كم الله من على هي سيري أنا كي سيرك أمان قوتي فكري زور خوي بكاره ناو دو جار باسي كهرباء وكفيري كهرباء شتي أبي دي باسي دارتاشي وبك حتى الرجاء أبري ناتو أنا بزمار داكتي لا ربي بمدي وبودي وقوتي فكري لقلا بكرنا يعني هو قبله هي لو لوشا نا قوتي فكري كي بكاره ناو بويا لما سلي قوة فكرك إنسانة كبيوس التهذيب كري أبي أويك هيا نهي لي زياترك شكو زياتري كر لحد سليمي خوي لا أداء إنسانة طبيعي درناش أقر كم تري شكر هر طبيعي درناش هر هلا بوي أبي زور بوري أي ما مالا لسر قوى كاني هزا كاني إنسان بكري كوابو إنسان همو يشكل إيما استبير كروا هشت هزي شرط يا وعينا شوار هزي زور بقوتي سريكي شاكتي أكري أم لا أنا شاكانا بهزكي زالكي بسر همو حياتي خوتا كوسطية لإنسانا أشكري أم خرابة كان زالكي بسر شاكانا أكري لبري شجاعة ترسنو كتب توي خود دروس أكي بوي أو فرمايشتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أفرم إنما الحلم بالتحلم إنسان شون أبي تكسيكي حليم لا تهوري رزق علي أبي زور أكل أخوي زور أكل أخوي دي أخيرا بتكسي كي هي مني لسرخو جاري أخوي أجريته ودوان أخوي أجريه سيانو أبي تكسي كي حليم العلم بالتعلم عينا علم إنسان شون في ربي بتعلم ورده خريك إلا بر أخوي قرد دري خيري لي أكاتو كوي كردتو عرب قصي كأنا يلا حباي حباي يصير كباي يلا نو كسي بيه كوبا بخوا بدن كبرنج بخاد بنايك أجر أو دن كبرنج كونا كيتو أخو كوبا ناخري دروز ناكري بويا علمش أوها ورد يعني ألا إن الجبال من الحصى أوكي وجوره كيبني وردي بشوك بشوك بشوك شو نتلا يجبوته أوكي والزخ وجوره بويا إنسان هم صفاتك لإنسان أوها أكره هو الأداء خوي دروسك لدواي أم بابا راغب أصلهاني كمالش ما بو باسكا بيشتر باس ما كله دوباره بويا باس يناكم تنهايك نمونا لنمونا كاني باسكم أفرمي بينا بيشتر شاي خود پاشایی که زور گوره ولاخه یک بوتو انره کسی کشی لگل انره ولاخه گرتو بده سو هنه بیدی لسر ام ولاخش کاملشتی بوتو نردو پیامی کتیه کتابی کتیه بود باسکا چی بکی چی نکی چون بکی کامل هزی تایبتی بوتو نردو پارو ماره بو نردو که بزنی چون صرفی اکی الا بی ام مسئله بی نپیش شای خود اگر کسی اگر آوا ولای بی نپیش شه هر یکی لیم آوا عبد کاتو با جودرجه که او جودرجه کاملاش تیلسر آیا تو خریکی چیه بی خریکی خدمتی جودرجه که ابی خریکی خدمتیم عبد ابی جودرجه که یه ناو کام خوی خدمت کاری جودرجه که یان اشیم کتابه حالا گریتو ای خوانیت و ام پرنا اهنی صرفی اکیتو ازانی چیبک لکامی علی الا بالضبط آوا ام لا شی تو کو ولخه آوا هیچ فرقی نیه او الشهواتاني كتوهتوك و عبدوهيك والاخ كي قرتو على كسي وها يا خوي مجهول اكا بعبدك اقاي لو باشاين امنك بوي ناردو اقاي للرب العالمين لك ام نعمة جواني داود هما نخريكي لا شيء ابي هما نخريكي عبدك ابي الشهواتي لا شيء ابي فرقناك شكو ام الشهواتان اللي بيناي باراستني لا شيء انسانا اقر شهوتي برسيتي نبوايا لا شك امرت بين ازاني شهوتي تيري نبوايا هر امرت اواني اخوار همو يبو راجيك تنها شهواتك كان عبدك ازانيت شون ام ما مال لقل ام لا شيابك
ئایا تۆ قووەتی عەقڵی خۆت و فکری خۆت هەر هەمووی دەی سەرفەکەی لە پێناوی ئەوەی کە ئەم عەبدە ڕازی کەی ئەتەوێ سوپاسی ئەم عەبدەکەیت و ئیلاهی گەورەت لەبیر بچێتەوە یان ئەتەوێ بێت ئەم وڵاخە هەمدی خزمەتی ئەکەی خزمەتی دوای هیچ سوودێکی نییە ئەو کتابەی کە لەسەرێتی کە قورئانە وەرە وەری گرە ئەو پەیامانەی کە تیاتی عەقڵی تۆ لەگەڵ عەقڵی تۆیە موافقە ئەو نیعمەتە گەورانەی کە لە ماددە بۆی ناردووی پاشای گەورە ئەو مرواریانەی کە بۆی ناردووی ئەو ذکر و ئەوڕاد و قورئان خوێندن و تەهذیبی نەفس و ئەخلاقی بەرز ئەوانەیە بۆیە ئەفەرمێ وەرە خۆت ساخ کەرەوە لەگەڵ خوای خۆت خۆت مەشغوڵ مەکە بەو مەطیە وڵاخەی کە بۆت هاتووە ئەمە پێی داوی تەسەوور کەن ئەسێ ئەمە ئەزان هەومە چەند مەشغوڵین یعنی کێمان هەیە بچێتە دەرەوە ئیلا سەیری ئاوێنە ئەکەوت تۆزە دەسە هێنێ بە خۆیە بۆ ئیهتیمامەکەس چییە زیاتر بە وڵاخەکەیە بە ڕۆحنی کەسمان هەیە پێش ئەوەی بچێتە دەرەوە بیرکاتەوە ئەرێ بزانم قیوا فکریەکانی من لەکوێیە قیوا شەهەوانیەکانی من لەکوێیە باشە چەندێ خۆم دروست کردووە یان شەوان کێمان هەیە ئادی کاکە لە کات جا کورد لە دووشتا زۆر عەجایب لە خەوە لە خواردنە دەبە خواردن بە فێڕۆ نادا سێژە مەڕێک و پێک تەرتیب لە کاتی خۆیە ماشاءاللە مەسەلەی خەویشە تەرتیبێکە جاری وایە خەوی لە دەست دەرەچێ قەزایە کاتەوە ئەلە وڵات دوێنێ شەو نەخەوتم ئەم شەو حەقیەکەم باشە ئێ تەسەوور کە ئەوە هەموو چی هەموو گرنگیدانە بە لاشە ئەی باشە گرنگیدان بە ڕۆح ئایا چەندێک مەسەلەن شەو دانیشتین بزانم چەند سیفاتی ئەو سیفاتە چوارە چاکەکە هەمە نیمە ئادێ سیفاتە هەشتە خراپەکە چەندێک تیامە چەندێک تیامە نییە چیم کردو بۆیە زۆرینەی کات کە حاڵی ئێمە تێک ئەچێ باری دەرونیمان شپرز ئەبێ هۆکاری ئەمەیە تەطهیری نەفسمان نەکرد ئێمە کاتێک ئەبینە خاوەنی ئەوەی کە بینە خەلیفە و جێنشینی خوا کە عیلم و دانایەتیمان هەبێ کە شەجاعەت و ئازایەتیمان هەبێ کە عیفەت و پاکداوێنیمان هەبێ کە عەدالەتمان هەبێ لەسەر زەویە ئەگەر ئەمانەمان نەبێ شایستەی ئەوە نین بینە خەلیفەی خوا جێنشینی خوا ئیشەکەی خۆمان لەسەر زەوی جێبەجێک بۆیە بەڕاستی ئینسانی موسڵمان ئەبێ بزانێ چی ئەکە و بزانێ ئەم لاشەیە تەنها بۆ ئەوەیە کارەکانی پێڕاییکە تەنها ئەوەیە پەیامەکانی پێبگەێنێ مادە ئەوە هەموو خەسارەتیەک هەموو کات سەرفکردنێک لە لاشەیە ئەبێتە خەسارەتی جارێک لە گۆڤارێکە خوێنمەوە ئەڵێ هەمانە حەفتا ساڵ ئەژی چل ساڵی ڕێکی خەریکی خۆ قڵاوکردنە دوایی ئەو سی ساڵی تری خەریکی خۆ زائیفکردنە تەواو ئەبێ کۆتایی پێ ئەڵێ هەشمانە چل ساڵی ڕێک لە عومری بەس ئەخوە دوایی سی ساڵ ڕێک خۆی ئەگرێتەوە لە خواردن باشە ئەڵێ ئەوە نەخۆشی پێوە ئەوە نەکەی کاتێک ئەزای لە هەردوو سەرەوە دەرچوو لەم لەوە زیادە ڕێوی کرد لەوە کەم تەرخەمی ئەبێ بکە کۆتا قسەم لە خزمەتتانە دکتۆر یوسف قەرداوی شتێکە گێڕێتەوە ئەڵێ کە ژنم هێنا ئەڵێ چووم بۆ ماڵی خەزوورم وتم وەڵاهی من یەک مەرجم هەیە مەرجەکە چی وتم وەڵای ئەم ژنە هەتا ئەو ڕۆژەی ئەمرێ فاسۆلیا لێنن ئەڵێ وتیان جا ئەوە کەی مەرجیانی بۆچی فاسۆلیا لێنن چی وەڵای من وەختی خۆی لە سجنا بوو هەشت ساڵ لە سجنا بووم هەشت ساڵ بەس فاسۆلیام خوارد مەخزەنی فاسۆلیام پڕ بووە ئیتر لەمە دوای بێت دایگرم نەیخۆم شەرتەکەم ئەوەی بەس فاسۆلیا لێنن هیچ بەرجێکی ترم نییە بە هەموو شتێک قەبوڵن تەسەوور کە ئینسان کە هەر شتێکی پڕ بوو ئیتر ئەوەستێ ئەبێ دای بەزەین خوێ زۆری خواردوە ئینجا نابێ خوێ بخۆ شەکری زۆری خۆ ئینجا نابێ شەکر گۆشتی زۆری خۆ ئینجا نایە بخۆ وردە وردە تا ئەخیرەن ئەم لاشە حورمەتێکی نییە هەیە و نییە معنای ئێمەیە لای خوا چەنێ گەورەیە چەنێ قەبووڵە چەنێ شایستەی ئەوەیە کە خەلیفەی خوا بێ تەعمیری ئەم سەرزەوێ بکا بۆ خوا جەللە جەلالوو داواکەین لە زاتی پاکی پەروەردگار ئەلاڵینەوە ئەپاڕینەوە یا ئیلاهی ئێمە ئەم شەو لەبەر خاتی تۆ کۆبووینەوە لەم مەجیسە هانای زەلیلی و زەعیفی و فەقیری خۆمان بۆ لای تۆ هێناوە دەستی زەلیلیمان بۆ لای تۆ بەرزەکەینەوە بەخوا پەروەردگارا ئێمە سوژدە نابێن تەنها بۆ تۆ نەبێ ڕکوع نابێن تەنها بۆ تۆ نەبێ بەخوا دڵمان داوا لە هیچ کەسێک ناکات تەنها لە تۆ نەبێ یا ئیلاهی هاوارمان هێناوە بۆ لای تۆ ڕەحمەت و بەزەی خۆت بەسەرمانە ببارێنە عەفو و عافیەتی خۆت بەسەرمانە ببارێنە دڵمان ئارام کەرەوە یا ڕەب العالەمین خۆی گیان گوناهانی کردوومانە بە ئاشکرا عەفومان کە گوناهانی کردوومان وە پەنهان عەفومان کە بەخوا پەروەردگارە ئێمە ئەمانەوەی خزمەتکاری دینەکەی تۆ بکەین شەیطان زاڵ ئەبێ بەسەرمانە زۆر کات یا ئیلاهی
هاور اهنين بولايتو ظلمان كرو بسر شيطانا ظلمان كرو بسر نفسي خومانا بهز مالك دامزرو مالك يا إلهي لخرابة كاري كان دور من خروا يا إلهي خرابة كاري لظلمان ناشرين ك يا إلهي داول لي أكين برحمته بزي خود بكرمي خود إيمان من دامز عالمين خواه إيمان دي تو أكين هو أو كسي سبارد اللي تو زينا به و إيمان خو ما سبارد تو كرد و روشتي خو ما سبارد تو كرد عقبتي خو ما سبارد تو كرد يا إلهي داول لي أكين و خزان و منال و أولاد و شكاني خو ما سبارد تو كرد دایکو باوکو خوشکو براو خوشویستان و رفیقو هاولان و قتابی و ماوستایان من هر همو یا الهی سپردی تو کر یا رب العالمین نیتکانی خو من سپردی تو اکن یا اکرم الاکرمین خواهی جان داوال لی اکن بناوی جوانت بصیفتی برزت با اسمی عظمت رحمتی خود بسرمان ببارین عفوی خود بسرمان ببارین برکتی خود بسرمان ببارین دروس من كبو خزمتي دينكت شون موسى عليه السلام دروس كر يا إلهي دروس من كيا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين بقوري خود ظلمان آرامك مال من آرامك جيان من برك لآرامي ولات اجتماع من آرامك أم كردستان من برك لآرامي يا رب العالمين دسي كافران بيدينان من ليو بري يا رب العالمين خواي جان لد أبارنا ولد ألالنا أو يتشاكب أم ملة تمنى خوي توفيق يبدأ ويخرابي أو جاي هدايته يا إلى هدايتي بدأ بكرة شاك كار أو يخرابي أبو أم ملة تمنى جاي هدايتني لكل أم ملة تيكر ويا رب العالمين خوي جان أم ملة تي أم بيا بيزور شاكو صالح وجوريت يا هالكوتوا يا إلهي بيا وشاك اللي ما برا صالحين اللي ما برا مصلحين اللي ما برا يا رب العالمين خوي جان يا ما أمانة بدل صلاة خمان بجين الله يبي غمبر صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خوش يستي دلي إما اشتياقي دلي إما محبتي ناخمن صلاة زمان ودلمن بجين الروح ناز دارمن صلى الله عليه وآله وسلم يك ناب من لخدمتي بين يا رب العالمين بس من كل خدمتي يا أكرم الأكرمين يا إلهي داول لي أكين بقوري خود دعاء كان من قبولك لما راضي بيا رب العالمين او من گرفتی که بوی چه رسر که خواه تو زور دولم من دو ایم زور هجر او من بی حال و مال مال داری که او من بی منال منالی پی عطا که او من بی منال منالکانی صالح که او من یا الهی نخوش شفای بو بنیره او من دلی نا آرام آرامی کرو او من کم رسخ رسخ حلالی زیاد که او من جیانی بی برکت پر برکتی که یا الهی علم من زیاد که يا إلهي علم من زيادك إيمان من زيادك تقوى من زيادك إخلاص من زيادك قبول من لا يخد زيادك باس من لا يخد زيادك

يا إلهي داول لأكين رضا من دي خود بسرمانا ببارينا خواي رضا من دي خود بسرمانا ببارينا خواي رضا من دي خود بسرمانا ببارينا آمين آمين والحمد لله رب العالمين باسمان لي خود زيادك يا إلهي داول لأكين رضا من دي خود بسرمانا ببارينا خواي رضا من دي خود بسرمانا ببارينا خواي رضا من دي خود بسرمانا ببارينا

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
1: سعد كريا بي وقاص خدال رازي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قوي لبان دبيت بليت شاياتي ددم كخواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دو روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبيت.
2: برزان خوشیستان استر جیده گرین لختم روزانه قرآنی پیروز بدنجی شیخ سعد الغامدی.
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

طهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.
2: بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أناس يعيشون بيننا كثيرون، عندهم احتياجات خاصة، البعض ربما فقد بصره، البعض ربما فقد قدمه، البعض ربما فقد سمعه، ولد هكذا أو فقد بعد الولادة، هذا طبيعي كثير بين البشر. لكن الغير طبيعي نظرة بعض الناس لهم، مساكين ما يعرفون، وربما هذا يكون متميزا ومتفوقا أكثر من بعض الذين مبتلوا بمثل هذه الابتلاءات. هم بشر، حالهم حال الناس، أرواحهم حالهم حال الناس، مشاعرهم حالهم حال الناس، لكن بعض الناس نظرة لهؤلاء هي المريضة. النظرة ترى هي المعاقة وليس الناس. الناس طبيعيين، ابن عباس آخر عمره فقد بصره، معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، صحابي جليل كان أعرج، عمرو بن الجموح من خيرة الأنصار قاتل حتى قتل وهو أعرج مع أن الله رفع الحرج عنه، كثيرون، ابن أبي مكتوم الله عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في رجل شنو أعمى أن جاءه الأعمى. ترى هم بشر حالهم حال الناس، لكن المشكلة أن بعض الناس إذا جاء شاف لواحد مثلا فاقد حاسة من الحواس، وهذا طبيعي عادي في الناس، ينظر لنظرة الشفقة، نظرة الرحمة أو الاستغراب، أو يا أخي ترى أنت المريض مو هو. أو بعض الناس إذا جاء ما يحب يجلس معه، يا أخي ليش ما تحب تجلس معه، ترى إنسان حال حالك، ربما بالعلم أفهم منك أصلا. أنا أعرف، أنا درست، من فقدوا أبصارهم كانوا متفوقين أكثر من غيرهم، وبعضهم حصلوا على شهادة الماجستير والدكتوراه. بعض الذين لا يسمعون منتجون بفاعلية في مجتمعاتهم، وبعض اللي كل الحواس عنده صفر على الشمال. ترى القضية هم بشر حالهم حال الناس، لكن بعض الناس ما يعرف كيف يتعامل معهم. أبسط مثال لانعدام الأخلاق أنك تشوف واحد يمشي بكامل صحته واقف مواقفهم، مواقف خصصت لهم، سيارات لهم، مواقف لهم، واقف ونازل ولا في أي عيب، ترى هذا المعاق ذهنيا. أما ذاك فهو السليم لكنه حرم ربما من بعض حقوقه. انظر إليهم نظرات عادية، ترهم طبيعتهم حالهم حال البشر، بل ربما أخلاقهم أفضل من كثير من البشر ذو الاحتياجات الخاصة. ما أجمل أخلاقهم وما أحسن طباعهم، هذه بعض مكارم الأخلاق.

المجتمعات الراقية المتحضرة المتطورة إذا أرادت أن تبني سوقا مجمعا وزارة أي مكان فيه خدمات عامة للناس تراعي أصحاب الاحتياجات الخاصة، مو فقط في مواقف السيارات، في المصاعد أجلكم الله دورات المياه، في السلالم، في حتى أن بعض الدول للأعمى تضع له طرق خاصة، طريق خاص في الأرصفة وأمام عشان يعرف كيف يصل إلى بيته بغير مرافق. هذه الدول المتحضرة المتطورة. بل إن الرب عز وجل عذر كثير ممن عنده احتياجات خاصة عن بعض العبادات، ليس هذا إلا مراعاة لهم. انتبه، هؤلاء بشر حالك حالهم، ولا محتاجين منك حتى الشفقة، ولا تنظر لهم نظرة رأفة أصلا، مو محتاجينها منك. بعضهم الحمد لله في شهاداته أفضل منا، بعضهم في مراكزه وقدراته العقلية وفهمه ونباهته يفوق كثيرا من الناس. إن الله لا ينظر إلى صوركم، ترى مو بشكلك ولا بمنظرك ولا بعض الإمكانيات اللي عندك راح توصل، لا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهذا كان الأولون في عهد الدولة الأموية، يعني أول دولة بعد الخلفاء الراشدين، كان أصحاب الاحتياجات الخاصة لهم رواتب خاصة. هل تعلمون هذا؟ بل كان لهم خادم اللي ما يقدر يمشي ولا ما عنده أحد يقوده، من بيت مال المسلمين يخصص له. هذه في الدولة الإسلامية الأولى بعد الخلفاء الراشدين، مو اليوم اللي العالم يزعم التحضر، لا، احنا سبقناهم في هذه الأمور. انتبه، ترى هؤلاء الناس حالك حالهم، مثلك مثلهم، بل كثير منهم تفوق على كثير من الأصحاء. هذه من مكارم الأخلاق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الشمائل النبوية. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم.
1: حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
0: لازلنا نتحدث في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدنا الإخوة والأخوات أن نتحدث في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول هذه المسألة الخلاف فيها طويل لأهل العلم، ولا يمكن حسمها أيضا، لا يمكن أن تحسم مثل هذه المسألة، ولكل قول أدلته والأدلة محتملة، وهي مفترضة في فقير صابر وغني شاكر مع اتصاف كل منهما بالتقوى. لماذا أقول لا يمكن أن تحسم؟ نعم، لأنه لا يمكن أن يوجد فقير صابر الصبر التام مع غني شاكر الشكر التام مع اتصافهما بالتقوى على حد سواء. نعم، معروف البشر بلا شك، يعني ما يمكن أن يوجد اثنان متساويين من كل وجه. وأيضا ما يحتف بالمال، نعم ما يحتف بالمال، نعم قد يكون الإنسان الغالب عليه الشكر، الغالب عليه البذل، لكن قد يعتريه ما يعتريه من بخل في بعض الأحوال. نعم،
0: عندما افترضت هذه المسألة للخروج من الميزان الأساس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن لو اختل أو تفاضل هذا الميزان انتهت المفاضلة.
1: نعم، لأن الصبر والشكر في الطرفين من فروع التقوى. نعم، من فروع التقوى. أقول المسألة مفترضة في فقير صابر وغني شاكر مع اتصاف كل منهما بالتقوى، وإلا فالمعول عليها كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا استويا في التقوى فهما في الفضل سواء. إذا استويا في التقوى فهما في الفضل سواء. لماذا؟ لأن إذا وجدت التقوى على حد سواء عند هذا الغني وعند هذا الفقير، نعم، فسوف هذا الفقير سوف تحمله تقواه على الصبر، وهذا الغني تحمله تقواه على الشكر والبذل. يقول إذا استويا في التقوى فهما في الفضل سواء. يقول ابن الجوزي صورة الاختلاف، من وجه آخر، صورة الاختلاف في فقير ليس بحريص، لكن إذا وجد فقر مع حرص، نعم، هذه لا شك أنه ينخرط. وغني ليس بممسك، صورة الاختلاف في فقير ليس بحريص وغني ليس بممسك، إذ لا يخفى أن الفقير القانع، لا يختلف أحد في أن الفقير القانع أفضل من الغني البخيل، وأن الغني المنفق أفضل من الفقير الحريص. قال ابن جوزي وكل ما يراد لغيره ولا يراد لعينه، لأن المال وجودا وعدما ليس بهدف، نعم، إنما الهدف ما يترتب عليه من إنفاق وبذل أو صبر عند عدمه. يقول وكل ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده، فبه يظهر فضله، فالمال ليس محذورا لعينه بل لكونه يعوق عن الله، وكذا العكس، يعني الفقر ليس مقصودا لذاته، وإنما قد يشغل عن الله عز وجل، نعم، يشغل الإنسان بمعيشته فيشغل عن الله. وقد يكون أيضا من جهة أخرى الفقر لسيما لبعض الناس، نعم، يفرغه لعبادة ربه. ولذا كلام ابن الجوزي يقول وكل ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده، فبه يظهر فضله والمال ليس معذورا لعينه بل لكونه يعوق عن الله وكذا العكس. فكم من غني لم يشغله غناه عن الله، وكم من فقير شغله فقره عن الله، إلى أن قال: وإن أخذت بالأكثر فالفقير عن الخطر أبعد. نعم نعم، عن الخطر. الغني الغالب أن الغنى يطغي. نعم،
2: لكن الفقر قرن بالكفر، ولو كان الفقر رجلا لقتلته.
1: الفقر مذموم، أحد يمدح الفقر؟ استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر. لكن مع ذلك إذا وجد مثلا فقر مع فقر مجرد، أو غنى مع ما يحمله الغنى صاحبه من طغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى الله استغنى. نعم، إلى أن قال: وإن أخذت بالأكثر فالفقير عن الخطر أبعد. يعني ظهرة واقع الناس تجد الفقير أقرب إلى الخير من الغني في الغالب. يعني يوجد غني نعم يعدل فئام من الفقراء، لأنه إضافة إلى عباداته الخاصة واللازمة نفعه المتعدي. نعم، أبعد، لأن فتنة الغنى أشد من فتنة الفقر ومن العصمة ألا تجد. ومما يستدل به لتفضيل الغني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال عليه الصلاة والسلام للفقراء: ألا أحدثكم بأمر أن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. النبي عليه الصلاة والسلام يلفت نظر الشخص الذي ليس عنده أرصدة مالية يتصدق منها ليدخر من الأرصدة، من أرصدة الحسنات التي رتبت على الأذكار التي لا أثر لها، يعني يعوق المسلم عن أي عمل من أعماله. بإمكانه أن يأتي بأعمال أمثال الجبال، نعم، من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، بقية الصالحات أرصدة لا يستطيع سارق أن يسطو عليها، لا تغيضها نفقة، لا تنقص إلا إذا تصرف فيها الشخص بنفسه، إذا فرقها كما في حديث المفلس. نعم، فالإنسان الذي عنده أموال يتصدق منها هذا لا شك أنه موفق، لكن الشخص الذي ليس عنده أموال ويريد أن يكتب حسب حسنات يمتثل مثل هذا التوجيه: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة، سبحان الله وبحمده في دقيقة ونص 100 مرة حطت عنه خطاياه وكانت مثل زبد البحر. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك 100 مرة إلى آخر 10 مرات كان ما أتق أرى 4 مولد إسماعيل. يعني الذكر لا يكلف الإنسان شيء على أي حال وعلى أي وضع، ولا تحتاج إلى أن تكون على حال معينة أو على وضع مناسب أبدا، ومع ذلك الباقيات الصالحة خير عند ربك. نعم، رواه البخاري وزاد مسلم. قال أبو صالح: فراجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناه ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، إذا اجتمع النفع القاصر والنفع المتعدي نور على نور. نعم، لكن إذا لم يجتمع مثلا، ما اكتفى الفقراء بالأذكار واكتفى الأموال بالإنفاق، هذا يكون في مقابل هذا. نعم، بل قد يكون صاحب الذكر أفضل، سبق المفردون ومن المذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الخلاصة أن الجميع ابتلاء من الله عز وجل، ابتلاء لا الفقر ولا الغنى، ليبلوني
2: ونبلوكم بالخير والشر.
1: نعم، والخلاصة أن الجميع ابتلاء من الله عز وجل، فمن كسب المال من حله وصرفه في مصارفه الشرعية كما أمر فهو على خير عظيم، ولا يذم الغنى أو الغني لا يذم بمجرد وجود الأموال عنده. نعم، يعني إذا اتصف بهذا الوصف لا يذم لكونه غني، لكن متى يذم؟
2: يؤدي حق هذا المال.
1: شوف ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين بسط المسألة وذكر أن المال لا شك أنه نعمة، لا سيما إذا أدي حقه، نعم، لكن يذم إذا رأى أنه استغنى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لماذا؟ لما يلزم على ذلك من الطغيان كما في الآية. فالإنسان إذا رأى، والرؤية هذه رؤية النفس، نعم، إذا رأى نفسه، إذا رأى ماله، رأى علمه، رأى كل ما يمتلكه، رآه، لأن هذه الرؤية تولد شيء من الطغيان. يعني إذا تأمل في نفسه، نعم، يعني فرق بين أن يرى رؤية تأمل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لكن إذا رأى أنه أكمل الناس مثلا خلق، يعني هو صحيح عنده خلق جميل حسن، لكن رأى أنه عنده خلق، نعم، هذا ذنبه. إذا كان مثلا، شوف، من أفضل العبادات قراءة القرآن، نعم، جالس في المسجد يقرأ القرآن، لكن يرى نفسه أنه يقرأ القرآن وكل من خرج من المسجد أتبعه بصره إلى أن يخرج من الباب يزدر الناس، هذا رأى أنه يقرأ القرآن، نعم. فإذا ترتب على هذه الرؤية احتقار الآخرين لزم منها الطغيان بالموجود، سواء كان عرض أو ثابت. إذا رأى أنه أجمل من في المجلس مثلا، شو يحمله عليه هذا؟ الترفع عليه مصدر ازدراء الناس، نعم. وهذا الباب يحتاج الى بسط طويل. ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين له كلام جميل في هذا الباب،
2: له كتاب رحمه الله حول هذا الموضوع يا شيخ، عدة الصابرين،
1: هذا في المصائب، في الصبر على المصائب، ومنها الفقر.
2: قارن بين الفقير
1: في هذا وافاض في كتاب، نعم،
2: وهو الصحيح كذا، عدة الصابرين يا شيخ،
1: ما وعدهم الله جل وعلا به، وبعضهم يقول عدة، يعني ما يعتمدون عليه ويستعدون به على الصبر.
2: أحسن الله عليكم ونفع بعلمكم. بقي موضوع هام فضيلة الدكتور، وهو ما يتعلق في الحديث عن عائشة صلى الله عليه وسلم. أشرتم إلى جملة من الأحاديث، بدنا نبسط هذا الحديث، ولكن يكون هذا في الحلقة القادمة بإذن الله، خصوصا أننا بحاجة إلى أن نذكر أنفسنا ونذكر الإخوة والأخوات بهذا الموضوع الهام الذي بدأت تغفل بعض النفوس عنه. نسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال. شكر الله لكم فضيلة الدكتور، نلتقي مع الإخوة والأخوات بإذن الله في الحلقة القادمة لاستكمال الحديث حول باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم أيها الإخوة، لقاؤنا في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ربنا لقد خلقنا الإنسان في كبد، كبد في طلب الرزق، كبد في صبر إنسان على اللأواء. والإنسان بين أحد حالتين، إما أن يعمر فيفجع بمن يحب، وإما أن لا يعمر فيفجع بنفسه. إما أن يعمر فيفجع بمن يحب، وإما أن لا يعمر فيفجع بنفسه، وهو مع ذلك يرى من تقلب الأيام بأهلها وأحوالها ما يجعله على يقين من قول ربنا تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. حتى يكون للإنسان قدرة على كبد الأيام، لا بد له أن يتحلى بأمور من أعظمها، أن يعلم يقينا أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، أن يعلم يقينا أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. فلا يمكن أن تكون هناك راحة إلا إذا خلفنا جسر جهنم وراء ظهورنا ووضعت أقدامنا في الجنة ولقينا ربنا تبارك وتعالى. دون ذلك أن يطلب الإنسان راحة بمعناها الحقيقي الخالد، فهذا طلب للمحال ولا يمكن أن يقع أبدا. هذا المعين الأول. المعين الثاني، أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف. لكن هذا لا يعني الاتكال على ما هو قادم، لكن المهم أن لا يحزن الإنسان على ما قد فات. ولا يمكن الكلم في الشيء الفائت أن يرده فيجعله الإنسان وراء ظهره، كما أنه ليس من العقل ولا من الحكمة أن يتوقع الإنسان الحوادث، فإن توقع الحوادث ممات قبل أن يحين الممات. وهذا من معاني قول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، ونحن نبين ما المعين على ذلك. من المعين على ذلك التريث والحلم والأناة، فإنها تجعل الإنسان أكثر قدرة على مكابدة الأيام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج بني عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. والله جل وعلا لما أثنى على الخليل إبراهيم قال إن إبراهيم لأواه حليم. فكلما رزق الإنسان حلما انتصر به شيئا كثيرا على كبد الأيام. وقد ضربت العرب المثل في حق معن بن زائدة في حلمه، وهو شيباني عرف بالإمرة والسخاء، وهو أحد أفراد الدهر في زمن بني أمية وزمن بني العباس. ويرمون أن رجلا عربيا جاء إليه متنكرا يختبر حلمه، فدخل عليه ومعن على كرسي إمرته، على عرش إمرته، فقال له أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فلم يتحرك ساكنا، قال أذكر ولا أنسى. قال فسبحان الذي أعطاك ملك وعلمك الجلوس على السرير. فقال معن سبحانه على كل حال. فقال العربي فلست مسلما ما عشت دهرا على معن بتسليم الأمير، أي أنني لا أقبل أن أقول السلام عليك أيها الأمير، أقول السلام عليك يا معن. فلست مسلما ما عشت دهرا على معن بتسليم الأمير. قال يا أخ العرب إن السلام سنة تأتي به كيف ما شئت. فقال الرجل فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير. وهو يعلم أن اسمه معنى ابن زائدة، لكن أراد أن يقول ابن ناقصة ليستثيره، لكن معنى كان يعلم أن الله فأ عليه بالإمرة، فلا حدث لأن يجعل عقله موازيا لعقل أعرابي عارض وعابر له. فقال يا غلام أعطه 1000 دينار. فقال العربي قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك بالمال الوفير. قال يا عربي زده 1000. ففرح العربي وقال فجد لي ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير. لما أعطاه 1000 وقال قليل ما أتيت به وإني لا أطمع منك بالمال الوفير، بعد أن قال ذلك قال له العربي والله ما جئتك إلا مختبرا حلمك لما بلغني عنك، ولقد أعطاك الله حلما لو وزع على الناس لكفاهم. فقال معن للعربي كم أعطيته على نظمه؟ قال كذا وكذا. قال فأعطه على نثره ما أعطيته على نظمه. موضع الشاهد منه أن الحلم يعين على كون الإنسان يتخلص من كبد الأيام. مما يعين أن يتخلص الإنسان على كبد الأيام أن يكون حوله من أهل الرأي والمشورة، ممن يغلب على الظن فهمهم ومحبتهم، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. مع أن العقل يقول محال أن يبوح الرجل بكل شيء إلى كل أحد، هذا بعيد جدا، تموت الرجال بأوصابها ولا يدري عوادها ما بها. لكن غالب ما يحمله الإنسان من هم لا حرج عليه أن يستشير فيه غيره، وأن يبث شكواه إلى من يحب، حتى لو كان يعلم أن ذلك المحب لا يستطيع أن ينهض بذلكم الأمر،
لكنه شيء يعين مع الأيام على كبدها. قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. مما يعين وهو الأمر الخامس أن يكثر الإنسان من الدعاء وأن يلجأ إلى قول الله جل وعلا: حسبنا الله ونعم الوكيل، وقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ودعاء: اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل. وأضرب ذلك مما ثبت في الآثار الصحيحة مما يعين على كبد الأيام ومشقتها. ولا نستطيع أن نستطرد أكثر من هذا عند قول الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد.

0: قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والإنسان الفضولي لن يكون ذا أدب وخلق، لأن فضوله وإقحامه لنفسه فيما لا يعنيه يخرجه عن حيز الأدب، بخلاف من كان بعيدا عن الفضول بعيدا عن الدخول فيما لا يعنيه، فهذا من سمات الأدب بل من أعمدته. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه أي بضابط الشرع لا بضابط الهوى، وهذا أمر قد يغفل عنه، لأن بعض الناس قد يوظف هذا الحديث في غير بابه، مثل أن يؤمر بخير أو ينهى عن منكر فيقول للآمر الناهي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا من سوء الفهم للحديث، لأن هذا مما يعني المسلم بضابط الشرع بالحكمة واللين والأسلوب الحسن.
1: هذا الآن الركن الثاني من أركان الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة، وهو ترك الفضول. لا يدخل الإنسان نفسه فيما لا يعنيه، لا يدخل نفسه فيما لا يعنيه، لأنه إن عود نفسه على إدخال نفسه فيما لا يعنيه، سواء بالنظر أو بالسماع أو بالكلام أو نحو ذلك، أدخل نفسه في الفضول، صار فضوليا، فهذا نقص. نفس الفضول، إدخال المرء نفسه فيما لا يعنيه، هذا نقص في الخلق. وإذا وجد في الإنسان أوجد فيه أنواعا من الخلل في الخلق، ليس نوعا واحدا، ولهذا كان هذا جامعا وركنا من أركان الأخلاق، البعد عن الفضول وما لا يعني، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والإنسان الفضولي لن يكون ذا أدب وخلق، الإنسان الفضولي لن يكون ذا أدب وخلق، الإنسان الذي يدخل نفسه فيما لا يعني لن يكون مهذبا، لن يكون مؤدبا، لن يكون خلوقا، لأن فضوله وإقحامه لنفسه فيما لا يعنيه يخرجه من حيز الأدب، وإذا خرج بدخوله فيما لا يعنيه من حيز الأدب دخلت عليه أخلاق عديدة ليست جيدة، ليست لائقة بالمسلم، بخلاف ما إذا كان بعيدا عن الفضول بعيدا عن الدخول فيما لا يعني، فهذا من سمات الأدب بل من أعمدته. وهنا ينتبه إلى أمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. ما الضابط في ذلك؟ أحيانا ينزل الحديث على غير بابه. الآن لو مثلا لاحظت في شخص خطأ في مثلا في صلاته، خطأ في صلاته، وتلطفت معه وبينت له الصواب، هل هذا دخول منك فيما لا يعنيك؟ بعضهم في مثل هذه الحال يقول لها: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، ينزل الحديث في غير بابه. فإذا ما الضابط في تركه ما لا يعني؟ أي بضابط الشرع ليس بضابط الهوى. كيف نعرف ما لا يعني وما يعني؟ إلا بالشرع، ليست بالمسألة بالأهواء. فقوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعني أي بضابط الشرع لا بضابط الهوى، وهذا أمر قد يغفل عنه، لأن بعض الناس قد يوظف هذا الحديث في غير بابه، مثل أن يؤمر بخير أو ينهى عن منكر فيقول للآمر الناهي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وهذا من سوء الفهم لهذا الحديث، لأن هذا مما يعني المسلم بضابط الشرع بالحكمة واللين والأسلوب الحسن. نعم.

أحدثكم بحديث عني لأول مرة أذكره. قبل سنوات طويلة سافرت إلى إحدى الدول وكنت في طريق فرأيت واحدا من طلاب الذين تخرجوا في الجامعة، قال لي بيتنا هنا، أريد أن تتفضل أفرح بدخولك البيت. وأنا في طريق سفر يعني وقفنا في منطقة وسبحان الله لقيته، قال هنا بيتنا قريب من الشارع أمتار. فدخلت إلى بيته وكان أرض المجلس الغرفة صغيرة تراب، فذهب يركض وجاء بحصير وفرشة وجلست عليه، ودخل بيته وجاء لي بكأس فيه ماء وقليل من العسل، قليل جدا من العسل، حركه بهذا الماء، والله ما ذقت ألذ منه في حياتي. إي والله كان من ألذ ما يكون، وربما لو أنه قال ما عندي في البيت شيء وماذا أصنع بشخص يعني درسني أو كذا وأستضيفه في البيت ماذا أقدم له، لو حقر شيئا ربما ما دعا ولا حرص على الإتيان، لكن قدم هذا الكأس والله من أجمل الضيافات التي مرت علي في حياتي، جميل جدا، وكان له لذة فيما رأيت في نفسي ما توصف، وخرجت منه وأنا أتلذذ بطعم هذا العسل القليل الذي حركه، حتى كان قليل من العسل يعني ما كان عنده شيء. فهذا شاهد الآن يقول لا يحقرن من المعروف شيئا، لا يحقرن من المعروف شيئا. وأثر جابر يقول هلاك بالرجل يدخل عليه الرجل من أخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه. أيضا يشير إلى هلاك آخر، وهلاك بالقوم أن يحقروا ما يقدم لهم. الأول يتعلق بمن؟ بصاحب البيت، والثاني يتعلق بالداخل عليه. إذا دخلت على أحد وقدم لك شيئا وكان الذي قدمه قليل لا تحقر، هذا هلاك، هلاك بك أن تدخل على رجل ويقدم لك ما تيسر وتخرج وتحقر الذي عنده وتقول ما قدم شيئا وما فعل شيئا، هذا هلاك بك أنت، والأول هلاك بصاحب المنزل. ومن حقر القليل، من حقر القليل لم يبذله، من حقر القليل لم يبذله، فهو إما أن يبذل الكثير بإشقاق على نفسه، يذهب بعضهم ويستدين يقول عندي فلان ضيق نفسه ويشق على نفسه، وإذا أراد أن يفعل هذا المسلك ما يستطيع أن يستمر إذا مع أضيافه لأن هذا مشقة عليه. فمن حقر القليل لم يبذل، فهو إما أن يبذل الكثير بإشقاق على نفسه أو لا يقدم شيئا أصلا، أو لا يقدم شيئا أصلا. ولهذا قيل إنما تقاطع الناس بالتكلف، هذه كلمة عظيمة جدا، إنما تقاطع الناس بالتكلف. ما معنى هذا الكلام؟ إنما تقاطع الناس بالتكلف. الآن لما أريد أنا ما تكون ضيافتي للناس إلا على مستوى عالي، وإذا كان هذا المستوى العالي ليس موجودا عندي لن أضيفهم، إذن تقاطعنا، ما أصبحنا نتواصل ويدخل بعضنا بيوت بعض ونتزاور، لأن يقول في نفسي للناس إلا على مستوى عالي، وإذا كان هذا المستوى العالي ليس موجودا عندي لن أضيفهم، إذن تقاطعنا، ما أصبحنا نتواصل ويدخل بعضنا بيوت بعض ونتزاور.

طيب الأصدقاء هؤلاء قسمهم إلى ثلاثة أقسام: صديق منفعة، وهو الذي يصادقك ما دام ينتفع منك بمال أو جاه أو غير ذلك، فإذا انقطع الانتفاع فهو عدو لا يعرفك ولا تعرفه. وما أكثر هؤلاء، ما أكثر الذين يلمزون في الصدقات، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. صديق لك حميم ترى أنه من أعز الناس عندك وأنت من أعز الناس عنده، يسألك يوم من الأيام يقول أعطني كتابك أقرأ به، فتقول والله الكتاب أنا محتاجه اليوم أعطيك إياه غدا، فينتفق عليك ويعاديك، هل هذا صديق؟ هذا صديق منفع أكال. والثاني صديق لذة، يعني لا يصادقك إلا لأنه يتمتع بالفلوس إليك والمحادثات والمؤانسات والمسامرات، ولكنه لا ينفعك ولا تنتفع منه، لا ينفعك ولا تنتفع منه أنت، كل واحد منكم لا ينفع الآخر، ليس يضيع وقت فقط، هذا أيضا احذر منه أن يضيع أوقاته. والثالث صديق فضيلة يحملك على ما يزيد وينهاك عما يشيء ويفتح لك أبواب الخير ويدلك عليه، وإذا زللت نبهك على وجه لا يخدش كرامتك، هذا هو صديق الفضيلة. طيب، كلمة صديق منفعة من أوسع هذه الأقسام، لأن المنافع كثيرة جدا، فإذا رأيت هذا الرجل لا يصادقك إلا حيث يرتضع

منفعتك فاعلم أنه عدو وليس بصديق. كذلك صديق اللذة الذي يشغلك وينهيك التمتع بالسمر وإضاعة الوقت بالخروج للمنتزهات وغير ذلك أيضا هذا لا خير فيه. الذي يجب أن تعض عليه بالنواجذ هو صديق الفضيلة، يحملك على كل فضيلة وينهاك عن كل رذيلة. هنا الأخ أحمد. نحن الآن بدأنا تقسيم الأصدقاء إلى ثلاث أقسام: صديق منفعة وصديق لذة وصديق فضيلة، وقلنا استمسك بغرز صديق الفضيلة

يعطي القرآن لصناعة شخصية المسلم أهمية بالغة، ويذكر طائفة واسعة من أدوات بنائها وأساليب ذلك البناء وما يتصل به. قال تعالى في نبيه موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني. فقد قصد الله تعالى إلى صناعة شخصية موسى عليه السلام قصدا ليجابه فرعون وينشر كلمة ربه. من أهم سمات شخصية المسلم في القرآن الكريم أنه مستعل بالحق وبإسلامه لربه، وأنه معتدل في سعيه في دنياه، حيث يدعوه أن يكون قويا صلبا لا تزعزعه الخطوب ولا ينكسر أمام الحوادث فيجلس محطما لا يهتدي سبيلا. قال تعالى:

0: أي لا تخافوا مما تقدمون عليه في أمور حياتكم، ولا تحزنوا على ما فاتكم، لأن مشاعر الحزن والضيق والأسى مشاعر سلبية لا تحل المشكلة. كما أن القرآن يوجه الإنسان ليكون معتدلا متوازنا، ويشن حربا على الكبر والخيلاء. قال تعالى:
1: ولا تصعر خدك.

وهذا توجيه حياتي في السلوك والسعي يقيم طبع المسلم على أن يطوع نفسه على عبودية ربه والإحساس بعجزه أمام عظمته. اللهم صل وسلم.

وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Rabbena gfir lana ve li ihvanina lezine sebequna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu Rabbena inneke raufur rahim. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دتنا خزمة دعاء شترك لقرآن فيروز خواي قورة سبحانه وتعالى بويتو ما كدوين وابير رازب وداواج دكا كيمش أبو دعاء لي ببارينوا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أو آيات شبيروزا لسوري آل عمران آيات 137 كأو آيات شبيروزا باس لكو ملك إنساني خدا ناسو قارمان دكا كخواي قربا ربانيون نايوان دبا ربانيون أواني كالأخوان لخواي قبرا سبحانه وتعالى يقلا كردوتوهم که لگر پیغمبرانی پیشوده زنگاون کشتاریان کردیا زاو دعای کرتا نهینی سرکوتنی اوانه من لبو دردخه نهینی سرکوتنی اوانه من لبو دردخه که چون پیش اوی دعای سرکوتنی سربازی لخوای گورو کنو که خوای گورو بسر دجمنکه یان بیخی دعای پاگمونوه یان کردی لخوای گورو لگونو حکانیان لتاوانا كانيان داواي باك نوايان كدي لخواي قولة لبو دلو دلونيان تيان قوتي يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اوان بيش مشتك كنا حكانو تاوانا كاني خويان بس الزانية بوهو كاري شكستيان اما كا بجمن بسلمان زارو برياري دجمن لسلمان زيبا زيدا كريو دجمن قالتا بها مشتك ماندكا ودجمن دزدبو مشت ماندبا و کارکه اوه اما سر پیشی خواهی گوره ما کردیا لخواهی گوره عاصی بوینه یعن تاوان من هیا بوی اوانه او گناح و تاوانه یعن به هکاری شکستیان زانی برانبر به شیطان برانبر به نفس برانبر به دشمن بوی داوی لخوش بوینه یعن کدی لخواهی گوره بو اوه اوه کاریگره لنیوان اوانو لنیوان سرکوتن نهیرن زور مهمه کاتی خوی کفتحی قسطنطنیه کرایا او کاتی یه چک لحوال برزکان زور گریه زور که چون دوری خرب نویتیم باشه تلو ده گریه او گریانی خوشی تا اخنا بی اتو او رو بگریه چو او الحمدلله اوی که پیغمبر صلاصم معده دابو او فتح من کرد او مسلمان هم بسر کرد او آخر معقلی خاص برزکان من دست بسر دا کرد ایش فرموی امن لبو امتا چی ده گریم او امتا پیشتر بالا دز نبون ده صلاتی هم بسه دنیا نبو فرمان فرمانی وان نبو چه ده تا لبران بنیان راوستی بلام لبر اوی سر پیچی خواهی گوره یان کرد خواهی گوره توشی او شکسته گوره کردن لو اوی ده گرم روزه چش اما او ها شکست سر پیچی خواهی بکن خواهی گوره او ها شکست بما بینی او ها خلک اک بسر ایم هزان وزانه او کاتی لبو او روی امتو ملت گریه یعنی او کاری شکستی وان لبو تاوان جراوه فرمیده دستیم روزه که مجبور چی من تواب که این خواهی گوش اما ترو بکه اما جلاب ده و بالفعل ده به او کاتی یعنی قصی او صحابی بریزی به هند بجیده به ایستاش هو کاری همو او شکستانی که دیت سر من که نن خوش سنگ و قیمت من دیت خواهی همو گناح و تاوانه خل با گناح و تاوان ده گیه چین داری با کفرو با سر پیسی کردنو با قصه گوت نخواه پردانه قرآن ده گیه چین داری ناگه هیچ زیه چی زنه او پیاو خوایا ربانیانا اوان گناحکانیان بو هکاریش کزانی بوی داوان که دی خوایی گوله گناحکان پاچیان بگاته و تاکو اوشتا نبتر ریگر لنیوان اوانو لنیوان سرکوتن بوی داوان که دی خوایی گوله کلیان خوشی و اصرافنا فی امرنا اصراف دیره بمعنی تی پرادنی سنور دی اصن حد دی خوی ببزینی یعنی خواه لی ما خوش با اگر لکارکانش من دا سنور من بزند بی
تێمان پەراند بێ یان کەمتەر خەمبوو بین بەرامبەر تۆ و پەیامەکەت و یان پێغەمبەرکەت سەلامی خوانێ بین یان بەرامبەر بە پەیامەکەت وثبت ئەقدامنا ئەو جەداوەیان کردێ لە خوای گەورە پێیەکانیان دابمەزرێنی جێگیر بکا لە گۆڕەپان لە ڕووبەڕووبوونەوە لاقانیان نەخرێت شێشکز نێنن هەرنێن بژ نەکەنە دوژمن مەیدانەکەش چۆن نەکەن لەبەرەوە ئینسان لە کاتی تاقیکردنەوە بە تایبەتی لە کاتی بەرەنگاربوونەوە پێویستی بە چیە پێویستی بەوەی کە پێیەکانی جێگیر بین پێویستی بەوەی کە دڵی دامەزراو بین لە بەوەی ڕانەکە سڵ نەکاتەوە وانصرنا على القوم الكافرين أبزل كوتايدا داوي سر كوتيناك تخوايا بسر كومالي كافران سرمان بيخي أو فير ما عندكات كسر كوتين برهمي تيا برهمي استغفارا برهمي داوي لي بردنو لي خوش بنو قرانو إلي بولاي خواو باوشي إسلامو باوشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أتو استغفار بكا داوي لي بردن بكا او زداو بکە خوای گەورە جێگیر بکە ئەو جە سەرکەوتنەکە نشیکە ئیبن کەسیر ڕەحمەتی خوای لێبی دەفەرمێ ئەو پیاوە ڕەبانیانە هیچ وتێکی تریان نەبووە لە کاتی ناخۆشیدا جگە لەو دوعایە هەر ئەو دوعایان کردیە ڕەبنا اغفر لنا ذنوبنا وئیسرافنا فی ئەمرنا وثبت ئەقدامنا وانصرنا بالقوم الكافرین ئەوەش نیشانەی چیە ئەوەش نیشانەی ئەو پەڕی خۆ بەکەم زانینیان بۆ بەرامبەر خوای گەورە بەرامبەر خوای گەورە خۆیان بە هیچ نەزانیە زۆر خۆیان بە زەلیل و بچووک زانیە ئەوە لە ناخۆشیەکان ئەو دوعایان کردیە هەر کەسێکیش تەوازوعی هەبی بەرامبەر خوای گەورە ئیلا ئەڵڵاه بەرزی دەکاتەوە شێخ سادی ڕەحمەتی خوای لێبی دەفەرمێ لەو دوعای ئاماژەی تێدایە چی تێدایە ئەوانە دان پێدانەشیان تێدا لە بۆ قسوریەکانیان لە بۆ کەموکورتیەکانیان بەرامبەر خوا و مافی خوا و دینی خوا و پەیامی خوای گەورە ئەو ئێعترافە زۆر مهمە و ئیسرافەنا فی ئەمرینە ئەوجە ئەو دان پێدانەیانێنێن بە گوناحەکانیان کردیتە وەسیلەیەک بەکاریان هێنایە تاکو سەرکەوتنی پێ بەدەست بینن کە لە بەرامبەر خوای گەورە خۆیان شکاندۆتەوە خۆیان زەلیل کردی ئێعترافیان بە کەموکورتیەکانی خۆیان کردی بەرامبەر ئەو هەموو ناز و نیعمەتەی ئەخە نیعمەتی ئیمان و نیعمەتی ئیسلام و نیعمەتی لەگەر پێغەمبەر بوون و نیعمەتێکی زۆر گەورەیە ئەیان کردۆتە وەسیلە تاکو سەرکەوتنی پێ بەدەست بینن چونکە گوناح گەورەترین دوژمنی ئینسانە لە مەیدانی جەنگ ئەمە کاتە کە بەر لەگەر کافرەکان دەجەنگین لەبەرەوەی نیە ئەمە ژمارەمە زۆریان چەک جبەقەنە ئەوەیە ئەوان گوناحیان نیە ئەمە گوناحمان نیە جازانەیان دەفەرمون ئەو ئاتە ئەخلاق و ڕەوشتی مجاهد و جەنگاوەری مسلمانان نیشان دەدا کەوانە تەنها پشتیان بە خوای گەورە بەستێ نەک تەنها پشتیان بە چەک و بێزی خۆیان بەستا بێ وانسۆرنا وەڵڵاه لەو مەیدانی خۆی هاتو ئەگەر گوناحەکانمان ڕێگرن و ئەمەش بەرامبەر ئەو دوژمنەی ناتوانین ڕووی بە ڕووی ببینەوە یان بەرامبەری ڕاوەستین ئەگەر ئەتو گوناحەکانمان لێ نەکەی و پێیەکانیشماندا نەمەزرێنین بەسەراتەکەی کە بەڕاستی پەندی بەسوودی تێدایە کە دەجێڕنەوە کاتی کاتێک کە سوپای موسڵمانە لە سەردەمی گەورەمان عومەری کوڕی خەتاب خوا لێ ڕازی بی بەرەو شەڕێک دەچوون دەرێ گەورەمان عومەر خوا لێ ڕازی بی نامەچی لە بۆ ناردن نامەچی لە بۆ ناردن لە نامەکەی تێدا نووسی بوو ئەمن لە گوناحەکانی ئێوە زیاتر دەترسم وەک لە هێزی دوژمنەکان ئەمە لە هێزی دوژمنەکان ناترسم داخۆ زۆرن کەمن بەهێزن لاوازن سەک و عیدادیان زۆرە کەما بە خۆتە بێ خۆتە بە خوای بەس لە تاوانەکانی ئێوە دەترسیم لەبەرەوەی موسڵمانان تەنها بە هۆی سەرپێچی دوژمنەکانیان لە خودا سەردەکەون سەرکەوتن بەدەست دەهێنن ئەگەر ئێوە لەگەر وان لە گوناح یەکسان بوون ئەوە ئەوان بەهێزترن ئەوان سەرکەوتن بەدەست دەێنن یعنی بزانە ئەو فقەی گەورەمان وەخوا لێ ڕازی بی فەرمووی ئەمن مەترسیم ئەوەم لەسەر ئێوە نیە کە دوژمنەکان داخۆ سەندن بهێزن یان بهێزن مەترسی گوناحەکانی گۆم هەیە
لبر كاتك إما كبا سردوش من دكوين لبر سكو زبغانه وعتاد نية عدد نية لبر جناح أما جناح ما نية ما جناح هنا قام جناح ما كر يكسان دبين أو كاتا وما سليه ما زاد دبين كواتا أو بندي كمل يور دقني سر كوتين لشين دريا لجورة تاريخ كاني شو نيجا كاتو داوي لي خوشبون دكي لخواي جورا أو زادتواني أتو لقورباني ميدان خود را بگرین گورم من اصلاح دینی ای بی با پیر من خدا علی رازی بی یا ربی بخوی با سرکردکان و جنگاورکانشی که ویستی خاص پرس قدس دست خاصی پرسکان رزگار که در او شوی که ویستی هیرش ببا چو بناو خیمه سربازکانی دست و راوا تماشای کرد تنجی ویزه چی دی و چی کوری هنجی او شو نیجی دکا او ذکری دکا او قرآنی دخینی او دگری خریچ عبادتا فرمینا سرکوت نزیکا او زبیانی که فرمانی کتیر شکی بکنو خواهی گور او فتحا گوری با قسمت کرد زانا فرمی ایز تا کاتت همش تازه ما تازه دمانی با رقصو هر پرچهو بهل هلو بكفرو بقصقوتنا خواه بيغنبر صلى الله عليه وسلم الإسلام سر كبي لوي الزليل زليل بردستي زليل كان دبي سر شوري بردستي سر شورا كان دبي طبعا او دعاء زور وانا او اموشقاري تدعي كم اتنا بيوها خود مناسب لي والله امن بي قناحم بي تاوانم اوانا رباني بونا سربازی اسلام بوینا هلگری رای و بیداغی توحید و یکتا پرستی بوینا لبو خواهی هات نمیده نگه لبو وچی بلتا زی بری والله امیتسم شری بو کاردی نازم شیو شی دکم یعنی لپی نواندگ مسالعی شخصی بسم داری قلچی بکوشنم نا لپی نایی خواهی گوره سبحانه و تعالی دیو خود بناسی زن او پیاو تساکن اگر ایک ربانی بوینا لگر پیغمبران دا بوینا او زدنگود اغفر لنا ذنوبنا اوش فرمان دکا هر جیز با عبادتی خود من مغرور نبین سن عبادتا چی دکی سن ذکر چی دکی نبی فری بخوی دوام زیجیری ثبات زور مهمه زیجیربونی پیکان او هر لشردانیه بلکو زیجیربون لسر حق لسر دمی فتنه سر دمی فتنه آیا اما لسر او حق و حقتی مای موک خواهی گوره پیغمبرانی پر روان کردیا بردوامم دستن پیو گرتیا خلچی لو بانک دکم خلچی لو دوری و حقی کو دکم و یعن بوی من مای فتنه بخوم لحق لام ده و خلچیش لحقی دکم و اوش گورتری نعمت که آتو لکاتی فتنش خود پارزی اوز آدابی دعا ساکه دعای دکا ده بران برخواه کرده بی ادبی بکار بینی کتوشتا چی دعوا دکی لکسا چی با ادب و دعوا ناکی فکیف بران برخواه گورا سرتا داوی پاگونوی ان کردی لی خوش بون پاشان زیجیر بون او زلکو تایید داوی سرکوتنی ان کردی یعنی بو رزبنده یاتی یکم خواه لی من خوش با اخر اتو اگر همون جیان سر پیچی بی کور رو دی استم زور کس دی والا با مستاعتی ما دعا ملو بکی دعا عیبات هر کسا دو بیلو خود که ایتو شاده کم هاتی بست زمانه نیجی سپینی نکردی ها دستکاری برو دو مچاوی خوی کردیا قرآنی ناخینی ذکری ناکا تاوان باره ایدرم بابا امو دبیلوت بخوای بریم ای اخا کو پی بریم منیا امو کشفاعت دو کم لکن خوای گبره ایدی نبی اتو تو بچی بکی وازد سر پیسی بینی وازد گنونح بینی وازد تاوان بینی ایزا من دتانا پی بریم روم دی بریم یا ربی خوای او عبد صالح ایتو او عبد باش ایتو او عبد ساک ایتو ایسان نبیشت چه بیتن بلا ما تو اشتكي النبي اخي كو دعا لوكي ناكري زلو انسان كدعا لو غي خوي دك يعني غير خوي دك هذا بيسال التداوي اللي خوش بون بكا او زاد زي جيربون او زاد سركوتن او زاد اوي لجاني خوما براسي زيبا زيبكين اما دتوان او نزايا او دعاي بكار بين لبو توابي تشيشا كان مان لبو يبسر او تشيشو قرفتاني ديتا بيشمان توشي زرربوي قرداري من دارکان بجد ناکا
فیرد لیکرایا ماریان خواردی له همو مزار کان جان ناتوانی شونیج بکی ناتوانی قرآن بخینی ناتوانی زگان بردوام بی او دعای د تانی بکی جناب د بینی کاته لکاره چی تو شش کس دبی بر خواله گونه کانم خوش بر لوانه او وکاری گونه حکم بی کریگری کرد بی ام سرکوتن بدز بینم کاته گز با لرزین و لرینو ایمان دکه بر خواله پی کانم زیجیر بکم کاته گره برانبر نا حزان و ستمکاران دوستین ڕێی ڕەبی خوا سەرکەوتنمان بە قسمەت بکە ئەو زۆر زۆر تەئسیر و کاریگەری خۆی هەیە کە ئینسان ئەبەو شێوە لە خوای گەورە سوبحانەوە تەعالا تاوا بکە بپارێتەوە تەبان ئەو دوعایش کە دەکەی دیارە ئەو دوعایش ببێ وەڵام نییە کە تۆ دەچێ بەردەستی خوای گەورە بەدڵەکی شکاوە لە دەرگای خوای ڕەب العالەمین دەدەی خواهی گرش بخیره ولا مدداته و اكو انزامه که لآیته که پاشه به آدی صدتو الوشت که خواهی گرش فرمید سه فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين سبحان الله او آتا انزامي او رازگو يبو کرنو پارنو دعا کانبو خواهی گرش پاداش دنیا پی بخشین چاو پاداش لکه زنان ده فرمون او بو که خواهی گره بسر دوشمنکه زالی کردن او پاداش دنیا بو بربومی او دعای بو که کردیان که غنیمتی اندست کد که نو بانگا چی چاچ اندست کد و خواهی گره آرامی دلی پی بخشین و حسن ثواب الاخیره و پاداش دوانکه قیامتی شد زدره تبینی بکر لبو قیامت و شی حسنی و حسنی بکاری نه یعنی جوانترو باشتر لوی که دنیای وریان کرد. اول نشان ای ویا که پاداش قیامت که باش تو رضابونی خواه زور لسر کوتینی دنیا بنرختره. تو لی رضابونی خواه بدست می لیم امتحانی خواه در بسیم. خواه گوره فرمود لیم که نبو باش تو گوره تن نعمتا. والله يحب المحسنين. انزا خواه گوره چه خوش دوی تساک کارانی خوش دوی. او دلیل خدا نکتنه پاداش دیدن بلکو بلشی برس کنو لبو درزی چه لبو درجه احسان درجه احسان مقامه چه زور زور گوره هم یعنی خواهی گوره سبحانه و تعالی خوشویستی خواهی لویان دو پاد دکاته هم زای ابن کثیر رحمتی خواهی لبیده فرمه خدا سرکوتنی بسر دشمنکانی پی بخشین لدنیا و لقیامتیش لبران برده بهشتی لو آماده کردن شیخ سعدی ده فرمه او آیت آماجه بویده که که پاداشتی دنیاش تا چی چیه کاتیه بلان پاداشت قیامتی بزوان ناو بردی لبروی ای بهشت پاداشت کهی هم همیشهیه و هم بیوینهیه تا زنان ده فرمون او اعتا بلگیه لسر اوی که دینداری و ایمان ریگرنین لوی که انسانی ایمان دار لدنیاش دار ببختوری و بسر کتوی بجی پیابساکان دهان گود ایمال خوششک دادشین بهوی او ایمان او ذکری کده کین بهوی لگر پاو پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم اگر پادشاکان یعن کوری پادشاکان بیان زنی بیا عملت سی خوششی دادشین بخوای بشمشیرکان زنی جان لگر دکردین اما یعن دکوشت دل یعن شق دکردین او خوشیان یعن در دینه لبو خوی انده برد بز نازانی او لذت است اگر ما تیدانی لحنو مزی سیدانشتینه با خواه اگه ده صلاح داره که هم بیان زنه بیلی میان دستند بز نه زنن استماله چه لذته چی؟ ایمانی و روحی داینه اواج ریک ثواب الدنیا که انسان دلی آرام ده بیلی همون بارو دوخی که محز ده که این لگر خواهی نخواه لگر مانه سبحانه و تعالی واش گورترین سرکوتنا بدلوی بگینا بهشت دیاره پاداشش ببی کارا چونکه اوان لدعا کانیان بتن ایم ظلمان لخو من کردی و لی من خوش با خوب کم زانی نیش زور مهمه اتو لدگین تا درجه احسان احسان پریش زور برزه یعنی بشه یک عبادتی بکی که خواهی دبین یا توش خواهی نبینی خواهی گوره دد بینی زه ایماندار چاوی لحب دو دنیایا هم دنیا هم قیامت بلام قیامت لکنی گرنگترا او ذکریلی خوشویستی خواهی لبوی بی بی یه چک لوانه که خواه خوشتی ده والله
يحب المحسن أو أنا ما عمل إزواني أنا قال خواي جورا كده يبوي ذا بالذكاتي ناخوشي ده وكبر ودارنا هم آرام قربين هم بطارينوا وهم زي جربين يعني لك وتاي كيبي ما عندري أقصر كفت ندي ولا كار كانت لخوي عندن لبران قربونوا توبة بكم خود بجورا مزانا وداوي هيز بكل خواي جورا أو كاتا برهمي دنيا وقيامتيش دز دخي وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

به نام خدای بخشنده مهربان میلیارها میلیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش به ذات پاکی الله که خاوند همو ناز و نعمت کانه درود و صلات و سلام برجه بسر جیانی پاکی پیشوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم ولسر یاری آورانی ولسر شوین کوتوانی تا روز قیامت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عزیزانم خوشبیستانم خوشحالم ابزارش خواه تمنی پی بخشیم که زاری چی تر بخزمت ایوی عزیز و خوشبیست بگم و لبرنامه که خودتان رگای گیشتن اما و باسی خورا چی دل دکین باسی او خوراکانه دکین او هیز و قوتانه دکین که براستی دل با قوت دکا و دل زور با چستی و سالا چی بتوانی لمقامات عبودیت دا زیادر حول و کوشش بکا با امیدی اوی بگاد با مقام مشاهده و مقام احسان انشاءالله یچیگ لو خواردنا حرا پیوستیانی که براستی قلب و جیان پر نور و برکت دکا صلوات لدانا لدیدار محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم عزیزانم براستی اوی جیان نامی پیغمبری خوا بخین توا صلی الله علیه و سلم براستی عشقی دبه براستی پیغمبری خواهی ویلی دی نه همو کسی که خوش در بوی چکا پیغمبری خواه افرمی علیه الصلاة والسلام افرمی ایمانی کستان کامل نبی حتی امنی خوش در نوی نه همو کس براستی بوی براستی پیغمبری خوش بوی صلی الله علیه و سلم و چاکو پیاوتی و شهامتی و و من دی بونی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام بزانی چی کردو با تو با او رگه هدایتی تو با او خیر و خوشی که تو تیدای او براسی باوردی لجیان نامه او پیغمبری خواهی علیه الصلاة والسلام بکالی تو که جیان نامه کت خیل دوا اینجا ازانی او پیغمبره صلی الله علیه وسلم چی کردو با تو چند غمبار بوا با تو چند حریز بوا لسر تو که تو توشی جهنم نبی که تو توشی ناراحتی و ناخوشی نبی بلکه جیانی چی شایسته بخود هم لدنیای هم لقیامت هد بی بوی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم دفرمی حالی منو امتکم وکو کسی گوایا که اگری چی کر بیتوا من هاتوم اوها خوم دایت سر اگرکا لبر اوی هندکس هندگ لپروانو، هندگ لپپولو، هندگ لمشو مگزوایا طبیعتیان وای یک سر لبو اگرکی دین که بخویم با اگرکی دابدن بسوتین زامنیش خون بسر او اگر داوا بز بو او ایو دور بکونو و نسوتین بو اگر سبحان الله زان او وصف دقیقی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم خوی با اگر دا داوا خوی توشی هزاران نارحتیو، ناخوشیو، ازیتو، آزار دکا بس دبروا أتو نسوسي بس دبروا إما ببي عقلي خومن خومن توشي زهنم نكيد دبي مشي خومن خومن توشي وآجرا نكيد بلا كم ترخمي خومن خومن توشي وعذابي خوي جورا نكيد سبحان الله خوي بآجرا كداوا أو هلينا قري هاواردك خلشينا دور كونوا أو آجرا أتاسو تاني ليجور كونوا سبحان الله أخذ صن روح جانب قرباني أو بيغمبرنا كي صلى الله عليه وسلم أهم لدنيا هم لقيامة غميتويتي سبحان الله حتى لنا وقورج دا أو بيغمبر عليه الصلاة والسلام أقل أعمال أمتيتي بيغمبري خواه دفرمي صلى الله عليه وسلم دفرمي حياتي خير لكم ومماتي خير لكم دفرمي جيانم هم خير وبركة بو إيوه ومردنيشم خير وبركة لبو إيوه يقول الصحابة كان فرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم راس جيانتم خير وبركة براسي إما لتاريكي دابون بسايتو هاتين الروناتي إما لظلم استمدابون بسايتو قيشتين عدالته وداد فروري إما لرقوقين دابون بسايتو قيشتين برايتي وخوش ويستي هرتي جيان بو نمان بو توفير جيانت كردين يا رسول الله صون مردنت خير وبركة مردنت تاسية مردنت كارساتة مردنت ناراحت تريش تبو إما صون دلي كمردنم رحمة وبركة لبو من في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام جواب داتو أفرمي دفرمي كاتي كمردم
أعمالي أمتم عرزم ذكري أوه عرزم ذكريتن دفرميتن إن رأيت فيه خيرا أقبر أصي أعمالي أمتم كعرزم كرها من خير مديد خوش مديد شادي مديد برايتي مديد تباي مديد خزمت كاري إسلام بون خزمت كاري خلق بون دات پرور بون طيب كان لقر خواه خلق باش بو حمدت الله سباسي خواهي قورة دكم سباسي خواهي قورة دكم كأمتكم لا يزال بخير لسا خيرا بزيهشتون أما إذا رأيت غير ذلك أما أقر ومنديت وناحم ديت بيسر وبريم ديت ظلمم ديت سم ديت پشت تكردنم ليكتر ديت دعا دكم خواهي قورة دكم نحتان خوش بي استغفرت لكم دعواني خوش بون لخوادكم كخوالتان خوش بي سبحان الله أما تبيغمبرك يا رب أما تبيغمبرك هيتمان أو نعمتا أو فضليك أتوب من بقشيوا زابوي براسي أو بيغمبر عليه الصلاة والسلام حتى جيا هل لبيناوي إيما جيا لبيناوي خوشي إيما شادي إيما برزي إيما عزتي إيما سركوتني إيما وهروا لقيامة لنا وقورج دا هرغمي إيميتي لقيامتي والله بزغمي إيميتي والله لقيامتي هر دفرمي أمتي أمتي خواهي أمتكم سلامتك خواهي أمتكم حفظك خواهي أمتكم ليان خوش بو ما ينسوتينا سبحان الله كاتيك إنسان بمشي وما عمل لك بيغمبري خوادك عليه الصلاة والسلام روحو جان وجودي دبتأو بيغمبرا همو أشكو أميني دبتأو بيغمبرا صلى الله عليه وسلم بو أبي زور صلواتي لسلين كم صلوات هيز قوت اداه الضلي براسي نور اداه الضلد نور اداه جيانت بركه اخات جيانت بويا ببيستانا كبيم غوتن غوتم هركس يك صلواتي ليدا خوات سوار بركتي بي ابخشي سوار بركت تمان يك كمين خوي ذل وعلا بقوري وعظمتي خوي ده صلوات لسلي ده دومين خوا دبلت بر الزكاه سيمين خواد دقنا حل سرش دكاتوا تارمين خواد دخير اللي بودا نمسي بيك صلواتي سبحان الله دا روجي جمعة شو روجي جمعة صلواته كان ريك عرضي بيغمبر دكري صلى الله عليه وسلم بيغمبر أفرمي عليه الصلاة والسلام دا فرمي لشو روجي جمعة صلواته كان بومن بنيرن فإن صلاتكم تعرض علي سبحان الله يعني أركسك طبعا علماء فرميت يعني كم ترين صلوات كلي بدي لروج الشبيك ده 300 صلواته زي هي 1000 هي 2000 صلواتي لسر بيغمبر ليدا ده صلى الله عليه وسلم زكوات كاتك أو صلواتي ليدا دي طبعا عرضي بيغمبر ده كريد أو ملائكتي تكون بيغمبر أفنو عليه الصلاة والسلام كمالك ملائكتنا في عندنا سياحين أواني ده سورين ده قرين ده سورين أوانا هندي كان تايبتن بوي كشو روجي زمعة كي صلوات لسا بيغمبري لابدا عليه الصلاة والسلام ناوي أنو سنو عرضي بيغمبري دكري صلى الله عليه وسلم زا إيواري زمعة كك زمعة كوتاي بيدي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام أو ملائكتك كان دستا خزمت بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام بيدلن يا رسول الله فلاني كري فلان فلاني كتسي فلان أو عند صلواتي لسا توليدا الله هموشو روجي زمعة وذكا ناوي تولى خزمة بيغمبري صلى الله عليه وسلم بخين ريتوا نمشي نبري سن صلوات إلي دم صحابيك هاتا خزمة بيغمبري صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله راسي أمن دام ناوى يجلس السي روج وشوم بكما صلوات يعني يجلس السي أو وقتي كما خبرم بس صلوات لست إلي دم فرمي زور باشا بلام أقا زياتر لدي خيري زياترة فرمي كواتي يا رسول الله نيوي كاتكاني كبآغام حمودة كما صلوات لسا جياني باكت پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي زور باشا اگا زياتر بكي باشترا فرمي نا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن حمو كاتكانم بس صلوات لسا توليد دم رزاين پیغمبر سي فرمو فرمي إذا تكفيك حموك تواو هرتي غمو پجارت إخوة قورا لدزي بزيدكا ما دام أتو خليتي صلوات لداني لسر من صلى الله عليه وسلم أي تون صلوات لبدي أبو مسعود أنصاري أفرمي لمالي سعد كوري معاذ دان يشتبوي لمالي سعد كوري معاذ دان سعد كوري عبادة دان يشتبوي مزديس بو
کوتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هات جوره کوتی که هات جوره سعدی یک کریچی سعد نای بشیره بشیری کری سعد د پیغمبری پرسی صلی الله علیه و سلم فرمی یا رسول الله دزانی سلام لیب کی ای چون صلوات لسل لیب دی پیغمبر فرموی صلی الله علیه و سلم بلن اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم فالبشي والصلوات من الصلاة يبدن والسلام مش دزانن كسون سلام من لدكن وكو إيو دزانن لا سبحان الله زان أو حديث أخو شيء في غمري أخو عليه الصلاة والسلام سن زوان في الصلوات من لدك طبعا دستواني أغا كورتري شيء بكيو بري اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد أما كورترين صلوات لدان لسر پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم يعني صحابة كاني پیغمبر ناوي كعبي كور حجرية أفرموي اما دانشتبوين لمزقوتي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام هاته جوري فرموي بسم من بركت الله مبيش اوي بسم من بركت كويتا طبعا من بركة پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام سي قادر مبو أفرموي پيلس قادر ما يكم دانا فرموي آمي پاشان پیدا سر قادر می دوام دانه فرمی آمین پاشان پیدا سر قادر می سیم دانه فرمی آمینو روی سوراندو سلامی لئیم کردو و تاری خویده پس اوی که لو تارکی توابو فرمی امیش گوتم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او چبو زناب سی زاران که هاتی که من برکت بسر من برکتی آمینت کرد فرموی کاتی که هات مجوری عزتی زبرائیلم لگربو بلان اصحابکان نیندید فرموي كاتي كبيم لسر قادر ما يكم دانا عزتي زبرائيل فرموي يا محمد صلى الله على محمد فرموي يا محمد بي باش بي لرحمتي خوا دور بي لرحمتي خوا او كسي دايكو باو كشي هيا يان دايكا شي هيا يان باو كشي هيا اختيارا بطاقة او انت خزمتي ناكا حتى اخواي قورا ابو خزمتي ام كت ام كره لهم جناح خوي في بارت بعد پیغمبر فرمي امج گوتم امين پاشان عزلت زبرائيل فرموي ك پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام پيدا س قادر مي دوام دانا فرمي يا محمد صلى الله على محمد وعلى ال محمد فرمي بي بس بل رحمتي خوا او كسي ما ج رمضان داده او اندي خو ماندي نهكا حتى خو لهم جناح كي خوي في پیغمبر فرموي صلى الله عليه وسلم امج گوتم امين باشم كبيل لسا قادر ما يسيم دانا عزتي زبرائيل فرموي يا محمد صلى الله على محمد ببش بي لرحمة إخوة أو كسي ناري توديو صلوات اللي صلينا دا صلى الله عليه وسلم پیغمبري صلى الله عليه وسلم فرموي آمين زا عزيزان بزانا تسن خطرة والله ايما تسن ده هزار رحمو بزيو مهرباني خواي قارمان دا قيسوا كل ما زيسي كاتي كنامي پیغمبر هاتبه صلى الله عليه وسلم إما صلوات من لنا دوا بوي أفرمي البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفرمي كسيا ناوي من بيلا لايو صلوات شمل صلينا دا الله تخوات سون دلتان دي ناوي أو پیغمبر الناس داربه كنوري تاو تازي سرمانا صلواتي لصلينا دي تخوه او بي اما چينيا تخوه اما بي صفتينيا تخوه او نامردينيا تخوه اما بي وفاينيا تخوه اما زفاينيا تخوه اما بي رحمينيا والله اگر ايمان كزي نبي يتسكنيا زبوية بابا وفا بن برامبر او پیغمبرا صلى الله عليه وسلم با الاقل وكو علماء فرميان روجه سي صف صلوات بسر پیغمبری نازار لیه بدین صلی الله علیه و سلم بروابکا هر کسک جیانی خوی لگر صلوات ببات سره والله همو جیانی پر خیر و برکت دمی ابن القیم جوزی کتیبه چی هیا ناوی جلاء الافهام ام کتیبه چی گوره سبحان الله باسی اودکا کلا تسلو یک شوین صلوات زائزه لیه بدین تسلو یک شوین اما واد زانی صلوات حد لنا ونوش هي اللي بدي يا كنا يبي غنبردي صلى الله عليه وسلم صلواته اللي بدينا

الله أي محمد خليك خوت لنا ودي ونخفت خوي ما أنا إيماني أنه ناو بو خوت لنا ودي بو عز بو خفت خوي خوا ويستي بيت لأسمان وشتي كان بو دابزين ملكتي بن بناتاري وازن ليه بير بو خفت خوي فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا خليك نزيك خليك خوتك أو نخفت خوي خفتت كجي خفت دات رزينه خوت لناو مده بخفت خوت خفت ما خو ايمان نارن كيف خوانا ايما خو من روجه تن بدسي خو من خو من عقوبانه دي تو خفت ما خو اي پیغمبري خو صلوات سلام خويس اگر يك يك خوي گرو ميروان دل نواي كي بو دانا زوزو لخ مكان بيج خم ما خو گوي مدري هيچ نيا او بكم مزان خوي گرو ميروان زوزو به پیغمبر صلوات سلام خويس سر به لقران افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات خوا هدايتي لك يبدأ هدايتي وركز قمراك قمراك نفسي خط لنا ومدبه يا مانا خفت مخو بيتاخت مواي محمد صلى الله عليه وسلم وتشيجك تود الله واي بياوك جنيك بيد الله واي تكاهس بواكي كسك رعايتك شون اخوة العاصمان بيقول لك خفت مخو بيتاخت مواي بخماني شكانت بوكي بو بيتاختي بو دل تنگی بو خفت خوی بو نفسی خود آزاد دی کاتکا دل نوایا کت خوایا خوای گرو مهربان لبرو عزیز من صلوات و سلامی خوای لسر به دل نوایی کردوا بمشی واز تنانت جنی کی داتی لکاتکا هم عالم دجی الاسن جوان ترین دل نوایی کردوا بیت درس بو هم جنکان کاتی پیاو کتان خریک اشکیتوا تو اتوانی باش ترین دل نوایی کار بی بو پیاو کت خواهی گروه میره من پداشتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجنی که وکو خدیجه داته و که ثمانی لخوی گوله تره اقلو معرفت و جوانی افرمه که تکا لو ماوی فتره خواهی گروه میره من آیتا که بوده بزن بلا و خدیجه دلنوائیه که پیغمبر اترسم توش اشته که هاتبم نزانم او اشته چی بو بینیم به طاقتم والله اترسم نفسم توش حالت یک بیت بوما بکوم بردستی خلق و خلق بچاوی که ترسیرم که جواب بگن لو شب و شیق سکانی دایک خدیجه رضا رحمتی خوایل به فرمی خدیجه فرمی کلا ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا فوالله انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق كلا كلا والردعه يعني نا اشتوانيجي مين الاشتوانك ايتو قصه زور هلايا چون خوای گورو مهربان والله والله هرگیز خوای گورو مهربان تو نشکنه والله والله هرگیز خوای گورو مهربان تو خجالت نکا تو صلی الرحمه گینی ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله تو صلی الرحمه گینی تو قصی راس اکی تو قرسای لسر شانی خلق الگری تو کسی که هیچی نیه پی بخشی تکسب المعدوم یان تکسب المعدوم تكسب المعدومة يعني اشتيك كنية تو حاضر يكيد بو كسيك كنية لناو تشوه تو دي جاري كتري انت وجياني عرمتي خلق دي تو دلوائي خلق كي وتقري الضيف تو ميوان دي دو مال خزمتي ميوانكتك ريز لميوانكتك دي وتعين على نوائب الحق كسيك مصيبته بلايك توجبوه يارمتي دي رزقاريك لنوائبا چون خواهي قرو مهربان توش كيني اي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدواي وفاتي خديجة أمي لبير نتشوفو همو جاربي لي كبير فرمو خديجة واي بيام فرمو فرمو تو خوانات شكيني تو يارمتي خلق دي تو دلنوائي خلق كي بو يابيني بيغمبر صلاة والسلام إخوائي لسر بي هميشة كسك برسياري كي بو دروس بو نيزاني وا جماعات روجي دين بولا يلا ني بيغمبر إخوا خوال قرآن فرمير كسي صدق بكا شاك بكا يارمتي خلق

0: بدا اما بكا او بكا او نه پاداشتی هيا اي پیغمبري خوایمه دست من نه چه اي پیغمبري خوایمه هیچ من نيه بي بخشين چی بکين هر چی خيره اوان بر ديانه ما به خير ما اينه او پیغمبري خوا صلوات و سلام خوای سر به فرمي واملن خوای ګور مهربان له وبشتري وتاندا نه او چن چی پیغمبري خوا فرموي تسبيحات بكن تسبيحه صدقيه تكبيره صدقيه حمدي خوا صدقية لا إله إلا الله صدقية فرمان بشاك صدقية نهي لمنكر صدقية ما قشي خيرة فرمي تنانت لقال هاو سركان تنبخون صدقية وتعني بيغنبري خوا إما بوش هو تحزي خوا ما نتشل بالي هاو سركان ما شون صدقية فرمي أقر لحرامة بكاري بين انت وانت ناقية فرمي بالله فرمي كواتا أويش صدقية إما صدقية زورتان بدا سويا دلنا واي فقيرك اي باشا او اشتغل كزلامه دل رج قامته او صدقاك خيرك تو تواني هزار او نيه وصدقي تبكي تسبيحات بكي ذكري اخوابكي بيغنب صلاه والسلام خالص بمواسات يانك بيغنب صلاه والسلام خايل سربه مواسات فقيرك انك بوي افرمي صرف تربدا لدوله ما كان وري بقرن بيدن بفقيرك كان لهيش نظام اسسك عالميه نظام زكاه نيه كسك لماله هستوش مگر نظام الرقابه عالمی دانه باجی خصوصیت سر پاره کن اگینا له هیچ نظام که امنیه تو لناخی خودتو پاره اکتیه کس پی نزانه لو چه جنوب نالکت نزانه چنه پاره تهیه بلام لناخ تو هستی اکت هیه اما حقی کومال فقیریتی به دلنوائی بکی کومال برسی هبه به نانی بدیتی به خواردنی بابسینه به پاره بدیتی جشن دیت ابه سرفتری خودتو مالو منالکت دیتی کسانه کوان نتوانن جشن بو نریوه نقصو پیوستکانی پر بکیتو سير أم مواساتك في غمص صلى الله عليه وسلم هنا يتيب وفقيرة كان في غمبري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه إلى سربي قرباني بو ججني قربان فرمي قرباني بكن لو سردما خلق فقير بو فرمي هر كسي قرباني نكرباني يبو مزقوت لقل مانا ني يبو مصلاي يما مزيك ني يتولي مان اوي كبيوت بتواني قرباني بكا باني لقل مانا نجي ججنك زخت يخست سريان لبرو خلق برسيبو تنانت لحديثيكا لو بيش اوا فرمي يا كم جار برسيكي زورو الى مدينه خلق ناني نبو فرمي هركسي قرباني كر افرمي من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثه وفي بيته منه شيء سير روجي بسر انا اشتك لغوش قرباني كلا مال يا ما او نيلي او غري باش سير روجي بك كيف فرمي ما او كاتك وخلقي مدينه باش نبو دعيك صالي دعاي اوات وخلق توزي الرفاهيه خلق وضعي باش بو اعتيادي فرمي اصلا فرمي كلوا واطعموا وادخروا لي بخوان و بيدنا خلقي تر لي بخوا و هنديك شي هل قرن بوخوتان باب مينه تو تشنك لمالطانه مينه تو باب مينه كات ايزاني كفقير هي ضل نوعيان يكد اي فرمو لا قربانيه كانت ان هل مقرن سيد ام بان خوازك صلاه وسلام خويا لسل سيد ام داعيه جوانك قراهم زان لا تشينك لناوكو ملقا كلين دروس ابي كليني برسيتيها يا خلق وشتك قربانيه هل يقري كما بوخوي من علكاني تیر گوشت نو گوشتی تری آنه داتی بلام خلکانه که گوشت نیه بخون افرمی سه روشتان بسر آنه گوشتی قربانی لما تانه ما بیتا و کس گوشت لما الله اگره گیش جدریت فقیرکان فقیرکان ابو جینه و کاته که اذا ضاق تسع اما قاعده اصولی لیور گیره و کاته که تسکبری دروز بو عالم دیت فراوانی دروسکا بانخواستی فراوانی دروسکا بو اوان کاته که فراوان بو تسکی دروسکا فرمی تواوی تر گوشتی خود تانه لگرن كفراواني دروز بو خلق بيو سي بي اني بو ختان لي هلغرن اسايه پیغمبري خوا صلوات و سلامي خوا عليه سربه يكك لوش تاني ك تاكيد لسركات و دل نوايي كردنا بابتي اوي كوا دسي تسكا مثلا قرض الدواته كسي ناتو اني بيدات وقتي خويا هاتو موعد هاتو بي بي جكات ايدتي بيش اگر ندبو لكات خويا بي موعدي مك با وعد لبين ما نبمينه اقدر مكرو اتوان مجال دوب كمو اعتياديه يعني اقدر يبكرو بوي دروت لقال لك بوي عيبي لنا يا ودروت لقال لك توش ببي وعد بيزاني دعي غيبتي بكي بابيت لكاتي خويا موعدي خويا بيجا كاك من موعدم لقال طويب بلا من نيمه تشيم بياك بيجا نيتا او بوتم دريس كردوا بيغمي خاص الله سما فهم من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه فلينفس عن معسر او يضع عنه كسك ايويت بو اوي خويا غرو مهربان لك بلا كان روج قيامه رزقاري بكا با کسی قرض یای کسی بو تنفیسی بکا بو دریش کاتو یان زانی کسی قرض زاره بشه قرض کی بو بداتو خوای گرم میربن لبلاکان روز قیامت رزگاری کا یک کیتر لوانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای لسر به تاکید لسر کردو بو دم لوای كسي برسيبه لحديثك صحيح يا پیغمبري خواه صلاة والسلام خواه لسل بيه فرمي فك العاني يعني كسي أسير بو يار متي بدن بوي رزقاري بيه لأسيري بزانا قلبو كردنا ويا چيه بوي بدن وأطعم الجائع يكي برسيبو ناني بدنه وعود المريض كسي اك نخوش بو سرداني بكن بو اوي خواه يقولو ميرمان پاداشتان بداتوا يكي كتر لوانا پیغمبري خواه صلاة والسلام خواه لسل بيه كمواسات خلقو دلنوائي بيه كردوا دل نواهی کردن لواهی کوا ای فرمو خواردن کن تن بشب کن ای فرمو هر کسی اکل ایوا خواردنی که دروس کرد با توزه اوی زیاد تیب کو قپی که بو مال حوثی که بینیره پیشن کس حوثی که ایسن نمو بدا خوا نو خو من اصلا سبینیره بو مال حوثی که تی رجه شه کورم نانی دسی خلق چونه اصلا قیزی تیه تو دم خاطقی او گلاسا که اوی تو اوت لی خواردو تو قیز دلیه کاتو يعني توبة بيسة زاني ها سيد عقلية من شو بوكي ها پیغمبر صلى الله عليه وسلم چون فرماني کردوا اي فرمو كاساوسي ويك بنين توزي آوي زياد تيكن ناناكت كما بش خطناكا كمي آوي زياد تيكا وكاساوسي واوسي كت بنيرا لحديثي كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي الطعام الواحد يكفي للاثنين افرمي اگر يك كس خوارني يك كس تانبو بيش يكي كتير بيش بيتك ما بخوا ويكو بيخون خوا بركتي تيكا بش هر دكتانكا هر دكتان تيري بيخون شو كلو سردمان برسيتي روي لخل كردو هذا الله وايد شو أنا فرمي وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية أجد ناني دو كستانبو دوان بانك اللي قلت أنا بخو بس أبو تان شوار بيت يا رخوا أجر ناني شوار كستانبو با هشت لي بخوا هشت كس بيت يا رخوا
1: بيسراني خوش ويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دورو بريك
2: الله أكبر الله أكبر

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب التوحيد شيخ محمد يكون عبد الوهاب رحمة إخوائي البيت قال أونيك اللي شرحك كويس قاعد يعني طبعا إمام شرحي عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب على الشيخ إخوانين ألام شرحك إيش دليل الرأسي ترى ديك زور بتابعت هندي موضوعي هي يستعرونه تقريبا زور جارونه ويأوانا كم تر يعني تشجيع أخي نصر رام دقك دقي ابنك هموي إخوانينه ومشي تفسير أكيد نقل أويد أو نشرح حكم بيوسي بزاني ما درس يشتمعنا طبعا باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما أوي كوا تبركو شتبا قرنقو ببيروز أزانيت داريكا برديكا يا شوازي أوانا برجي هدارو برديت هرشيك يعني هر زرفيكا إنسان يعني خوي بو خوي وايلك ما تبرك ما بيروز ما أويا أو أرابة دائري شريك بو خوا قرار دان. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من تبرك بالشجرة أو حجر ونحوهما. مصنف في كاجي مصنف يعني محمد كرة عبد الله رحمة الله عليه البيت هركسيك يعني بيروزيو جرينجيو مباركي بداتا داريك يعني مرديك يعني هاو شوي أوانا يعني وكو جيش حاجة كبقعتي أو قبري يعني ده شوينيك منطقيك خانويك داريك برديك قبريك أما قشتي أمانة طبعا درسني أمانة إسان يعني أمانة تعظيمك قولوبكات شونك هرشتيك يعني بتايبتي لبواري أقلو بروبا ورا وشتانيك واتنها تايبتن بخوا واتنها أخوا سبحانه وتعالى صلاتي تيهاية هرشي يعني وايلي هاد كوا غير خواتيا بجدارك او يتشرب اخو قرار دار او يكوا تنها ايش خوايا تنها بخوا اكريت نابي غير خواي تيبخيت جا غير خواكا زندوة يعني مردوة يعني لاي خواي يورا بريزة وكو بيغمران وملائكة وبيو تشاكان يعني بريزة وكو ابليسو او شوكانيو أولياء كان الشيطان طاغوت كان مسدبه اشتي اشي نحكي يعني معنا شو يعني ويستي يعني سنوري عقيدو بالبار بمزانيت داخل دائره شريك بخوا قرار دار ابيت. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. سورة النجم آيات نزلتها بسوسية أم آياتها آية او پرسلا ورتان بینی ناوی سیبتی هنیا ولی دانا ام سیبتی سباسی که ان سیبت صنمی گوره بون مشهور بون ناودار بون اگینا لزیر عربیا بتی ترزور بوا الله بون ام ناوانا تیاریت ببر اوی تعظیم و گوره کندونو شان ازی پیانو زیادر بوا اینا تان بینی او پرسلا ورتان بینی لا تو عزا و مناتی کسیمیانا هیچ سودی کن بیت نیر نبو ایو ایو می نبو خوایا ام ناوان اوان چیار کرده یعنی ناوی چیار لیناوا می نیان لیناوا فوتی هر ملائکش که خوشویستی خوایا حالا ای خوا لفظه مؤنسه بوی میه بوی ناوا کارش کاتی کردیانا وای دیگر سلام اگر ام ناوانا العزا خوی العزیز الاصلا لات الهه منات المنانة كما رواية الفكرة صالية أفرين براسي أما داباش كذنيكي زورنا عدالتو نادات فرورانية نحقه باطل وفوشة أما إيكا إيو إيكا هيتش ناو روكو حقتي كينية إلا كوم الله ناو يكن خوة ناو تان ليناو برساو قازان زريان لايا شعني پرستنن إن هي إلا أسماء سميتموها خوتانو بوا بيرتان ما أنزل الله بها من سلطان خوي قول لبو أمانة وبرسني أمانة هي الدليل حجوب القيك نذاتي ودانا بزانس الأمانة ما نفوتشن بلكو تنها شويني قمان كوتون يعقلو بيرو باور ذو قمان دانا مزري بعزيت يقين ظل نيابون وأوي كوان نفسي إنسان إش أرواب ولاي وبالتأكيد لأني بروردقال أنه هداية الرين منيان بروي أمانة اللهم أخوان هوازين حاورت أم آلهان أمسي آلهة بتايبتي لات هي ثقيف بو لما ليس ثقيف الزاين قريش بني كنان بو مناتجين بني هلال يعني هذيل خزاع بو لات جمهوري علماء يخرب بتخفيفي تاعك اللهم هدي كيشبا تجد خنديانته بوي بيوز لات لشي واقع سيرك معنا بران أم خالة أم خالة زول قرنق سيريكا أم كافرانا أم بيدينان أم مشركو خوانا ناسانا لأصل هرشي شتكيان پرستيا تيكال عقيدو برو باوريان كردوا هشتاني زور أهوان تربو لكافركاني أم سردما سن رويوكو يكم همونا وكانيان لناي شيء ورقدوا يا لناي خواه سبحانه وتعالى يا لناي فريشة ملاك تكانوا يا لناي فيهم شاكانوا وقوم النوح وبيج هرسلاوة أما يك يعني نا أم نا وكاني الأصل يعني للشتي باشوري ورقدوا أما يكم دوهم أمان واقن عتيان وخوان كردوا يا واقن عتيان بوا كأمانة خشويستي خوان خشويستي خوان مثلا أو بيانج متي قوم نوح ناوي بيانج بيانج صالحي قوم كيان بونا شيطان وسوسي بوان دروس كردوا كوا إوار الهيكليان ببكيشن وي هركا تسيري أم بيانا أكن شاكو عبادتو خوا برسو خوا ناسي أوان تان بير كويتو يجو خوا بترسل أما جيل جيل هاتا في البرسني كذا أو يكن بتبرسني طبعا لسات الزاوية كدرس بو لا أو قوم كوانوح عليه السلام بفي غمار آياتي بلا روانا كره طبعا بيش نوح يعني أما يعني كردوا أما يعني واي ذلك أما تعالي سيهم أما نتعالي أما ناي برسين وتقرب زي بنو ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى وبرسني البوامة أما سي خال خالي شو عالم لكاتي نار حتي ومصيبة أو يكوتنا ودريايك ويولبون أو أنبنا يكسر شيئا كذا دعوا أنت هل أخوة كردو دعوا أخوة كردو يعني همو كاديك لبدا فارانتو يشواني امر وسردم يعني ناو كانيان ناوي برسلا وكانيان زو بزوي ناوي ناشري وحرام جي اشتراكي جي ديمقراطي جي ما في مروف ازادي جي شرط وقيت ما نقشتي كملا الزارة ويكن سلتا بي بجياتي دينا هدفو امان جاكا خل لا دانا للرغاية راست أما أولا أولا زياتر سلا لتيك شوى يا وين زانية سفر بكان في جديد يعني همو قصير كشتي بكينو جملة يعني همو يبوه أوتيات كوا لبوابي برسنا وبالان برسنا كيان شبه هلبوه برسنا كيان هلبوه وأمانش دوائي هر تعظيم كران قورة كران مثلا بيجين يعني يتمان لات لإله هاتو عزال عزيزو هاتو منات المنان وهاتوا أمانة يعني أما أوان وادا ناوا ابن كثير أفرميت لا تشبو يجي أفرميت بتيكي سبي هلق الراوبو صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف مالك أنا سأدرس كله بالطائف لو أستار وسدنا يعني شو هدور يعني مدرس كله ديوار يعني مدرس كله دبو خدمة كاريشي هبو وحاولوا فناء معظم عند أهل الطائف ولا برنامج صحيح يقولوا هبو خلبوا موستيتو أسبوع خان يبوستيتو دان شو بكذا أو بوك بيجين شون الرأي وسيران جايك أوا وبرز جايك أوا خلك شو بيونا أما جو مثقفو أوني كشون أكوتنو فخلوا شان أزيان أكذبم بموا بمايكو أبعن لناهم قوماني عربة أم بتيان هي بتايبتي جعل قريش طبعا أم بتا دواي في غماري خاص عصام مغيري كر الشعبي نهرت روخاني وسلطاني باقر لا يده يعني أجد أما أم بتتشي بوا يعني هيكلي كسيك بوا كاتو خيلو شونا اشتي فروشتوا يعني خرما وكشكو أوشو أخواتيك وإنكرا بأيتر يعني كمرضي اللي أنا وده شواني اعتكاف وعبادات كردن هوا شوك أهلي أفرميت يعني أميكا لوبو يعني وكو أميكا وإمرو بنا أكريتو دواري بو أكريتو حرسي بو دا عندريتو آلاي بلسك هدا عندريتو ويدو زيارة قايك سهيد هم على ما تعمل هاي سيشا أميش بلقل سر ويكو أهلي جاهلي يعني شي تشاك يعني حلب زادة بو فلسطين بلان فلسطيني تشاك ما كان لبشرين هي بشريك بوينية ملايكة فلسطيت يعني بيغمبران كاتا فروردقار ما بيت شكو فلسطين في وندي بوينية كوا أم فلسطراوة لا يخوى بالريزة بي الريزة شكو ما في خواية تنها ما في خواية وتنها ما بيت يعني كيش كسيك بتشاكو خراب بنيتي خير ونيتي شرش لو تشوارت شوي سنوري عقلو بيرو باورا بشي تجورو نابيت عزاج شيبو عزاج يعني دار يقبو بناية نسر كردبو ديواريا مدوريا كردبو للنخلة نخلة منطقية يقبو هذه نخلة بين مكومة طائفة بو قريش بقوريا نزاني هاوكو بسفعل رجوع داودي شي وتي لنا عزة لا عزة لكم كما عزامة عزداني عشان ذلك بأكداني يا غمر خاف فلو جايب ذلك وتأتي بيجي الله مولانا لا مولا لكم وخاف شو بناماني هو تاني أما يتر عزاء فرمي لسر دارك دا نابو درختي يوربو دعي طبعا أم اشتبع الروخي عندي ك خالي كور ولي نابوي روخاني وهم يمكن ديكا بقرا ولا في غمر خاص عليه السلام فرموي هيك نكذا رورو رو بلاي كاتي الروج بلاي روجو قرا خال جارد بوينا فرجا خالي فلما بصرته السدنا امعنوا في الجبل كاتي كان كوا شو اواني كوا كات خلو شنو خدمتي يعني انا كردو تعظيم معركه انا كرد انا امر بشاخ خالد يعني مني دوباره همو يعني يا عزة يا عزة هم حوالي لك دي خال روي بولا انت مشاك عفلت يكا خوي رود كردتو قجي برداتو خلق هذا سر خويا أمي بيعون يعني بو أم بتتياشو نار حد بوي خالد الرجبو بش مشى قيدا كشتي أمزا قرره ولا في خمر خاص صلى الله عليه وسلم فرمتي فأخبره فقال تلك العزة أو العزة كبو ندبتك ويكي برسيت ويبرنامه كذا أنات ويسيستم كذا درسكات يراو بتشيا برديا كنيش برسيار نازاني بيش برسيار نازانيت بيش رمينو بيش توني هر وكويس شيا والله أما وأنا أي برسني يعني تلك العزة ما حديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى وبيعلى في مسنده أما بينا أما بيدك يعني الخواهي قرف لكم الذكر وله الأنثى يعني يهود نيري نبو يهود يهو مين كان نوع مين كان بو خواه سبحانه وتعالى أما يعني جرك كمان تشي إليها هل أبي أم أبيك فرمت تلك العزة مقصق أو قصية تفسيري أو آتي سورتي ممتحنة أكاد في إبراهيم تشي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ماشين برين لإيوة لو جيكال أخوائي فرسل يعني لسيستمكو لو سيستمكي هي ناوة لا يساو تشريعكو لو إبرستية تجوجي أكات لو دفاعي أكات كفرنا بكم بباوري بوئيوة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن العدا أو هم رقبراتي هم دوش من دارتي لبين إمايا بردوامة أبدا حتى عطايا حتى إيمان بتخواي تاكتنا عينا أما مسألة أقيدة بباور أوتا قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بأسلحتهم وقال ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلت والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون أعراف سوسي وشن لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي والصححة أبو واقد الذي أفر بيد قال في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم حنين حنين كيا راس الخود واي فتحي مكة صالي هشتي كوتشي للرمضان فتح كريا رمضان ودواي رمضان أو سلسلة شويني حنين وتاكو طائف هم فتح كره إيمت هذا مسلمان بون بوش شو كهش هذا المسلمان هاتو بون وفتح مكة بلام لو كان راجي كفتح مكة كري أبونا ده هزار يدو هزار كاس تقريبا عددك كم زي هاتي مع عدد تقريبا خلقه ده قال يعني يعني حدثاء أحد يعني هذا مسلمان تازه مسلمان إلا أخي لو بيرو باريش شهر زانين تازه مسلمان بلا كفر وقرابينه يوم الشيكة كان الشيء أنا أبو داري كان أبو سيدرا داري أبو داري سيدر خوان قوشي بي أجين يعني نبك بيروز يعني كلو يعكفون يعني كافي يعني لبران بو يعني كافي يعني وكاساتو دماوي كي داري كافي أبريبو برسنيش أوه و ينوطون بها أسلحتهم سلاح كان هلا واسيب وداره وبو فيروزي ومباركي بيان او ذات انواط شني هلا واسين شني هلا واسين تعال بو فيروزي وبركات اذا امس روش ملاي داري كترا ملاي داري نبكي كترا وطبعا اي بيغمري خوا داري امس بو اما داريكا با بو فيروزي ومباركي چكا كاماني بي هلا واسين هلو كو اوان حيانا هذا شعوري أقري في غمر إخوة فرموي الله أكبر إنها السنن ما الله أكبر أدامي تعجب يعني تعجب يعني في غمر إخوة أمانة مسلمان بلو دعوشتي وعاك الله بيجي طبعا أمت هذا مسلمان كان بلو قاعد طبعا هم عقيدة حشارة دابن هم بات شوين عاكت يعني لليش أماش طبعا نيان كردها بس دعوان كردها شي حواظ أو يعني أما إنها السنن أمر يعني شلون قد كوتني رتشو الرياب هذا كونا كانا وهم زين دو كناوي أو برنامج كبيش الخلق أثر الشرك بوا قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون والثاني يجي قسيك تانوتي أو براسي وش حرب بوزاتي نفسي وني بدأ هل أقصو كبني إسرائيل وتيانا موسى وتيان كاتي جورقان بيني وتيان لم برسلاك بو مجدان وكما وكما واغير خواه فلسطين أوجودي يوه راسي كيس خوخو بقليك نفاما يوه شواني أمانة أكون شواني السنة وباو دستوري بيشين خطان أكون إتلوها إن شاء الله إن شاء الله كيشة جاتيني إن شاء الله سبب لم حديثات طبعا قبل اشتكيت ايه الاخيره اخواني بس هالنقطه يعني شيء مصدر طبعا مسمي به المنوط ان هذا محبوب عند الله وتعالى وايد هاي خوشوي سلا اخوه يصير حمويا لو حموي قرار بز على معنى قناعتي ان هو ابوا كما اخوه خوش ابي يا اخوه بي رازيه طبعا بشي بوسوسو خيارات الشيطان وبقناعتي اخويا اما بسكاني طبعا نساء ام مثلا فرايه فرمودانه كوا خدمان بوختو كوتي كدوتو ولا تشي الا بزدو خالي كور تاريخ ان شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل في مسائل تواجبنا فرانوانيا يا كم تفسير ايات النجم او ايات شويه نجم كتفسير معك ايات النجم دو بشيه بس ما انكرت نعم بتكارن صنع مكانا. ثانية معرفة صور الأمر الذي طلبه دوام زانيني أو بيانا كدوان كرت دوان كرت يعني أو بيانا شوازي شوازي فلسطين يعني شوازي فلسطين نشونا كبن إسرائيل صنمي كبيني داوي صنع مكان كرت أما داري كبيني داوي دارا كان كرت أو بردي كبيني داوي بردا كي كرت وهذا شوازي فلسطين هرشي بيت مادام فلسطين غير إخوايا هر شركة. ثالثة كونهم لم يفعلوا الشكل دعوة عنك نعم عنك أما جوازة دعوة الشكل بالنزع يعني دعوة شبكيت بلا منك كده دعوةش كتير إيش ما يكنا يكاد كشيء ما هو تعرف إيش إيش الشركة ريكا دعوة. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك اللي ظنهم أنه يحبهم أما عندما بس يعني شيبو بس يعني نزق بنوبه الأخوة حاسير كأمل القضية هذا دستور كان يمر رؤيا اما انا بويا دعوه كرت وانا زين رغي او داروا كولا وان بيروزو وانا خوشويش خويا الاخوان زيكو نبظني خويا وانا اخو ام خوشويت اكوت الدافعه كتشيا دافعه عبادتها نجهل الاساس بديني ودجادي دين. الخامسه انهم اذا جهلوا هذا فغيرهم اولى بالجهل كما جاء اقر امها من الصحابه قول لان تازه مسلمان بون اگر جاهل بون او خلقی تر لپیشتره که جاهلی و برامر عقیده و نزانیت بوانه کشگه اگر عقیده که اگر خواهم لان اپر بر نپرسید او موضوع دارو بر دیه موضوع حوشی وکانی دی قرآن خوب بس بس دارو بر ناکد بسی پر پرسید ملائکه اکا پیغمبران اکا ایسا اکا خلقی ساتا یعنی ملیارها خلق سر ارزم ایسا پرسان سلام این کر خواهیه الخوا من علي هي ملوين اخر كذا مش كبرستي ما نابرسي مثلا شيء يعني هلو كتشون ام برنامج ذكر ذا كان يستر مثلا رجمنا ناوكي غورن جاري اجي راس مالي سرمايه داري جاري سوشيال ديمقراط جاري ديمقراطي جاري اشتراكي جاري قومي اما قشتي شيء إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان أما خويسي كما نايوكن خايور أما يدانا بزانا بويكو إما بكنا برلاما منهج فلسطين تشريع تنها نايوكو برا نايوكي بري قدارة أي راضي أنه وفي يداني خلق. ششم أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم يجي حتى أم صحابانا شان اخوان مجدیس یعنی سرکوتنو لی خوشبونو بهش بیان داره هش دانه اگر او بکن انجام بدن لی پیدا دن پیدا رسن چه جای وی که خالقی گتر که او مجدیش بند داره او که صحبت فضو منزلتی گربو حوالی تیم پیا خمری خواص سلام السابع ان النبی صلی الله علیه و سلم لم یعذرهم فی الامر بل رد علیم قولی الله اکبر انها سنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاثة. شوف يا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم لم أمر عزري بأن داننا بل كرد يعني دعوة بس يسوتي الله أكبر يعني عجيبة ما الله أكبر وشيا وعجائب كواتشي وشون تهدي مشكتانا إنها السنة أما شهر وكو خون بيشو غاني دره بلام شوازة كي جوازة أو دارو برد بوا ام داری که سوزه و عصمان سوز بود. سیمکان چی بو او شوانی باو دستوری خلقی پیش خوانه کن بایه بم سی خالا با الله اکبر اما رچکو ریوازکانی ترا او شوانی امانه اکون پیغمبری خواه بم سی خالا با تندی ولامی او حوالا تازانه دا وقت تازه مسلمان بون باوی کوا داریک با پیروز بزانن با اوی لخوانی زیگ بنو پی الثامن الامر الكبیر هو المقصود انه اخبر ان طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها يعني من فرقات موضوع للكشي فرم أو فرمانة قورية ما بستكتشيا أو فرمانة قورية كواتيايا أما دعوة عنكرت وتي هرب إسرائيل شو دعوة عنكرت بلان بني إسرائيل برون تروتي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فرستراو رابج هر أويا التاسعان ويم أن النفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك أو دواكري أوان بشيك طبعا أو نحد بيج أمام دارا سجدي بو أبين نوجي بو أكين روجي بو أقرين خيري بو أكين ودان شكاني بيالا واسين لا يخوان خوشويستا ممر أخوان زي قويلو أما يعني شي مخالي النويمة يعني معنى أو ثانية يعني بشكي توحيد لبشكي توحيدا خلل يا مدروس بو لبشكي كمي توحيدا شريك بخوا قرار دا يا مدروس بو ولعم كبشك لبشك شريك بخوا قرار دا هم بشكاني ترشي هلا وشيرو نقصوه العاشر أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلى المصلحة سواني إخوان لسر أفتوعي كدائي أما والله يوتي وزعتي نفسي مني بدأ سب يغمني إخوان سواني إخوان إنجا أو يسوني أخوة قبل مصلحة دي قبل نبديها ديال أبقظي مصلحة دي زور قورية ويبي غمري إخوة صلى الله عليه وسلم إخوات كوا أما همان رتبا إسرائيل الحادية عشرة أن الشركة فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا أمر يري أجيات الشركة طبعا بشوكو قورية هي ليلة الشيخ يجي أما الشركة أصغرة الله أمر يري الشيخ محمد فقيه ليلة أخوة الشيخ النسية ليس ما طلبوا من الشركة الأصغر جاءوا الشركة أصغر نية ولو كان منه لما جعل صلى النظير قول بني إسرائيل أقل إجامة الشركة بتشوك بوايا في غمري خاصة بتشبيهاتي نأكل ني أتشوان بشي بوقسي بني إسرائيل اجعل لنا إلهان كما لهم آلهة بلام تشي قضيك أمانة جاهل بنا سرطة إن أمئيك دوم داوان كردوها في غمري خاصة ما يبوبكات نكخوان بيكن كفي غمري خاصة رازي نواري نيان كردوها إشا كان جاهم نداوتان كافر بكرين دعوة كارية كيان دعوة كارية بتبرستية نقا بتبرستية كيان جام دعوة بويا أمش هر شركي أكبر شكوها يعني في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم أقر الشركي أصغر بيت شوان أي شواني وأجفين بشركي قولي ويبن إسرائيل دوانز الثانية عشرة قولوا ونحن حدثاء أحد بكفر في أن غيرهم لا يجهلوا بذلك إما تازه مسلماني تازه لنا كفر عدنا مسلمانو أما بلغير ساوي كوا أوانيك كونتر مسلمان بول أم موضوعان أزهاني دعوان نأكرد وكفر أزهاني الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه يعني كانت اشتيك أبينيت يعني سر سورة أبيني بقورية جي الله أكبر يعني أما زور قولة بوكوا دعوان نأكرد أوي كوا أوداري وبيروس كان يعني ببينشواني أوانيك كوا يجن كراهتي بيجي الله أكبر بكيت نحو في أغماري خاصة الله أكبر يكردوها الرابعة عشرة سد ذرائع أما شتشيات شوال ده يعني سد ذرائع ده خصمي أو دروازاني كوا بلو شرك أدوها يعني إنسان هر شيك يعني هر دروازيك هر بؤريك هر كلينيك كلين ديب كتبو قناه وطاواني بوتو بتعبد الشرك بأوش داخيت السادسة الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية نهي كراه وخبش يعني بشي بخلق جاهل سلام جاهلي السادسة عشرة الغضب عند التعلم تربون لكاتي في ركضنا كذا دعوي جورا كاشيكا كا تربي ليجكا أو خراب أبوي كا بزاني كا أما جوري بوي تربي تدي السابعة عشرة القاعدة الكلية لقولي إنها السنن أم قاعدة جورو جرنجتيا أما أمر شوري بعضية خلقي بشواني أروات ناوكي شوازكي كاتكي خلقكي زمنكي جوازك رام مادام قشتي برو شريك وخو خلان أروات هم يك. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكوني وقع كما أخبره. أما جيك قال لي شانا كاني في غمراتي محمد صلى الله عليه وسلم شكو أول باسي كرت هات دي دعي أو خلق دعلا برسية مدى برسية شخصة برسية تاغوتة برسية معنى برسية يعني إتر يعني حتى برو يعني مشكة برسية هر شيء برسية يعني ما. التاسعة عشرة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا أول كوا خواهي قولة ذميو سرزنشتي يهود والنصارى كان أكالس أو تاوانو قناه وشريكانا أو بو إمجوانك سيد قدب رحمة خواهي لأبي فرميت خواهي قولة بوشي بازي بني إسرائيل زول القرآن أكاد تبنيك لحكمة قولة كاني أول كوا خواه سبحانه تعالى أزانيت كوا او که شو مشکل و شرک و خواخردان و بزم و رزمی که ولنا و بن اسرائیل درز بو از آن جاری که تلم امتی سر حال داتو و اوی که یه مد در زور گریم و گوانکی العشرون انه متقرر عندهم ان العبادات مبناها على الامر فصار في التنبيه على مسائل القبر اما من ربك فواضح واما من نبيك فمن اخباري بانباء الغيب واما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره جاء ويكوا ثابتوا جديروا دا مزراوا عبادات لسر چي بنادراوا لسر فرمان كردن نابل لخدو عبادت بكيت هر عبادت يكي بذان بلغت چيه أمري خوا أمري في غمري خوا صلى الله عليه وسلم هيا أنية مبناكي لسر أمره بويا أقدر كرناه هي تنبيه وريا كنا نسأل أو مسألة شيء لكات قبرة فالورقالت كيا واضح في غمرت كيا وفي غمرية كشي إخباري هوا على جور وقرن النادي على كامل في أدات ري وحيه دينكت شيا فمن قولي اجعل لنا إلها كما لهم آلي إلى آخره. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. ربازي أهل الكتاب يهود ونصارى سازنشت كراو لوما كراو هروكو ربازي مشركة كان إجيوازي أكنية كامرة إجيت لا تو دارو برد أبرسيت يا إجي عيسى كري خواه يا إجي عزير كري خواه يا جي يا ساي خو بك يا ساي كي تديرين لا غرب وتيرني حكم بيك اشتي معنا اشتي شي هميك اشتي ما دام حر قضيك خلل للتوحيد بدات او كوا اختصاص يا خوايا طيبه تبع خوا وكذب زادين قال يا لهر شو انا روشت انا هو بهر شي وازك بهر ناويك او تشريك وخوا قرار ده. الثانية والعشرون كوتا خال طبعا أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر أو كسي كوا تازا لبرناميك بطالو بوشو ديت بنا إسلام وازل كفرك هناوا بويا كاتي ددنا الإسلام ويشتاني يشتاني الرحاتني لسر اوي بيرشو ماهو توا اقول جد يعني ورياي نبيتو تيينا قيلتو فيرينا كيت بقر ربو اوكيتري الرحاتن لجيان إنسانا شل سر خرابة شل سر شاكا إنسان كود يجي آلو دي اويت بي ورياي بيت يعني كابراك من هر جغر اخوة بره واد جغر حاور دي طاير برخات الخوة راهي ما هو يزور أجل أخوي بيت. كاد يبين كذا زجر أخوات. تقول قاعد بينت. شو خذوا خلتي بولاي. أبي وريه بيت. شريبه هو خراب دان. هر جناحك كتبه لي أكيد. بويا لبروي هدي عادتها. يعني كرزور راحة لسري. وتعادت. بيت جوان حالي بيد يعني. أو تاني يوم تهذا مسلمان بوينا. هبوي أمدعوا ما نكده. أكيد تهذا مسلمان نبوين. دعوين أكت. شو كويت تهذا مسلمان نبو دعوين أكت. حقيقي
1: ما اشتهى الإيمان، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شيخ كان ملقرين ترين باية كان الركن كان علم بريتي اللبر دوانبون لسري ودان بران لي وبراسيو كسيك الصبر قري لسر علم وبردوام أبي لسري خواه سبحانه وتعالى فتحي بوأكا گرچی مشکیشی زیرکی کسانی که زیرکی نبی، یعنی اکری کسک من هبه زیرکی که من ناوند بی بلان به هوی زوری پیداگیری لسر علم و بردوان بون لسر علم خواه سبحانه و تعالی فتحی ببکا. ولا ترجمه یکی لفقهای احناف هاتوه که ام عالمه کان بطیع الفهم تیگشتنی خاو، یعنی قرز لشد تیگشت، بلان بهوی زوری پیداگیری لسر علم خواه سبحانه و تعالی گیان یه پلی عالمیتی و کسانی که زوریش لسر دستی منتفع بون. بوی شاعری جلیه اخلق بذی الصبر ان یحظا بطلبته و مدمین القرع للابواب ان یلجا. براسی او نزیکه او کسی خواهن صبر کداوا کاریکی بدست بینه ومدمن القرع للأبواب أن يلجا ونزيك أوكسي آلودية مدميني ليدانا لدرقاك درقاكي بوبكرتو وأوكسي زور لبردم درقاكي أبوستي نزيك درقاكي لبكرتو. بوي إنسان أبي تيبقاك بهرة وزيركي ببي بيداجيري وإيشي قرز لسري هج نرخيكينية، يعني أكريه پیداگیری قربوی زیرکی باب کاتو اگر کم بی، بلام زیرکی هرگیز قربوی هولداند بو نکاتو اگر ند بی. وامش هاو کشه که بیلی تیب گی، یعنی اکره کسی که من هبی زیرکی که ممنوند بی، یا خود بو مشکتی جینه بی، بلام به هوی زوری پیداگیری و بردوان بونو خواه سبحانه و تعالی فتحی بو که و پیشی اخا بسر کسانی که دیکی اکا عقلشان لو زیادر به هوی زوری پیداگیریو. بلان بعکسو اگر کسی اکمان هبی چند زیرک بی چند آی کیوی مشکی برز بی، بلان اگر هول ندا و پیداگیر نبی و لعلم دا ببره لو کاتیا به هیچ جوری خواه سبحانه و تعالی قربوی بو ناکاتو، یعنی هول ندان قربو ناکرت، کمی عقل قربو کرتو، یعنی کمی زیرک بزوری هول دان، بلان هول ندان و کمی هول دان قربو ناکرتو بزیرک. و مشتکی معلومه و مجربه. إمامي خطيب نقل قال إمامي كوفيا كان العربية أبو العباسي بن يحيى الشيباني كبيو تريث ثعلب أجرته ولا شيخ كي خوي وكناوي فضلي كري السعيد بن سالمة كأيوت بياك هبو طلب علم يكرت فلا يقدر عليه، بياك هبو طلب علم يكرت بلا دسي بسر علم أنا أشكايا لو كاتيا فعزم على تركه برياري داوز لعلم بيني. فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر الماء فيها. إذا لو كانت دايبة لا شاخة كاسيروك مشهورك بيني آوك دي تخوار وأدال بردك بتو بلام آوك هندلو شويني دابو بردكي كون كردبو. لو كانت تماشي كرت الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها، أو سر راي لطيفيا كي سر راي الشليا كي سر راي النرميا كي كاري قريها بولا سر بردك سر راي الرقيا كي. لو كاتاوتي والله لأطلبن العلم سوين بخوا هر أبي خريب ملداوا كرني علم فطلب فأدرك يدي داوا كر وبيقشت سر راي أوي بطيء الفهم بو، يعني للترجمة علماء مشايخ كانم زين شيا أو شويني كلقاح عقولة وشويني بيتان دني عقلة ترجمه زنان او كتاباني كترجمه علماء تيا شويني بيتاندني عقله شويني بيغياندني عقله لقاح عقوله وشوين تجربه علماء وجياني علماء وازمون علماء او لو كتابانا دسكوي بويكاتي جنامي علماء اخويني تو رحمهم الله بوني تميخير ولا ما وكوشتيكي طرف وكوشتيكي خوش نا وكو حكمتك سيريكا چونك لكو تاي اوانا انسانك بون وكو تو کسانی که انتیا هم استی عقلیان و کتب و هم ظروفیان و کتب و بزن چون پیگشتن بزن سرکانی سرکوتنیان چی و، یعنی لجیانم علما چندین جیانم ادوزیت و من چندین جار خون پیگشتم سر رای کمی اطلاع و کمی خوان نوام چندین جار پیگشتم کفلان عالم لسری نسرا و کان بطیء الفهم قرستی اجلشت
ذهنی تیج نبو وام خواه سبحانه و تعالی گیاندی بپلی عالمیتی بزوری صبر لسر علم و ببردوان بون لسر علم و امام ابو القاسم جنید رحمه الله فرمو ما طلب احد شیئا بجد و صدق الا ناله هیچ کس اگنیه بجدیتو بصدقو بإخلاصو دست بداته بدست هنانشتك الا بدستی اهنه فإن لم ينله كله نال بعضه اگر هموشی بدست نهنه بشه کی چاکی بدست اهنه و ای فرمو باب كل علم نفیس جلیل مفتاحه بذل المجهود براسی درگای همو علمی چی بنرخی گران بهای چاک کلیلکی بریتیل تیه کشان کلیلکی بریتیل هولدان پشان اسناد کابل ایمامی گور ابوی علی موصلی خوانی مسند شهیرک لچوار بیت شعراک علی اینی رأیت و فی الایام تجربه للصبر عاقبه محموده الاثری و قل من جد فی امر یطالبه و استصحب الصبر الا فاز بالظفری إني رأيت في الأيام تجربة مراسي من بينيم وتماشى الرجقار مكر لكاتك الرجقار عبرة عظتي تياب أهل عقل وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثري مراسي صبر وبيداجري وآرام قري لسر علم عاقبتك هيك وتايك هي محمودة الأثري كأثركي وباجماوكي وبرهمكي شتيكي تشاكا شتيكي سباس كراوة شتيكي بلزت وقل من جد في أمر يطالبه وبدق من كسك من هي بجديته بهمته إخلاصه خوي ترخانك بوشتي داوايبك واستصحب الصبر والصبر وبيداق رجلق الخويا بيني إلا فاز بالظفر إلا أيباته بدستي هنشتك اطلب العلم ولا تضجرا فآفة الطالب أن يضجرا داوي علم كولي بيزار مب سارد مبر وازم هنا دا مبري شنك آفتي طالب علم ويك بيزار بي طاقتي نميني ألم ترى الماء بتكراره في الصخرة الصماء قد أثرا نابيني أو بهوي دوباربونا ويو كاريجري لبرديش رقيب توكرت بهوي دوباربونا بوي هتا أتواني لعلم دام أبري هتا أتواني لجنجي علم دام أبري إمام بخاري رضي الله عنه أي فرمو لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر هيتش تيقنا زانم بسو تربي بو حفظ وبو علم وبو لبر كردن وبو تيقشنو ما باقي وسائل كان علم باش تريق بي لنهمتي بياوك النهمة بيتيل الشهوة باس ما انكرت ومداومة النظر بلا محل شايدك إيري بريتيل لبردوامي تماشا كردن بردوامي تماشا كردني علم وشيخي زرنوجي الكتابة مشهورة كيا تعليم المتعلم كشرح ما انكرت أي فرمو ينبغي ألا يكون لطالب العلم فترة نابي طالب علم فتره بي وتعالى دو صال علم سارد وما دو صال لقي ما يجي ولا دو صال زان كل سارد ولا دو صال سارد وما تو نابي فإنها آفة أما آفته أما النقبتية وكان أستاذنا الشيخ الإمام برهان الدين المرغيناني صاحب الهداية رحمه الله يقول إنما غلبت على شركائي بأن لم تقع لي الفترة في التحصيل إمام مرغيناني حنفي مشهور خاوني كتابة مشهورة كهداية أي فرمو من بسرها والله كان ما سر كوتم وبيشي أوان كوتم لعلما بوي من فترم توجنبو لعلما وتا سارد نبومو وتا وازمنا هنا وازمنا هنا هاتشي الرؤية دا وازمنا هنا إنما غلبت على شركائي بأن لم تقع لي الفترة في التحصيل والله واي سوين بخوا واي يعني من شن كسم أناسي يعني بالروام بيبك عقل يان لمن باشتربو يعني من خوم ايان ناس من نزيك عقل يان لمن باشتربو وشتيش يان لمن زيادة رزاني بلان سبحان الله الرجقار هات والرجقار تيباري كتماشا يان اكيتا وابيني هي جنازان است بوشي شكا بردوام نبون شكا بردوام نبون هر اوان ده يعني سرقا يعني بجري عجيب ملي يعني سبحان الله امشتا تشاني كاري قرا يعني هزناك اشتيكي وابي بلان عجيب كاري قرا هنیم لطمه نگه بون چند ساله پیش است کسانی که زور مبینی
بخواه لمن زیرکتر، بخواه لمن همو شتێکیان لمن باشترە زانی. خواه خواهم بو شتێکم پێ بڵێن، حرفێکم پێ بڵێن، خواه خواهم بو حرفێکم پێ بڵێن. بەڵام ئێستا کە تەماشایانەکەم ئەبینم، یعنی لەکوێ بەجێ ماون؟ هۆکارەکەی چییە؟ هۆکارەکەی وێ دابڕان دابڕا ماوەیە بە جدی خەریک بوو، ماوەیە ئی خوێن، ماوەیە کتێب و دەرس و دەوری لەخۆی گۆ کردبووە، بەڵام تۆیەوە دابڕا، تەر مەشغوڵی شتی تر بوو، حەچیت کردووە دامە بڕێ. چکۆ بەڕاستی لە سەرەتای تەڵەبی عیلما خوا سوبحانەهو وەتەعالا بۆت ئاسانەکانی شتێکی زۆر زۆر عەجیبە کە دەست ئەکەی بە عیلم خوا سوبحانەهو وەتەعالا دەرگاکانت بۆ ئەکاتەوە، لەخۆی و فەتحت بۆ ئەکات، شتانێتی ئەگەی کە قەت لادوا و قەت ناتوانی تێبگەی. بەڵام سوبحانەڵە ئەوەنە ئەو باری عیلمەت داگرت وازد لێ هێنا و بەردەوام نەبووی، تووشی فەترە بووی لە عیلما، دوای سوبحانەڵە پێت هەڵناگیرێت. یانی زۆر زۆر عەجیبە، هەر لە هەموو شتێکە لە ژیانە سەرنجم ماوەوایە. یعنی من هەنێ وەرزش هەبوو، وەرزش شتێکی خۆشە، وانە هەنێ وەرزش هەبوو، یعنی بە مناڵبازاری ئەم کرد، یعنی ئەمەندە ئاسان بوو لام بە مناڵبازاری ئەم کرد، هیچ قورسێکیشی نەبوو لەسەرم. دەی سوبحانەڵا هەر ئەوەنە ماوەیە لێی دابڕام. تەسارەکە تەماتەیەک ویلەکەی هەر ئەوەنە ماوەیە لێی دابڕام. ئێستا ناتوانم بچمەوە سەری وەرزش، شتێکی چاکە ئەزانم ئیسفا، ناتوانم بچمەوە سەری. یعنی سوبحانەڵا کە لەسەر شتێ بەردەوام بووی، خوای گەورە سەباتێکی پێدای لەسەر شتێ، تو خوا پارێزگاری لێ بکە. خوا سوبحانەهو وەتەعالا دەرگایەکی خێری لێ کردیتەوە لە هەج لایەکەوە بێ، تو خوا پارێزگاری لێ بکە. ئەگەر بە دوو ڕکات نوێژی زوحاش بێ، بە کەمی دامنێ، زۆر زۆرە، بڕوا بکە کەسانێکی زۆر هەیە ئاواتیان ئەوی تۆ بکەن ناتوان. خوا سوبحانەهو وەتەعالا فەتحی بۆ نەکردو. یعنی فەتح زۆر مهمە. خوا سوبحانەهو وەتەعالا لە شتێکا، لە عیلمێکا، لە بابێکا، لە مەسەلەیەکا بۆت بکە. بڕوا بکە دوایی کە خۆت لێی دابڕای ئەنجا ئەزانی چەنێ عینایەتی خوای گەورە بە تۆ زۆر بووە لەو شتەیە. یعنی چەند کەس هەبووە بۆن وەشەو نوێژی زۆر لەسەر ئاسان بووە، هەر ئەمە دەدی کرد خوا بە ئەم دوو سێشەوە نەیکەم چییە. سوبحانەڵا دوایەوە پێ لە عیلمێکا، لە بابێکا، لە مەسەلەیەکا بۆت بکە. بڕوا بکە دوایی کە خۆت لێی دابڕای ئەنجا ئەزانی چەنێ عینایەتی خوای گەورە بە تۆ زۆر بووە لەو شتەیە. یعنی چەند کەس هەبووە بۆن وەشەو نوێژی زۆر لەسەر

بۆ بکەم کە ئەڵێ کۆنا بێتەوە بەدەستێنانی پارە مەبستی بەدەستێنانی پارەیە نەک حەدی مەعیشەت بەڵکو لەوە زیاتر یعنی هەیە بۆ مەعیشەت پارە پێیان ناکا یعنی بۆ نەبڵێن نان و ئاو بخۆم هەیە ئاوا پارە پێیان ناکا هەیە کەسێکە ئەلحەملا تۆمۆحیە دەستی خۆش بێ ئەوێ سارەی جوانتر بکڕێ ئەوێ خانۆکەی باشتر کا ئەوێ عەرزەیە بکڕێ ئەوێ نازانم زیاتر جلیکانی جوانتر بێ سەعاتەکەی سەد دۆلاری بێ ئازەک وڵا قۆنەرەکەی حەفتا دۆلاری بێ نیەتی ئەمەی هەیە عزيزي من أمل لقل علما كونا بتو أمل لقل علما كونا بتو على الأقل لو زمنية كخوت بي أجيني بس يونا كم تو كسيش يحوصل هشصل بتشري طلبي علمكي باشان دواي أو أتشي إيشيكا كي روجي دا ساعات من نالم لي ريا فيرناي بس باسي أو زمنة تشري علم دبو كم كتيا بتفرخكي أبي تيا خوت بو علمي لايكي تو علم لقل بدس هناني بارا زياد لحدي معيشت دوشتن بيكو كونابنا عادة بل يشتيد دقمني خيالاوي الرؤداء بلام عادة أمشت كونابتو عادة أمشت ليريا لا يطالب علم كان كونابتو بوي مشايخة كانم خلاصي قصان تكاتان ليكم رحمتان بو أنيرم هتا أتوانن لعلم دام برين وهتا أتوانن علم بيش هموشتيكي دي كبخن شكو براسي ناقرت وهو كساني لعلم دا أبرين زور زور زور زور زياترين لو كساني كلاسر علم بردوام أبن والروشقار أمد بو السلميني روشقار أمد بو السلميني شعيبي كوري حرب رحمه الله جل ثقاتي شيوخ إمام بخاري أي فرمو كنا نطلب الحديث 4000 إما طلبي حديث ما نكرت شوار 1000 طلب أبوين بلام تنهات شوارمان نجيب درچوين واتا تنهات شوارمان قشتين او بليك ابوها بيبقين لتشوار هزار تنهات شوارمان بيقشتين ايرنو لإمام الشعبي كوري حجاجه كروجه جان لمالكي درچو وتماشي اصحابي حديثي كر لبردم مالكي باشان تماشي إمام ابو داودي طيالي سيكر خواني مسندي مشهور بيو ديا سليمان ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين لا دوامها مطلب حديثهم يعني ابن ما فرمو دناس ايش فرمو لا لو كاتيا قال صدقت ولا 5 والله راسك ينقزور بيان ابن بقري 5 كسي شيان ابن ايش حبس اودي 5 يعني 5 شيان ابن تنبلي تنبوتشي فرمو يكتب احدهم في صغره ثم اذا كبر تركه ايش شيان لمانه امانه لمن لبشوكيا حديث أنو سنو بلام كقورة ابن وازي لإهنن وكاتي قورة أبي توشي دنيا أبي وتوشي شتيدي كأبي لو كاتي أبو داود علي ثم نظرت بعدو إدي دواي أمرو داو باشما ويكي زور تماشام كر فما خرج منهم 5 تنان 5 كسي شان نجيب نبون وإمامي ابن عبد البر رحمه الله مالكي لجامع بيان علمكيا أجرته كبأ عمج وترى لقد أحييت العلم بكثرة من يأخذ عنك بيوترى تو علم تزين دو كردا وبهوي زوري وخلقي كليو في ربي لو كاتيا فرمي لا تعجبوا سرتان بين الصور ما بهم رقم زورة فإن ثلثا منهم يموتون قبل أن يدركوا سيشي أمانة أمرين بيجوي بيبقن يعني تمام رقيان بين هذا وثلثا يلزمون السلطان فهم شر من الموتى والسيئ كان أتنبر درقاي حزب أحمد ومحمود ومسول وبارو دنيا أمانة أمانة لم ردوا كان خرابترن ومن الثلث الثالث قل من يفلح ولو سيئكي دي كشك أمنتو بدق من كساني كان يبقن لعلمة ويا مشايخ كان ما بطلب علم خوي باريز لقواطع علم لعوائق علم لو شتاني كريغري لي اكن لبردم علما ازاني هاتشتك سرنج وبزانه شي لعلم داتا بري مقصت يا برو بيبره سرنج وبزانه شي لعلم داتا بري مقصت يا برو بيبره يعني تو سرنج بيسل جولم درزاغري شي واد لي كام درسه بري فيزوكته برو بيسوتينا بيسوتينا نو تي فيك شي دي ادو تو صاحب كومباني تو شي بيسوتينا فيسبوك شي والله اخر فريم برادر بال فايبر تان لبينا بفيسبوك تبوتشي بيسو تينا فلان شتا لايبرا فلان برنامج لايبه فلان ياريا لايبه بيسو تينا بزان عوائق كان علم تشين لا ينبرا ما هي لا دابري شكا كدابري ناقريتو
علماء رحمه الله أكابر يم أمته زور عقل بون وزور أم ديمانيان أزاني ونيان أهيشت عادتيان لطلب علم تيك بشي تشكو أيان زاني داب بري وعادتك تيك بشي قرزيت أبو هلال عسكري أجرته رحمه الله لإمام حنفي كان لزمن خويا إمام أبو الحسن كرخي رحمه الله كرحمه الله أتشوب درس كاني شيخ كي خوي أبو خازمي عبد الحميد كري عبد العزيز قاضي همو روجك بلام جمعة درس نبو بلام أم روجي جمعش أروجت كان الكرخي يأتي حيث مجلس الدرس ولم يكن للقاضي درس فيه لكاد كات جمعة درس نبو أم أتشوب شويني درسك ولا شويني درسك لهمان كاتا دانشت يعني كاك الجمعة دوامية الجمعة درزنية نا من يم لو شويني درز معنا الجمعة ساعات يك بوسي درز بانية ساعات يك تاسي ليا دانش بوشي واكي قربان اي فرمو امامي كرخي رحمه الله من اهاتم بو مجلسكي الشيخ مان شيخي قاضي للروجاني جمعاني والروكي من غير ان يكون درز ببيئة ويدرزي شمان هبي لئلا أنقض عادتي من الحضور تاكو عادتكي خوم هابتكي خوم هل نوشين موا لآما دبوني درسك دواي هزار صالة مقصية لأوروبا كتب نسابة ناوي The Power of Habits و Atomic Habits وشي وشي لكاتك أوتا وقالا كان يما هزار صال بيجيس لما ناتي اقشتن شد أبي بيكي بعادتو خو الله يبقوي عادتكم هل نوشتو شيخ كان علم يعني بردوامي زيركيت كم ببردوام ببي اجي زيركيت زور ببردوام نبي هيچ بيناكي بقرت عيب وعرتو شيخوتكي مسبي دهر حياتشوني زمانتو شيخوتكي قورترين حياتشون بريتيا لنقصاني لشتكا كأتواني كامل بيتيا ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام براسي عيب وعاريك من نبيني وعيبتر حياتشون يقورتر لنقصاني كسيك أيتواني كامل ما بوكا بلام نقصاني كربومان ومن جاري واهي أقم بإنساني أبينم كسيكي روج جوانا وكسيكي زمان باراو وكسيك أخوة سبحانه وتعالى زيريكي بياو باشان لدلي خوما ألم آي تشان حيفك أما فقيهني ولا شرعي خير رب العالمين تبارك وتعالى نازاني حيف هسي قصي خواه سبحانه وتعالى شتيكي بيدابي لإيمان ولا علم ولا تيقشتن ولا عقل نابي خوي بفوتيني نابي خوي بفوتيني لوي لعلم دور بكويته وبراسي أو كسي بهريكي بيدراو وبكاري ناهيني هجياوا زيني لقلو كسيك أو بهريني يعني قريمان توب باشترين تيرهاويجي جهاني لم يجوا كتيرنا هاويجي هروكو من واي منو تو فرق مانشي آخر من بهسترين تير هاويجم امتواني بيكم بمن چي چي تاسا تيريك هاويجتو نخير اذا كواتا منو تو فرق ماني او كسي بهريكي هي بكارينا هيني هيچ فرقيني لقلو كسيك او بهريني والله مني من امتواني طبينم اي بونا هيني آخر دا امتواني اي باشا بيم نشام كوا كوا تونالي زيرك مو امتواني كوا بيم نشام تو جوله ولا ام علمانا سانا ولا ام كتبت شو ورا بيم بشام بزام ميزاني يعني شان جار باسم كردو شان طلبا بيني ما وصابات تحفة بخويني كاكا تو عمدة تسالك تيقي كاكا نا فتح القريب بقيدة كاني وزاني نخير كواتب قرنج يلام كأتواني تشيبكي قرنج يلام كتشيو كردو قرنج يلام كأتواني تشيبكي او قرنج يلام كإيسا تشيو كردو او حساب واقعة وعملة وإيسا وي خود مفوتينا أو ساري كونك شاتوا الحاصل يعني هيك وتايه بنا أنا أكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Barzan khushawistanum la khizmat wa naiduham ka kitabi azkari Imam an-Nawawi man raza rahmati khayle be halb jardibu hamu asri asina khizmati am kitaba nayaba geishtina basi aw zikranika insan la daznush li abata wa shi Allah la daznush shi Allah la pesh daznush shi Allah hamu zikran man basker geishtina awika لكاتي خوشوردنا تذكري أخواني إمام النبي رضا ورحمة إخوائي لبي أفرمي يستحب للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه في الوضوء من التسمية وغيرها سنة أوكسيك خوي أشوا هم أو ذكراني باسمان كردوا بسم الله كردنوا حتى كوتاي كدعاي دواي دزنجبو لعين لدواي قصج سنة وهتأو دعاني أو ذكراني كاللي باسمان كردوا هميان سنة إنسان لكاتي غسل خشورنا بك ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما فرقني إنسان لبر لجقراني خوي بشوا يا أفرتك لبر أويك كوتوتا عادي شرعي وخوي أشوا يان لبر غير أمان هر إنسان خوشي في نكاتوا سنة وهاي أو ذكرانا هر هميان بخياني أفرمي وقال بعض أصحابنا هندل أصحاب مذهب إمام الشافعي فرميانا إن كان جنوبا أو حائضا لم يأتي بالتسمية فرميانا أجر لشي جران بو ياوكو أفرتك العاداب بسم الله نكا والمشهور أنها مستحبة بلا مشهور ويلا مذهب إمام الشافعي كسنة بو أوانيش بو غير أوانيش بلام أجر قصد قرآن ينهب دروزني بخيانا أبي لدلي أنا قصد ذكر ينهب يتك بسم الله آياتك لآياتك أني قرآن لكاتي تيموم إنسان شي بله طبعا يا تيموم دو تيموم من هي كإنسان جبجيك هادو هيك شواز أبيش أويا إنسان نيته هنا دس أدا بخولك دا خولك باك إن جادس هنا بدا مشابه يكم دو هم جادس أدا بخولا قولي هتا وكو أنيش ككاني أمن دا مسح أكاد بو تبو توزيك وبري أكو أما كاتي لشي جران بتو هر اما اكي او دزنا كود كدزنا جد نبو ويس دزنا بغري او دزنا هر اما اكي لغير اما يعني لا لا تيموما تشتكي ترنيه يعني تو امدو تيموما هر بكيك شوازي هي هر شلون تيموم اكي بو دزنيش بهما شواز تيموم اكي بو غسل وفرزيتي غسلك لا سل لا اتشي اتا اوكاتي او دزجير ابي يا تا اوكو خا يقول الشفاده دا اجا نخوش بوي أفرمي يستحب أن يقول في ابتدائه بسم الله لتيموم شاء عينا سنة دوايا نيتت هي وتسير ركني هي نيتة مسح دموتها ومسح قولة أم سيدانيا أفرمي السنة دوايا لأول وسرتاكات نيتكات بسم الله بك فإن كان جنوبا أو حائضا فعلى ما ذكرنا في اغتسالي أقل شي جران بويا أفرتكي بابلن لعادابو بهما شواز أويش بسم الله أكا وكل بيشترى باسمان كده وأما التشهد بعده وباقي الأذكار المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكفين لم أرى فيه شيئا لأصحابنا أفرم بلام دعاء كان يثير لدعاء التيموم وآية عينا دعاء دزنج أكيد أفرم هيشتيكم نبيني ونل الله أصحاب مذهب إمام الشافعي إلا غير أوان والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء إمام أفرم أويش لاحق أبابا دزنجا وحرشون لدزنجا ذكر كان أخواني بو تيمومش إخواني فإن التيموم طهارة كالوضوء شك تيمومش طهارة خباك نوع عين وكو دزنجا أوها وتهمو أو ذكراني كتو لكاتي دزنجا أتخن لكاتي غصلة إخواني كاتي كش كتيموم أكي بعين الشواز إخواني طبعا إمام النووي ترتيباتي لم كتب خوي بو خوي كردوه أبيش أوي سرتا لو دسي بيك الإنسان لخو غلصا تذكري بخواني إن جادواتر شون جلكاني بقوري طبعا ملابس بيوسة إنسان داين لكاتي خو دواي لبري أكاتو ملابسي تايباتي خوي هي وجلو بري خوي هي أفرمي دواي أما إن جا برو كيو أروا برو دزنوش قرتن أروا برو غسل أروا أقر غسل يسر واجب دواي أما برو كيو أروا إشي مسلمان تشيه طبعا كاري مسلمان ديني لبيش هموشتكي ويتي بوية لدواي أما يكسر إمام النبي باسي مزقوتك دواي أمانة برو كي أرو كي أكي أشي بو مزكود أفرمي باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد لما لو أشي تدرو وكي أرو إشكيتو بريتي لويك برو مزكود بروي بوي تشي ألي ألي بيشترو تمانك لما لكي تشو درو تشي بلي كاتك در أشي لمزكوتاك در تشو تشي ألي أفرمي السنة أو هايك
لماله ودرش او ذكرانا بخوانا هتاوكو اقاتا مذكوت كبيشتر باس ما انكردوا افرمي ام حديثي ابن عباس هنا توك لصحي مسلمة هاتوا افرمي جاركا ابن عباس رضا رحمتي خوي لبك ما يولى مالي ميمونة كأكاتا خالي واتا بود لدايك وخشكي دايكي ابن عباس افرمي بيغمبر يا صلى الله عليه وآله وسلم شو نيجي كرت بان بيش بان جدا فخرج الى الصلاة وهو يقول درتشو برا مزقوتو ام دعائي اخوان اللهم اجعل في قلبي نورا خوايان نور بخرنا وضلموا وفي لساني نورا زمان خوايان برك لا نور نوري تيبكا واجعل في سمعي نورا خوايان لجوكان ما لبستن ما نور داني واجعل في بصري نورا لبينين ما نور داني واجعل من خلفي نورا لبشت ما نور داني ومن امامي نورا لبيش ما نور داني واجعل من فوق نورا لسرم ونور داني ومن تحت نورا لجرم ونور داني اللهم أعطيني نورا خوايان نور في بخش نور يا إلهي نوري هداية في بخش لهم طرف كان بنور بقرا بوي بتوان درقتي في يوم كده كان الشيطان من خوايا دور بنور بقرا لرواتي كثراك ابن السني هنا يأتي إلى بلال ورزا ورحمة خوايا لبي بيغمر جان صلى الله عليه وآله وسلم كلمال درأت برونيوش أفرمو بسم الله آمنت بالله بناوي إخوة إيمانهم هنا وبخوة توكلت على الله بشتم بخوة قائم كردوا لا حول ولا قوة إلا بالله هيج جولة وحركة وهيزو توانا يقنية هيج قران كاريك رونادا إلا بخوة ونبي اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا خواجان داوال لي أكم بجوري أو كساني كوا داولته أكن شكو كساني داول أخوة أكن زور جورا بحق السائلين عليك وبحق مخرج هذا بجوري أم درتشون لم لبينا يتوه كبو مزجوت أرم فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خواجان من درنتم كفراني نعمتي توبكم ب تكبر ولا مال ودر نسوم دبر الريان نهاتم تدروا بخوال بر سمع نهاتم بوي خلق بين بلان بال لبر خاتي تو هاتم خرجت ابتغاء مرضاتك لبر خاتي تو لبر رضا من دي تو درتشوم واتقاء سخطك واستوم تو ري تو لسرخم لا بم يا الهي اسالك ان تعيذني من النار وان تدخلني الجنه خوايان داوالتو اكم ك بنام بدي بناي خوت خويا بنام بدي لاجر وبمخيتنا وبهشتكته ويا أكرم الأكرمين أم فرماشت أقرشي ضعفي كتيا أمي ابن السني لبلالة وبلام كاري بي أكري وكو بيشتر بأس ما نكردو أفرمي الرواية دلم بابا يا زورة كهاتو إنسان شون أو ذكرانا بخواني بلام أماني كإمام النيو خوي بوخوي خلي بجارت بتاتي أمدو ذكريك عرزم كردن ذكري نورو ذكري توكل كإنسان لما لو درتشو برو مزقوت أمدو ذكر أخواني وأجر پاداشتی که زور گوره و خوی دسته برک دوامان لذاتی پاکی پرودگار لنوری ام کتابه بشمان نکا خواه داوال لی اکی لید اپارین و لید الالین و خواه جان درگاکانی خیر بسر مانا بکره و بزی خود بسر مانا ببارین یا ربی خواه جان داوال لی اکین بگوری خود نوری ام کتاب خواه لدل مانا بچسبینه نوری ام فرمایشتان لدل مانا بچسبینه نوری ام کتاب فرمایشتان خواه جان لمالکان مانا بچسبینه نوری ام فرمایشتو کتاب خواه داوال لیکن لولاتو نشتیمان و شار مانا بچسبینه آمین آمین والحمدلله رب العالمين.

كاميران مقداد لراني وشاربان أبا عبيدة أبا عبيلية أصحاب دريجة لديليجة أصحاب عبد الله لسرتشيا الرانية عبد الله كوري عمر عبد الله كوري جندل قوري عبد الله كوري عمر يعني كومل يشت هي كومل بابات باسكات كأمان براسي هاتونا خزمت يعني كردو الليرة وماونتوا وخزمتي كي خلقكو شوار دورك يعني كردو تنها وتنها بو بره كردن وتنها وتنها بو داقير كردن نبونا برزان بابتك الزورة قصة زوزو هل دقريش الزوزو هل دقريت كا لأخيري شا هندي سرچاوي هناوا وهندي بابتي بو جنابتان هناوا وكو باسم كرد هنديك أفكارو بيرو بوچونو قصو وتي زانايانو مجنوساني جا عربا يان كردا يان كسكاني تري هناوا درباري فتوحات اسلامي كا بيم خوش بيخنو بمجورة من دقما كوتايم كتبه بلام ام كتابة دورو دريجة وبدريجاي ميجو دابي بخوان دريد وإيشي لسر بكريد وزياتر شارزابين كتابة كبناي كردستان لبردم فتوحات إسلامية ناوندي چاپ مني قشة چاپي كدوا بسباسوا حسن محمود حمكريب نوسيوتي وكوي كردوا توا كتابي كي نايابا ميجي خود بناسا ولاتو مملكتي خود بناسا رابردو خود بناسا اگر نائستو دهاتو دليت طلخ دكريد ليت نارون دبت سباس بوهم ملايك تا برنامه کی تریکتی ابناسی بخواتان دست بیارم خواتان بگرم.

وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض.

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: مرسي مامستا هلوي خوشويست سرتا وبخير
1: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: كاكو تشوني
0: دمشق كاك هلو جان زور بخير بي حياتم سرتا
1: ما كل بو ايران هاوي ماني هاوي اواري ما بو انا ما هو ايران طاوي كروتي هاوي اواري ايران بو هاوي كان يا قال هاوي يعني هبي يني عم بو قال قربو يا عم بو كينوا
0: بله
1: يرحموي ما تسمين كيت نازان شي بس لا شي ني هات يا من ايران اواري بو هاوي عم بو كرت
0: لسليماني اوت كرت بيشكش كد اوكا معاملات
1: بيشكش ما كرت
0: او داتا كوري دغرن لبوزيان لكوتواني سردمي بعسا او اواري غوندي ليتيك جوا امشتانا ببجمان او انا بدزغي رسمينه ايش ده كان لحكومه العراقي ديارشتي كده انا قرب يخلق بكنو لو ما وانا بينيم اواني خانقين غلط يعني ابو وجاورن غلط كان ساكو ديارشتك زديو اتر اماره لو انا لناكاو بلنكا كورن قرب يورغنو
1: كاكو تشار اريتو تششتيك بيني ولناو بيجا كانوا اكاو تكان حرجان جالسا وموبايلي كي كريو خوي كرو برجنامه نوز اول باران بار قلنا لا فونا بار قلنا موچنا تاكو كره بابا ما شي حكومه ريك ليا ناقلي ما شي كان جيت از بطاري دون الروح هذه مو برجنا منوس اما شي
0: الله يكاك الله زرت في خوش وقسيت كرت والله يتر خلق خلق خلق دبي تمشابكه بزاني شي كزانياري بلاو دكاتو دواي دو روج دواي حفتيك دواي دو ساعات حكومه دي زانياري كي بش راس دكاتو دبي خلق متابعه بك بله هاوتا دكري صد لصد
1: يعني بريار كدراو
0: خوي بريار بيوني ببرلمان هي بلام همو او خشتاني كاماده دكرين لبو ناو بودزا زياد كرني خانشيني هزي برگلي تيدا هاوتا كرني موچي پیش مرگي تيدا كوي چگر داوا كاري كان يري ملا لو راپورتي كنار ديوتي خوان پيدا استابي تيدا زور بابت تيدا همو اوانه زدياتا خیلی روی امنی و نبیم قصه چی بکی یک دقیقه برزن او که حالوی دو ویت که کاک دیار باشه تا وکم موضوع کان همی تقریبا توزک علاقه فشاری داره ای زور لسره امسال دبی زور ایشی بی که اگر نه استفاده مگری بس لماوی دو هفته ای ما فی خوانی گلای کرد و هات نصر شکم گوتن تا اوت زادی بغداد و ری پارلمان و انجمنی وزیران همو داخل یان او تقریبا بس دبته همیشه یان نبی دوام رو ال بغداد کاک خلق دبی موقفیه بی يعني تورا جنزي عرب او موقفي برامر حكمتك مش هم خيان لك تو ماله
1: كاكو سلام رجنا من السنه كسل بشت يعني تام عيشا كان
0: لا والله لو خوانا بيشن استاب برادرك يا اويه لا
1: صفاتي كريو
0: تي مارته شي هي ماركت جدانه لكن ماله كهوالج بلاو دكاتو لدو صد معلوماتي قلشي رازني او خرشي شبلا قليتي و دري واي هو
1: والله اخوار رازي
0: عرب اخوار
1: بس اخوش بيكاكو تلو بيوانش لسر
0: خربان عزيزي ماهو ديار ساو كيمني سر ساو سر ساو كاك ديار كاك ديار زناب تقصد اكي فرمو
2: السلام عليكم امام
0: الساقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: والله امام الساقل لكات نقرم دوب سيارة ميم
0: لخزمة دام
2: ممنونی بسیار بنسبت او خوشکت از بسیاری که گوتی که هم معاملات اشتوائی تصمیل کردیا استا ما حیط من بابر معاملات کش تصمیل کردیا بای مترکش کردیا دو سا پیش استا پس هیست تلفون رو چند نکردی برین که ورن دوری یا مقابل وامزم بس مقابله ما آخر اگنه بای مترکش کردیا
0: نه نه مشکلت تانیه مشکلت تانیه زو بدلین گوده بی انشاءالله سال 2020 هم بدلین گوده بی
2: ان شاء الله بس يعني اليوم ما وصلت بالنسبه لكم
0: بله
2: استعمل بخوم تقريبا نزك 20 سنه خدمتي بيش مرقاتي
0: بله
2: شفت 2 سنه شفت باراديا او برياري كلا برلمان دريتن اما اش دكتو وكان جري جيبا جدكري
0: لا هزي امني دام دكي
2: لا بيش مرقا ما
0: بله دكرتو بله اگر
2: ان شاء الله جيبا جد
0: بله يعني اگر دنگ بيني دنگ بيني لسكو دا او يا سا دخل دنگ دانا وا اگر دنگ بینیتن دگرتوا بتاکید
2: دش ان شاء الله ما مصادر صاخ خوش ممنونم
0: خوش هستی محمد یار دست خوش به برزی عزیزی سرتاوم سرتاوم اوچه

0: как خادم القرآن. هيت ما نو نومان هي خادم القرآن فرمو.
1: السلام عليكم.
0: أنت ناوت خادم القرآن أقصدك
1: إيه؟ ما مصدق.
0: ناوت خادم القرآن أقصدك إيه؟
1: نو والله قربان ما مصدق.
0: إيه نراه مادم.
1: هالناوي تيك توك كم وأنا وناو شكم قرآن دخلين.
0: إيه. طال طال. ناوي برز بلي باش والله.
1: صوتك جلال مناو قربان.
0: كاك جلال فرمو فرمو كاك جلال.
1: من شو أنا كم توزق يا من خراب.
0: سبكة سكم جملة سبكة بالي
1: ما مصاجي من بيج مرقم بلام تقريبا لنا وتحشت هم بيج مرقا لدو هزار وسي وازم هنا أم بين صالم هنا يا وبين صالي شملي وين روجتوا لدو هزار وهش بوم وبيج مرقا وقتی خویی که او فرمان با پرکدینه وانه است، شانزده سالیم با من حساب کدوم؟ یعنی به خدمت. الان چوکم تو وقتی خویی که او فرمتان پرکدوت او، او کات او وندت آن هم وا.
0: لزوی دلی؟ ما باس لزوی؟
1: او سالانه که بخموسر، او فرمی که با زوی زار.
0: نه تازه نتوانی. یکم زار، باز یکم زار. لفرمی زوی صن داخل کد بی آن ده. باس یه مشکل دنیا زوی ور دگریو. لگه یک اکسل خالی هبی لگه یک هشت خالی هبی یز جوازه چینه بس یه لوانی لاندک شهروانی با پی خال بندی دکن زودتر زویه که ورده گری اوی زوری خالی ها زنابه تاخیر تیر ورده گری اگه نه یز جوازه چینه بله
1: بلام لحینا و ما مصال وزارت و دعوان لیک ردوم اینه چان بونه ردوم وانه کوا چند خاله کم با گراوته و یعنی استا کردیان تا 20 خال دلم بالا امر رونا زنم فرمانی دام از راندن و فرمانی دست کار چی شانه و تمام ببینه اما این شونه
0: باشه
1: وزارت ولی زیوزار و نردیان
0: باشه و لوکاتی که دست لکار کی شاوت و بالگان دیو کدام از رایی لبوان دینیو تاور آن دیا باز هم دل نیام سودی نابی بیشی نیاز سندی نابی لبو زیوز سودی نابی دل نیاد دکم نخی لسلمانی زنابد لشاروانی سلمانی
1: ششلی بالام لسلمانی باله
0: وای تا لبو خدمت بیهنه باشتره خود من دو مکه لبو زوی تو زوی که ورده گدی باز لبو خدمت بیهنه زور باشه لبو زیاد کردنی خدمت
1: باله ماما سامن پرسیار رازقی دست کان خوش به ماما سایب رئیس برون کنده وقت پرسیارش کم هیا
0: باله
1: اوی شهر بودل نیایی انشاءالله پی ماملی جناب شهر زاتری لنا وز وز حکای اویش اویا کوامن پیش برکم لا بلین وزارتم دیوانی لیواکان و ها کپیان الله لیواتی کلا کان بلان ایمه تیه کل نیم بلان هر بسر بوانین یعنی لگل اوانین اما انا ایمه حوتا دکرین لگل بغدا
0: پیش مرگه باله باله لگه برگری
1: لگه برگری پیش مرگه اما هزکانی برگری فریاکو تن نیم ماموسا
0: ای تا پیش مرگه لگه برگریه برگری فریاکو تن لگه هزی ناو خویه باشه برام دستکان خوش به که خادم القرآن که نظم دین فرمو خدکت زور خرابه ماشالله که نظم دین فرمو که نظم دین کاغ نزمدین قصب کت ساوکم
2: سلام
0: کاغ نزمدین مایک کت کرده و داد خسته و نازم مایک کت داخله و کاغ نزمدین است اگه مایک کت بکیه و اگه نه مایکش کورده گرم دلی
2: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته الله خاصني
2: ما صباحي
0: سباس كاك ناس بدي فرمو قصبك تساوك
2: سلام يا ربي امرو ما مصا درباري خانه نشين بون اما يا پرسيار يبقى مهد كسي انا سيبا شوه باسيقا برقو زانياري كامل للا خوتا بيبو ماني بوهم كيتوا دوها من شاماني كا مثلا لحيز امريكان مادة ساتو چلين يعني بشوه قيشت او درباري او ارزاني واي بو مان على ساس سرخانه كي لكوه و چونو چونيا
0: ماده سوت زاره راجی را وشتن هیچ بریارش یک لک کرده و ندراوا راجی را زاره. آیا سانم نقل حکومتی عراقی نگهش نره کوتن؟ واتا ڕێگە نەدرا لەناو سنووری مادەی 140 دابەشکرێ حکومەتی هەرێم لە سنووری خۆی دابەش دەکات بەڵام جارێ هیچ بەڕەسمی هیچ شوێنێک نیە تەنها وەزیر لێدوانەکم لێوە گرتی لەناو تیک تۆکەشم هەیە کە دەڵێ لە نزیک شوێنەکانی خۆیان ئەو قسەیە هەیە ئەوە ڕەسمیەوە فەرمی ئەو قسە بەس لەبارەی خانەنشین نازانم مەبەستی بوو پرسیارەکە بەڵێ خۆشەویستان ئەو پرسیارە زۆر جوانە تەبعاً هێزی ئەمنی بە تایبەت پێشمەرگە کە دەڵێ 15 ساڵ خزمەت و 42 ساڵ تەمەن تەبعاً بەرەزانن گۆ موچەی فول وەرناگرن لە خانەنشینی ئەوەی دەی باش بزانن ئەوە خانەنشینی ئارەزوومەندانەیە واتە ڕێگا دەدرێ بە ئارەزوومەندانە لەسەر داوای خۆت لە خزمەتی 15 ساڵی و تەمەنیشی 42 ساڵ بی خانەنشین ببی بەڵام لەو کات وەکو ئەوانییە کە تەمەنت 52 ساڵ بەسەرەوەیە کە پێشمەرگە لە 52 ساڵی بە فەرمی خانەنشین دەی پلەکانت ریشکە ساڵ ساڵ زیاد دەکا بەنمن لە 180 مووچەکەت خانەنشین بی ئەوە نییە ئەگەرە تو بە ئارەزوومەندانە خانەنشین بی لەوانەیە 600 هەزاری وەربگری لەوانەیە 650 وەربگری یعنی ئەوەیە مەسەلەکە ناڕۆی ملیۆنەك و 900 و ئەمانە وەربگری بەڵام هێشتان ئەو بابەتەش یەکلایی نەبووتەوە ئەوە لیژنەی دارایی و لەگەڵ لیژنەی بەرگری دەڵێ ئێمە لە پێشنیازە یاسای بودجا ئەوەمان جێگیر کردیە و لەو پێشنیازەشی کە لە بۆ خانەنشینی هێزی سەربازی و ناوخۆ دەکرێ هێشتان ڕوو نیە هێزی سەربازی دەکرێت چونکە ناوخۆ جیاوازە لەگەڵ سەربازی بەرگری وەزارەتی پێشمەرگە یەک پاکێجا هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆش یەک پاکێجی ترن دەبێت جارێ هێشتان ئەو بابەتانە ماوێتی بەڵام وەکو نووسین وەکو جێگیرکردن جێگیرکراوە 15 بە 42 بەڵام ئەوە یەک دەنگدانی پەرلەمان یەکلایی دەکاتەوە و هەموو ئەوانەی پەیجا علوج و شتەکانی ڕۆژانە کردیتیانە فەوزایەک لە ئێمەشیان تێکداوە ئەوە هیچ نیە ئیعتیباری نیە هەموو قسەی بێ بنەمایە خۆشەویستی چاوەکەم خۆشەویستی موچەی خاوەن پێداویست تایبەت بەڵێ دەڵێ ماوەسە زانیاریت هەیە لەسەر کاتی کرانەوەی بانکی نیشتیمان بەڵێ بەڵێ بەس هێشتان دیار نیە جارێ مشکلیان نیە جا دەکرێم وەکو زۆر زۆر باشە اینجا مایکش کەش وەردەگرین کۆمێنتەکان زۆر بەی دووبارە لێوێ ناخوێنمەوە یعنی لە 190 کۆمێنتەکان دووبارە حەز ناکەم چونکە لە بەرنامەی تۆ کاک ئەبو عەلی با قسە بکە کاک ئەبو عەلی لە مایک نەمای ئۆلۆ دەڵێم ئاستا دەڵێم ئەگەر خانەنشینی ئارزوومەندانە بەسێ منداڵ حەقی لەسەر تەمەنی منداڵەکە ئەوێت نەخێر منداڵ منداڵە بەس تەمەنی ئەو دیوی 18 ساڵی هەندێک جار دەیبڕن هەندێک جاریش داوای راپۆرت لێ دەکەن دەڵێن ئایا ئەوە لە خوێندن بەردەوامە یان شووی نەکردو یان ژی نەهێناوە لەو حاڵەتانە دەبڕدرێ ئەگەر لە خوێندن بەردەوام نەبی دەبڕدرێ خۆی ئەوە فەرمون لە خزمەتتان داینە بەڕێزان ئەوە سەیف ئەو بەرزە قسە بکە لە مایک صافیە صافیە محەممەد ئەگەر قسە دەکەی فەرموو
3: سلام
0: عليك السلام ورحمة الله داشم بخير بي
3: ام دو بسيار مهبو
0: فارمو داشم
3: نازم دانگو هيا در آنه نخوشي سرطان يعني هيا نخوشي درش قاني قربو دكرينو اقص راستا
0: او عراق شتو كي لپیزا كاني عراق بینی بس بررسمي تا استان خير بررسمي هز بر پرسا چی عراق من بینی و بلام لپیزا كان حوال بلاو بوتو لکن العربية كاني عراقي
3: زۆر مەمنون پیاوەکەشم 17 ساڵ خزمەتی هەیە بەس وازشی هینە ئێستا ئەوانە ئەوە تەقاوت دەکرێت
0: بەڵێ خانشین دەکرێن تەمەنی چەند ساڵە
3: تەمەنی 53 ساڵە
0: کەی وازی هینە
3: وڵا لە 2014
0: یعنی ئەو کاتی کە وازی هینە 17 ساڵ خزمەتی هەبوو
3: بەڵێ حەفتە ساڵ خزمەتی هەبوو لە بەغداش دەوامی دەکرد هەندێک شی لە پێشمەرگاتی هەبوو
0: یعنی بە پێشمەرگاتی و ئەوەی بەغدای 17 ساڵە
3: 17 ساڵە
0: ڕۆیشتووە خزمەتەکەی بینتەوە و بیکاتە ڕەسمی نووسراوێکی ڕەسمی
3: خواه لمیجه تقریبا 3 ساعت دو رساله ان لو نارگوتی ان ناو دگر تو قرب ورده گری او ده بیدواش گوتی ان رساله کلو دیتا او رساله ان لو ناتو
0: شتیوانیه
3: شتیوانیه
0: شتیوانیه دهی بخوای بروات دوه لدائیره کان لو شنانه دوامی لیکد یا خزمتکانی یک بخاو داوی خانه نشین بکاو معاشی مانگانشی لبو دبریتا وو دبوای هر یک سر واب کاز کل عراق لمیجه اوشته هی
3: والله از لیر گودا پس جیری انکرد دکه و چی بری ماشاءالله آن خوشمان آهان پس جیری نده کرد دکه ناو یه چی تی خدمت که هبو
0: طبعا آن خوشمان هر مشکلی دروز دکن اره او و راست او بداخو
3: چی بری تاکتی او شینی دان و دی بیتی بغدا بر دارش ما آنی بگشت بغدا لخوی او کان مزبوط که
0: آی فقیر آی فقیر والله زور سیره خیلی داشم با 500,000 بیتی لو چونه بغدا وهات نو یک زاره با همو 500,000 بچی بلم خو معاش چی مانگانی دی بی
3: اره از استات سبکا واسه پی بری
0: بروات دوی لو شونه دوام لیکد بلګنا مکان خو یبه با بزانتی هه بعضی د مزرندنی فرمانی کار جری نو سراو ای بروات او شونه دوام لید کړ داوی خندشین بوکاو لو پال پشته چی دده نیو رکار کنده ګرته بر
3: دست خوش
0: دار ممنون ازیت شم ده اگر نبا محامی چی بگری با یک دو موسی بداتی خوی که معاش خانشی نکه ورگرد با دو موسی لبا محامی بی
3: اولای
0: مالا کلی رک بکنی لوی باشتر او چند سال معاش که دروا
3: اره رو چند سال جهر لویج نای فستر نکرا بو محاش که هری وریانده
0: گرد گورگن ما مسئوله که لو خوانده هم برد ها
3: اره اله
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. أو رجاء دست خوش بسافيا كان. أو بيم قوتي وابزانم. بابا تكم لبرت ساورون كرديا.
3: كيش دست خوش بزارو.
0: أو دم يقصيب كم. لوي دست كانت خوش بداشي من. أو رجاء لتازية چه خزم يقبوم. برز يكاد. ديگو كاتي خوي بوين زاج اما. دوام ما ندكرت. هر رئيس زاشك. مستشار بو نازم تسبو. دوازده نفري هبو. گنز گنزي كرد. لخوي كابر بناتساري ديگو نجيري مو آنا. عدم تعارض یان پر دکرده او مستشارکه دی بردو لا فرقه او انا قائد فرقه ناو کان توما کاک انا لایمن سګدارن سګدارن درسوزی حکومتی عراق او انا یو کاتی دغه معاشکه له خو ورده یعنی او کاتی بن دیوار هبوه یعنی عراق میجو هله بن دیواری او مسلانه شو داده صافیه باز دکا دره فصل نکره معاشکه له خو یم ګرځه بس خرچی مدبی وعیه بی وعیده بی هوشیار بی یعنی کاتګه تو ما فکته ودا زانی قانون بخوینه و سطع نهاتی فرمانبران و موتسا خوران و هز سربازی اما نازن رین مایو قانونی دامزناندون و مافی فرمانبرو هز سربازی چیل حکم نازنم سطع نهاتی هم بس کابلات چیل بس تعیم بی دواما که بکا روشه 8 ساعت دواما که بکا بیتو مالی نازنی لجیانی خوی بخینتا و بزانی او مافی چیل سزای چیل چیل بوده کره چیل ده سندره لیو یکا بایخی با موضوع که نده خدمتی 10 سال بیده نگه و در 7 سال داده سافی در پیاوکم 7 سالی هوا خدمتی 10 سال وی موسی خانشیل لوده بری تو اگر فصلیش بکری و ما فی خود تکه و قاعده یاسایل عراق نه نمی کنستانی اش بده کری 10 سال 11 سال 12 13 14 حتی 14 معاش لوده بری تو مقطوعته نه بی خرچی ما با آسانی وازده و ما فی خوی بینی لبو او مسئولیت دزو توزانم متکبرانه تو ما فته لول دسی لمال لی پاره دیو با ناسی با دوی ما فی خود دار بگره با خلکش که پاره لی بخوا بنایو تو معاش دور بگری یعنی او تسه خلچی ایمه براستی بیتام کرد یعنی عراق و هرمی کردستان روز و لگندالی او روشا برادر چی من نیتانی سره بگری لدائیره و اوانا طبعا او هیوادارم برپسانی کاروی بچار کشمری جان لی برادر اگ یعنی خلکی پاره لیو گرتی پاره لیو گرده پاره ایش لدروی وزارت لدروی دائره پاره لیه اولاتی و گرده ورا امن لود دکم 100,000 بده یعنی حکومتی هرم او دیکات ساک سازه کتن او دیکات او ساک سازه اعلان تانکت پیش 6 سالی نابی گندالی بمینه و نابی رشوه بمینه و نابی روتی ند بمینه و نابی چی چی چی آه لو دو سه روشه را برده خلق استاج لبن حکومتی هرم دستیو تالانی دکا بناوی چوزان بناوی واسطه و امانه یعنی اولاتی ما بی اخلاقی گشتویتی کابرا بس پاره دست که وین جیلینی حرامه جیلینی او ربایا جیلینی او ظلمه بس پاره دست که وین بس جیفانی گرم بی يصير له ده تمشى هناك بياني من ذلك أي بوشاي دردسي كاك حسابي دور كان خواي جورا كامرو في لسه زوي دانايا لبو تاخي كردنا وتعقيدة كاتو بزاني أتو تاتسن برجيو إيمان الزعيفة دغري كان عبد الله كانت هي بزاني أو إيمان الزعيفة كان عبد الله كانت هي بتاتسن لتعاون دجرتو لو خلش تاجا لخواي نترسي ناتاني باري بحرائم بياك دتواني بس نايكا بس تو بوديك هذيك رقابي حكومتي هريم لسدامو دزغا كان كابيا ورشيد كان حكومتي هريم لسدامو دزغا كان اوي دزيكر اوي تالانيكر اوي رشوي ورغرد اوي لپناي واسطه پاري ورغرد فرمانبريشا موسخوريشا بروا فاستيكا بو بيتا پن لبو هزار فرمانبريتر هذيكو اوشتانا پرزام بو يكاتك مافيك دخوري بيدنگ ما بما ورا والله كرد قد بغيرتنا بو بخوي ملتي كرد هميشه ازاو بزرق ولا سر مافكاني خوي ادي اوهم قصه قران سيله هاد كا والله امال الرجال يبعث ما قبولنا كرد اي ليس لو تزاني قبول دكي ما دام هوندا ازابو خبات الشاخ وشارد كرد لا بعث قبولنا كرد كامو رجا بسارق ليدي دايو بتشيماوي ليدي دايو دي كشتي ودي بري وزنده بتصالي دكرديو اتكي ناموسي دكردي ليت قبولنا كرد دست خوش بياوي مرد افرتي مرد ادري اسال لو تزانا قبول دكي هو برسن حقتك هذا بي ما بخمان دابسينو يعني وزيرك لوزارتك اخوي بري وبرك لا دامو دزغاك اخوي فرمان بريك لا فرمانك اخوي نابي قبول يمكن زارش قدر لاولاتي كرد بكري اگر قدر لاولاتي كرد بكي بناوي اوي كابرا دوامي هي ناتواني سر بگري و ناتواني ايش بكاو ناتواني معاملك اخوي زي بزيكاو ناتواني مورد لبو كمپانيا كي دريني بلام تو نابي اخلاق دريقت بدا استقلالي بكي برو بري ورا من فرمان بريشم باشا شي دوامكم لدري لبو ترخاندكم مين اون دا پارم دمي شكلو دكم كا او بپيرين ما اي نا قانوني كا نابي فرمان بري حكومت ليكا دا دو ايش بكا لناو همان وزارت و همان فرمان گره بستکان پر بی همیده گرته و برزان او نوسراوی بلاو بوته و او ویدیوی که استادام نایا لفیسبوک و تلگرام و اوانا برون تماشا کن سروچی پرلمانی عراق دلی بالعموم یعنی هر همیده گرته و بگشتی باشا چاو کنم 926 ببورا نتوانم مایکت بر بگرم پیشتر رن مایی من در کردی و آگه داری من بلاو کرته و که کاغ موسا بایز کردن نخواست راو ور نگرین ساوا کن باشا کاتی برنامه کشمان دلی 2027 گرین ترین شد بکره آخه نازم او کمیت نواز هم کاغ زیگر جان دست خود چاویم کاغ موسا فرمو برا کاغ موسا هلا مايك بأوش كاك مساج آقاي ليني بار حالة ما كيشماني كاك كارزان كاك كارزان فرمو ورا قصب كبرايمين
2: السلام عليكم جماشي
0: دا خازين هريم عليك السلام ورحمة الله أبو زاد كامي أنا
2: قبول أستاذ جماشي عليك سيارك ما
0: أبو وإشتان ديارني بالي كاك كارزان
2: مام أستاذ جماشي أوما سنة السابقة ما پیش 2017 و 2014 یک مکانی به من گام.
0: بله یه سالی تن 2014.
2: سال 2013 با 14 بله.
0: بله.
2: جا تقریباً سال 2022 لخوانی بالا لوزارت حکومت یاری کردستان جربه جات شد کس دام مزرع دوی اوکاتا و تقریباً سندی جکتا وشت مان که تا آخر کم کم موافقت کم اوجت چوستر عراق. تون برای تنها بدیش تی دکری که برای محامیش توی بگرین لبقدا و آن بو کیسی ما.
0: يعني تشون نقول دانا مزرعون تايستا
2: نخير
0: وزارة فورد
2: بون منا بخير من تطوط عفتا كسين كيسا كمان تطوط عفتا جمعر ما تطوط عفتا كسا
0: بالي
2: بزي ما عندي انا مزرعين يما
0: باشا خويني بالا تسيلي بو كردونا
2: والله كتاب وشتمان لا بليني كبلين بحال اساس خويني بالا امزارة ناي خصوية بو جد وزارة بيستو حوتا وزان ازم تاتسان زي بزي دكريت او كاتي دي مانجريتو يمان نا مانجريتو
0: ها زور زور باش والله لقى عباس اكرمي قصيده كم وتبيجي وزاره ان شاء الله اشتكى بي دي كان فيديو هيك دايدين باشا
4: زور باش وزاره شو وزاره كان بلاني حرقني حرم
0: تبي هاري لهريمي وايا
4: بلا بلا من لهريمي
0: اي تو هريم خويني بالي على حقين لسو بابتي نخير بي وني بو مزعوني
4: بس كان قال دي قال بغداد مع مشتوا بقرين ما عندنا
0: لا نخير كاريغري نابي ليرة إلا ليرة
4: أي سنة السابقة بول من هاولي صلاة خلق هذا مزريد سنة السابقة إلا بغداد كريد ناكري لكردستاني جوا ناكري توا
0: لا سنة السابقة نانا زياوازة دا مزراندن لهريم وعراق زياوازة أو أي هريم بشر ولا بودزا هندك شتيان زيجير كرديا انقوش دبي لقل وأزا آية وزيري پروردية خويني بالايا هر زيهتيكا دتوانن الحاح بكن كده بيه أمش داب مزين يعني ببي دنجي دانا مزين لو يدل نيات دكم برون لقالي دانشن لبيج وزارة خويني بالا قرد منو بكن بانجي ميديا بكن ملكاك أمش لدو وزارة سوار دو دو ساتو حفتا كزماق ماني او أنا يعني بابتاك دام مبرين وكوتون فرما براني قريباز لبغدا دو شوان شقام يانجي قوتي نابي كس دوامك يان دبي بريار بدري يتر كوتازار بريارين لبو دانو هميان داخل كدن بزدي بيتام بلم
4: والله على اساس
0: بيدنق وانت عندنا
4: على اساس دامنت تشوندلي بتاكدوا انا ما شفنا دو زار لا بوجي دو زار مستعوته والله تشوندلي نازم
0: مرزني الرازبي مرزني الرازبي
4: كتاب من كتاب اشتغل لا كبرين انه ما قصد على اساس بو ما تخان كرا من تخان دراش من بكرا كتاب اشتغل لا
0: باشا كتابي ايه روايه
4: بلا بلا
0: امن امن كاكارزان بيد دلم مرزي او نسراوش مرزني جدي بي هلا بو ناصر قرتني ايوه هيوادار يعني
4: شو كبيشتر وا ابو خراب انه 2024 شو والله منا كنت قبل فسنا كراب جو شو كاتا زو بدا تشوف من بوكت بلامي زي بزينب
0: نا ان شاء الله فشار بكن دبي فشار شو كيس تكاتي فشارا او دو سيمان جما فشار كان تن سر بكنو
4: تا دستكان
0: باش دستخوش دستخوش ما فرمانبري غريبستي روجاني وزارتي ناخد ابن همشي بلا اولام کامنت برای اول اولام دینه چون اولام بذار تو صد کامنت پیا کوبنو سینا اول نه تو اولام دینه و دلیل از زنی رکتی لسر ها و تاکنی موتی پیش مرگا باس مان کرد هر چاپین زاریج لو برنامه دوباره من کرده و دلیل ماست زوی بخان نشینی کی دا بذار بر دوام هم مزاره خان نشینی لحر شونگ زوی دا باش کرده بی خان نشینی اوری گتیم بوتا سین ما مستای گره بس انشاءالله نبنه سینما کاک فرهاد اوزار ایشالله زدیاتا بلام فشار بکن فشار بخو بشاندان و دعواکاری اوشتانه دیت دی فشار بکن بیدنگ ما بن پال مدنه و دامزانی ما مستقریه بس کوتا حوال چیه کوتا حوال وی بلام کتو برو ناو تلگرام و فیسبوک دام نه دونه شوه دو حوال مال سگریه بس بلام کتو حوال زوزو خوشه هر بجی کک فراد جان دستان خوش می وزبه این افشار ماو بله وزبه اشت لهم شاروان یکان وزبه ماو دارتوش ام هفته کوتایی دینی با ورد بینی همی تاوده که شاروانی دارت والا عفریم عذابم لایم نوکو بر رو بری شاروانی که با پیاوه چی باشی دزانم ایش دکا براستی یعنی اوانه زومایی چند نردی همی رویشتین لمایک خطای من نیه بخوای برزن واستعيمات بوريتسي اگر ما يباشا حزمان ليه واستعيمات قصبك واستعيمات قصبك برام
5: كيف وچه جان سلام عليكم
0: سلام ورحمة الله وبركاته
5: قربان شاو كيف وچه جان هل كيف وچه روزبه دو هين پیشمره كي دفع شكل زيوكان
0: لشوه
5: لكفري
0: لكفري وزبه دو مباور ناكم زاره دفع شكل
5: زاره
0: دفع شكل نا والله وز لقرميان وز عزوي زور خرافة بحر تي حال شتي چيان كد بحر تي حال
5: ایله
0: دربن کا کوشله دربن زه دا بش نکراو نه دا بش نکراو نه خیر لکو یو دربند او انا کیشه زوینه تا است از زوی یګلای نه کراو ته
5: ای کا کوچر موچه کی دا بش اگر بش کوم زانیم
0: بیانی
5: انشاء الله دا څنګه
6: کا کوچر اوسه سیاحت
0: کی څلور زمانه دوستا
5: کا کوچر سای سایق
0: او همو پیش مرګن له دوام نه
5: ها هر والله
0: یکی سای صادق یکی کفریه یکی کویا والله برا من دام زور او مزی سانم فی خوش هریه چی منطقه چی بیگ و دوام دکن
5: ارا ارا که کوچه رای سه سایخی دوشکیه
0: سه زاره دیار نی اوانه نه ولی زاری آوانه دیار نه با هر چی هر شونه یک زوی دعبش کردند دعا که اوتی به حکمت یه شیلگ فلاح کنه اولو خودم بوی بزنن لهر شونه یک محالا شونه یک چه شی نبی زوی دعبش کردند دعا بکه محالا لوی باش عزیزان لهر شونه مانگینو دبرتم مانجی هشت تاور نگرتو آیا؟
5: تاور مانگی.
0: هشت نوش ور دگر نو دوایی. آوزو اگر گری باز نیه باز باور نکام. آمریکا نیو نکات. آمریکا استا بخوی. هر شری با خالق کی دکه استا لسیوریای بخوی هی نه سر حکم لافغانستان. آو خری که لیمنیش ده این تسر حکم. یعنی آمریکا ایشی با وضع اینامینه.
5: راست
0: دگر دستگان خوش نکام خوش. داد خوا پیتان نخوش نمی پیش مرگ کند. خوا 7000 و 8000 پاره بوده.
5: خواه
0: او مسئولان بمرن باشتر نیا لو حالا
5: بره والله
0: لبری اوی همو پارس زویه چی مین حتان بدنه به هدیه یعنی او همو شرطان کرد او همو بریندار و شهید و ماندوبون و امانه رابشتان نیا من براستی حزم نکرد زور قصه او بکم اجینا پیش مرگز زور لوی گورت را منگانه چاوری 7000 بی قربان تم عزیزم زور عزیزم سلامت دنیا رب سلامت دنیا رب چاو کیم سر چاو خاطر لگم سر چاو تاک بخاری کو تا پیوندی چی لگم من نور خان فرمو بالا نور خان جمله تا نور خان فرمو کاکم دنگی تو لبو من دیت نازانم دن جمله لوله بتوانه نور خان قصاب کلا خدمت دام.
6: قصاب کم؟
0: بله قصاب کم فرم.
6: ابز دنگ نای.
0: استاد دنگ دیت؟
6: نه.
0: تو کاغ بخاری دنگ نه تو دست خوش. برزانو خوش ایستان کاتی برنامه کمان تابو دعای بردن لوب برزش دکن که استی قصاب که ولام. دنگ که اینجا گشته لای اما در سلاو رس که کوتسر باو کم زوی خانه نشینی رد کردو تو و تا فرمکی پر نکردو تو استا دتوانه بله دتوانه لا حول ولا قوته لکا کلو پر نکنه والله ماده سلوچل زاری راجی ره ماده سلوچل راجی ره زاری خزمتی پیش مرگه با شهرستان حسابه بله حسابه آیا بانک نیشتیمان جواب ندادم و دوباره بسیار که باوکم چون دتوانی قصد لگل بکن زور ضروره والله الی تیک توک نامه کم باب نره دوائی لایف انشاءالله با نامه دنجی قصد نکن نور خان فرمو
6: برس وغم بسیار که اگر زحمت نبید
0: بله.
6: تسانین توانه سازی خاندی.
0: بله.
6: ساله پیشی لاسه دوری دکتر برهم ساله.
0: بله.
6: اوان شدی خلاص کردن کابینی و ابزانین که مسرور.
0: بله.
6: درخوازه پاره شواند که هر یکی مبلغی که زور دو دفتر سه دفتر.
0: بله.
6: و همیش بی اثر رجعی او که تکو عقد چه کرینه و چون توانه سازی خاندینه.
0: اپ پاره سروان فرض نبودیم بله یعنی اوه لسر حسابی خودتان درجتان بخوین دوایا
6: نه لسر حسابی حکومت و
0: نسازی بو ازانم 2002 آن او ازانم دواتر کشه یک دروز بو
6: بله
0: اه
6: داگل کشو تنیم
0: بابا اگم لیه بس موضوع که دو چیه هیا دوای لحکومت دکا پاره بداته چندار خوبشاندان لپیش پرلمان کراو
6: حکومت درخواست کرد او هم کسانی توان سازی خانی پاره بگری نوا.
0: کوشتی واه. نوسرای در چه با نوسرای رسمی؟
6: نوسرای رسمی هر یکی حکومت درخواست کرد مثلا من.
0: آخر ده یک حسابات که پروژه توان سازی کلا استادمی که دکتر برهم با سال 2002 یعنی از دو بزنم هات. خلق اگر لبو چند ساله چی دیاری کراو بخوینه. وایا؟
6: وا
0: بلام دوای خلق یشتری لپشت او بریاره هر مایه ولا اروپا لدر و مایه و ما بست اوانا
6: نه
0: او قرانه و علاقه شد قرانه باشه قرانه و دواتر
6: دواتر حکمت نزانی سلسل سابقه تدلیت ایوان هندمان مطاره یعنی حسابه که ایده دست ایوان که خود دواتر سال دواتر
0: باشه نسرا وقت ده دوائه لبو ما بنیری نسرا وقت ده
6: نسرا نه نزانم بس ایما برای ما خاندیا و وقت خدا خالی کریا رهینه است خالی کر رهینه نارا کن حتی به دفتر نگره نوا برای کم دارید او شروطانه نم نگره چون او شروطانه دوای کسانی دوای ایما بون بلان به اثر رجعی
0: تطبیق داشت نظام زور اوم لبیر نما او بابا تبز اگر نسرا و بلگنامه حکومت الله لبون بنیری سپاس دکم
6: بس
0: اصح لكم يا جهاد لبو او فايبر لو ما بنريا واتساب باش او يك تليفون بيك يا
6: تماما بس اذا احنا بنراجع اي وزاره فندن بالك بنا موضوع بنا سازي
0: اگر بلغ كم بي بي باش اگر بلغ كم بي بي دتوان بدودات شم كم ام ام زور تركيزنا كده
6: اخر نظام بلغ يعني بس ما مراجعه ما كل شنو لا دكتور جوان دكتور ياسين قلت ما بعلق هالشين بي أو تبني رهيني خاني راكن خاني بفروشين
0: أزانم أزانم لرا خاني عندنا زور باشا زد وعند نسرة وش تجاه هلو ما بني رجع عم بخو مالك أو تبيجي وزارة شخصة كم زام أو تسيو بابا تباشا
6: لا صح أنا قبل ده أنا جنبه لا يصير كم كشفه هنا نازان كشف
0: باش
6: بس عرضك معني تقديم عن كده قلت معن أوى صلاة وبا ايمان
0: ناقري تو باثر رجعي باشا زور باشا دستكانت خوش دستكانت خوش
6: ممنون ممنون
0: سرچا زور باشا او تو دو سه دفتر خوش استن کاتی برنامه کمان تو ابو بخوای گورتان دسفرین خاطر لگل

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika wa alhiqna bis salihin. Allahumma alimna ma anfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman fid din. Ladarsi rabudu handi darkana kani nujma baskir bas niyat makir bas qiyam al-qudra makir bas takbirat al-ihram makir bas qira'at al-fatiha makir بس الركوع ما كرت بس الاعتدال وبعد الركوع ما كرت لباشوي اخر شت كهاتين السجود مرتين لكل ركعتي قطمان لو اركان انا ايش كبيستا لنويش بيكي او سجوده كل ركعتي بدو سجوده هي او بيدرين سي بيدرين ركن يعني اقربت انسان لقيسي سو ركعتك يكسوس دي بركعتها أو ركعتها لبويسي ناقصة ودبي ركعتك يتربكاتو إعادة يعني هلا نان وجهكي وبيريهاتو دبي ركعتي يشتربكاتو قيش بوينا وأكمل السجود بس هي سجود ما كر كالهميان ساكتر كهمزاري باسي بامن أدناكي دكينو لقر أكملكش دكين أي كبيرة كتكبير دكا استكبر ذكاء أو كاتي تكبير ذكاء ما بس تيسي ما بس باستخواره نقر كذي الله أكبر نك كقولي الله أكبر دز بزولي لك إن زال لو أنا الله أكبرك لقر وش نك جدابي الله أكبر دز استخواره آية كاتي كده است سجودي تشوين يقدر دادني كم شوين ويضع ركبته يكم يعني أجنو يكان دادني ثم يده لباشوي دستكان يدادني ثم جبهته لباشوي نيوتوان يدادني لباشوي كبوكيتيا كبو يدادني أو أكمل كيتي أو الأحاديث وجيرايا لباشوي دستي خوي دادني برامبر سي برامبر شانكاني برامبر سي برامبر شانكاني دستكشيتيا برامبر قبلي دبي نك أو هبي كم يكتيا فنزكان كم يدكاتو هروها نابي بابرين او شويني كبيضني زغو او باباتاني با راني بو نسي كواتي دبي سي لبكا دور بي لك دبي دور بي هروها كاو انشكاني نابي لسر زيبي دبي برين ديبكا لتنشتكاني انزا ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا او اكمل كيتي يعني اگر بيتو انسان ميستي زوانتري سجود دوكا باوش شوي دبا اوش حديثة كاني ديارو ثم يقول الله اكبر حين يهوي ساجدا ها كده يهوي بستخواري يهوي يعني لكات روجنك دريز لقر همزي الله دز بروجنك يدك تكبيرك لقر سون اخواري وكي اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ها دستي خود دابي أنشك كانش سيا أو برنكا أو أرسن دا لباشوي دينا سيري أو فرقاني كالبيني بياو آفرتي لي باز دكي أو لي رباسي أو دكي كان إذا صلى الله عليه وسلم فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطه بيغمر صلى الله عليه وسلم حتى إيرشي سيا بديار دكا دستي خوان داتيا برز دكو زور كسيا أو لك عتيا حند حالتي يقيناك تو قبل إنه يجي زمان عاد كي ناتو عند أسبرس كي عند حالة أسبرتني كبر ده بي أكمل كيبك يعني بعشرين نيجي كيبك وكو قال ليش تخالف المرأة الرجل في بعض ما سبق أوش تاني كباس ماكر أفرت لوي كزيعوازية فتضم بعضها إلى بعض أثناء السجود أفرت لكاتي السجود ده بي خوي سليبك خوي وقبينتو سندي أفرت خوي وقبينتون أكمل ترى ملان بياوكا سنديسيا نبي ليك دربي أعصايا كاني جستي الجلوس بين سجدتين هروها راوستان دانشتن لبين دو سجدة كرسيا بهمان شيء والركنة ركني سيا ركني نجا يعني كسا قبيت اوه يكردو الراس راوانستا سوك اعقاد الاعتدال لبين سجدة كانستيا كدري سجدتين الجلوس دبي جلوس بي كسا تواو سيا خوي قيش تعقيد نكردو يستا اوها نشتن قيتي اون در راس تو خو نشتن دان نشتی کاک تو راس تو خو بچو سلم سجودی دوام بی کات جلوسه ک نکرد یا کدرین جلوس یعنی تواب پشت کی سلیب تو پشت کی بگرتو بیار رونو آشکار دانش نکبت شیویت نکلنی وی ریگا بکری تو نل سری کری گا بکری تو دلیل ذلك ثم ارفع حتى تطمئن جالسا دلیل منسیا او کی ک نوجکی غرد کر او احکامان هم نی ورجی لو حد اسی ورجی لا برو نوجکت بو شیوکا ثم ارفع لپاسو ک سجود برت هستو حتى تطمئن جالسا پاشو سجود برت لسجود ک هستو دام نیشه حتى تطمئن حتى اطمئنان بقدر بین سبحان الله اچ بقدر استغفر الله اچ انسانک من تو اقل کیتی يشترط لصحته مراعاة الأمور التالية لبو أو جلوس دروز بي دروس دانشني كتابي دبي أو دانشني ما بست عبادت بي يعني لنا نوجكتو حتما حمو أو أركانانا من بيوسيا مسيحية وطمع هميا بيوسيا بنيته كواتا أن يقصد بجلوس العبادة شتكوي لينك أو يبكى بابرين ما رج ما بيشي دادين لترسان صدقة هر دستو أو لو كاتي أو هستانا ويسيا لبو حساب نية لبي سل إنه يسب كاتوا سجود دكى باتوا لبرتس سجود دكى لبات لبر هستانا وكى سجود دكى تعبوا فلان هستانا وكى لبرتس بوله بترسي أقوى إنزا هر دستو كاتي استاك هستانا وكى سيا هستانا وكى لبر عبادته ليه دوجي أجر بيتوا لبشتي دي ناكي ألا يطوله كبشيمك دريج بك دريج بوني شي زور دريج بوني شي زور يعني س وكل تشهودي زياتر بي تو تشهودك زياره هناك ريتو او جلوسا لتشهودك ايسيا دريج تربي هل وهم معنوي بمقدار تصبيحه على اقل او جلوسا دبي اطمئنان تدبي او الشرط بقدر سبقدر بيكسب التسبيح سبحان الله يشبك استغفر الله يشبك الحمد لله يشبك الجلوس الاخير او زاني ما الجلوس بين السجدتين سيا او يشبه ماشي وركنك دبي بوش شرطانه كانسانك زي بزيبك نويم الجلوس الاخير كدانشني اخير او دانشني كلا اخر ركعده هي بهماشي و پاشوی که او دانشنیه که دعایی سیده دعایی سلام ده به همان شیوا او دانشنش حتما کس کرد دانش تشهودی تیده او بابتانه او هر لناو دمینی تو هر وقت اطمینانی تیده هر وقت تطویل کشی شرط کنی بلام دبی مبسته کی سی بی لو دانشنش که هر دستو مبسته کی عبادت بی به همان شیوا دیم یا تشهود فی الجلوس الاخیر که شا تشهود بکه تحياتي ولي أو تحياته كركنة التي لجلسة آخرة بقول جلسة كا تبو ركن بو هروها شهادة ما نيش تحياتي شيا بهماشي ركنة لركعات لها مركعتي شيء أخير ماشي تسوى زبي تسنة بي تكو ما باسي أركان دك يندرين كاك بشتيك ده وتري الصلاة نيش أو مرزاني تدابي أو مرزاني تكادابي كا وكان الركوع والسجود وأبواتان تدابي عند نيجمان هي كبي دري نوج بلام هي اي شوازي تي شوازي جدا لغا نوج شي تي وك نوج كانيتر او كاني او نوج سجود وركوع او باوت دانه اركاني خياتا نوج زنا زش تي هي ايش بهمان شي اركاني تايبتي خوي هي ما او كانيتر او اركانا ندبي تي داز بزي بكري وك جار اقله لنباسي اقل تحيات سندا حتى واشهد ان محمدا رسول الله طوا التحيات لله السلام عليك ايها النبي بهمان شيء ولا باشوي وصيغة الكاملة المفضلة لدى الشافعي صيغة كاملة مفضلة للا إمام شافعي دوميانا التحيات والمباركات والصلاوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله طبعا أون دي تحيات أون دي أدي وكيدي وكيدي بيه ودوتي الصلاوات صلاواتي سي صلاواتي إبراهيم كواتب تحيات أوان دي صلواتي تيدا تحيان نخير تشهد تيدا نخير أدي أوتيا صلوات دانا لسر بيغمبر صلاة كويا تحيات ركنك لأركان كانيس أركان كاني نيش كسي كده بي أو تحياتي بلي أو تحياتي سيا بلي ينبغي في قراءة تشهد مراعاة ما يلي كأو خالانا زيبا زيبك أن يسمع نفسه إذا كان سمعه معتدلا كبرس جيش اعتدالي هيس مشكلتي دانيا دبي جيلي خوبي تابري جي جرام مشكليني وقدر اون دي رجيشي لين ابو اعتيادي شكو لبروي زور كسي كاتي جي جرام دبي ولا زان الى دبي جيلي بي زدي تسلي دكا دنج خبر زدكاتو خلقك كيتني شو خوش تسلي دكا از عزك اي بي بريكا كاتو جيد كزبوا بقدر اون دي كل وقت خو جيش لين ابي استاك اعتيادي موالات قراءات او قراءة لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بوشي وبو ترتيبي هاتيا بموالات يك لدوايك يعني بس فصل التحيات المباركات الصلوات او موالات نية نبي يك بدوايك نية فصل تيدا اي اقرأ التشهد وهو قاعد نبي التشهد بشي يقول خوينتو قاعد بلانسي الا ان يكون معذورا في كابرة هنا تواني كاك داني شيدي بس لا بيود تواني سال بيود نيجا كيف كا أو لو كاتي تيا معذورة لو كاتي بس ممكن يبو بس شيء ويك ممكن ولان أجر بيتو أصل وايا كتشهول لسبي نداني شنبي أن يكون باللغة العربية أو أنا هو مرزيتن فإن عجز بالعربية أما قلت ما لسورة فاتحة يا أجر بيتو كابرة سمعن ذكر آت زیگه دکه اگر زیگ آگه زین آتش نیزانی بکوت ما ذکر دیه زیگه دکه اگر هر ذکرش نیزانی بی آنجی تیله دکه یه زینیا لحماشی و تشهودش اگر به تو کس کنی توانی به دکری ترجمه عربی دکری ترجمه زمانه که خوی دکری تو هر نی توانی یعنی پاش هول دانی چی زور خوی زور من دیکرت نه کسی هیچ خو من دی نکودر ولی کاکا نه توانم نه کابر گوره بوا سن نطقی پی ناکری ولی من دارش یک سکه دو توانی فیری که ولی من کسی یک زور گوره و باو از داکم بویت مسلمان وره او توانایش اینه فیر بی لیو کاتی اگر به تو حول من دار اگر ای فیر نبو دو توانی تحییاتا که لیو چی لیو که ترزمه لیو که با ترزمه دخوین لیو مراعات المخارج و الشدات به همان شیل مذهبی شافعی کنابی اوشتانا دا بی زور مراعات که چون که نبته های تغییری سه تغییری معنی تغییری معنی او پیدن مرض او انا ينبغي كبيوس اوشتانيت هدا زي بزيبكلي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاخير كواتا استغفرت التحيات الركنة كواتا الصلاوات دانيش تيا ركنة بلا ملتي تنهى لركعتي اخير يعني كسيقا قبيتو تحياتي خوين بخو تحياتي دوامتي بخو هر سنته تحياتي يكم ببون السنته كواتا الصلاوات دانيش لتحياتي يكم هرسيا هر سنته بلام تحياتي يك دوام سيا واجب صلوات دال سر پیغمبر اجدا سيا بهمان شيوا واجب اي بعد اتمام صيغه التشهد السابق ذكرها وقبل السلام كسكتك صلوات ابراهيم يعني اللهم صل على محمد وعلى ال محمد انزا ذكر صلوات ابراهيم ايش نبدا وقد اجمع العلماء على ان لا تجب في غير الصلاه كمثلا صلوات دان لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم او واجبة لشن درا لا نويج علماء لسر اوي ككوكين باش وكدير اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد ربي والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يا كم يوم بس دس بيدكي بحمدي خواهي بردار پیش سلامی بس کوتای پیدا اینی با صلوات دان لسر پیغمبر سلام بخوا هر نویش بخوای سیا بخوای نویش دعایا دعاش بس دست پیدا که بحمد و ثنای خواهی پردار بس کوتای دینی با صلوات دان لسر پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقل سیغ الصلاتی علی النبی صلی الله علیه وسلم اللهم صلی علی محمد اقل لکی اون دیه یعنی کسی گوت اللهم صلی علی محمد یعنی سی مشکلی تی دیما لیب کینه هر سیدینه گوت کتاب کان شو مشكلتي ده طبعا خلاص أقل كأوية أقربيتو كسيك هاد والله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أوش أطولك أوتي أفضلك بهما شيء يشترط فيها مراعاة الأمور التالية هرشتك قراءة ذبو بميس إنسان سيبك يسمع نفسه دبي أن يسمع نفسه دبي حزبك بوي جيلي دبي نك بليبتا خلقال بليبتا وسوسة زو زاربية هنده كسي بيتسوانة باروي اتو فير علم ده بلوي دور كيو اللي وسوسي كمالا كسي بيتسوانة كاتك دي فقه لو باز داكي توشي سده بي فقد أون ديت يوجا كنابي كسكي تنيش جينبي دبي تنها جيش كاني خود جينبي بزاني سدالي أو بيدرين تيا محادثة نك محادثة هي قلبي شنا محادثة هي سمعي يعني دود دزولي حرف كان در دبري بلام تنيش تكد ناي بستي تنها بخود داي بستي داي بوشيوي أن تكون بلفظ محمد أو بلفظ رسول أو النبي فلو قال أحمد مثلا لم تجزي أو علماء بعض ذاك أندرين كالصلاة على سر بيغمر صلى الله عليه وسلم إلين اللهم صلي على رسول الله اللهم صلي على نبي الله اللهم على رسول اللهم صلي على محمد أو أنا دروسي والله اللهم صلي على أحمد دري لم تجزي أو نزور الصلاة تسيا قبولني أو لن يجد نائبك أن تكون بالعربية بها ما شيء أقربية نيتواني أو لوكاتي دكريتيا دكريت بزمانيك بي أو كستوانا هي الترتيب في صيغة الصلاة والترتيب بينها وبين التشهد فلا يصح تقديم الصلاة على التشهد ترتيب كي شينا ريزبان يكي شوين دارا دكوتا شوين دارا لنواج لميدا داني تقديم التأخير بينا كي بي لفش تحيات بيلي يعني شوين كي بغوري شوين كي ديارا كتي التشهد لتشهد أخيرا لفش تي لفش سلام دانا وبس موانية كدري لفش شويش دتواني إنسان لبير سلام دعنا وجدوا ينسلبك دعاء شيء ما بس كين لوي أو كين واجبة يعني أركانه كان دكوتا بيش آخر ركن آخر ركن سيا سلام دعنا ويا بيش سلام دعنا ويا جهان ركن الدعاء بيش ويا بريتي الصلاة دعنا سر بيغمبر صلى الله عليه وسلم سنة كان لا قمة سنة كانية التسليمة الأولى كبها ماشي ويكل أركانه كان بريتي اللوي كدبي إنسان سلام بدعته يعني هي دبي بحركة لنا نرسبك بستدري نكتن ها عندي مذاهب تنها بنية دستدري وده مني كابرة ونجي نكال هير كانت سلام دادات راس دروة نسلامي دايتو نهيت لايمتي التسليمة الأولى تيا تسليمة واجبة ركنك لأركان كاني سي لأركان كاني نجي اذا كسي يقبى بيه تسليم وازل نجي نادرين كاك ركنك نكد يكاواد من نجي كتيا نجي كتطواوني بروداني شو اقربتو جهلي جاهلي بروداني شو لو شوني كهستاي نزاني لو دس بيبكو سلام بدو هزو اگر بيتو درزاني عمدا نجوة دكي او نجوة كتيا نجوة كت باطل سنة نجوة دي بدس بيبكاتو دليلها تيا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم دليل اويكا سلام دانوية كموازبة لقد تيبا باس كد يا بيغمر صلى الله عليه وسلم لقد تكبيري احرام او ينوج حلال دك لبو انساني تيا تحريمها كي تيا كبريتيا تكبيرة وتحليلها بالسلام هروا كحلالا لنا ونوجك بسيدري نباش اوي بريتيا لوي كسلام دعنا وكيا وأقل صيغه السلام عليكم أقل تيا السلام عليكم السلام عليكم طو كلولا السلام عليكم وكي ديكا الباش بأز دكين كسنة ك بابرين سلام دانا ويدوم وأكمله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إنسان بردوام أكمل كيبك وقابل كلمات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أو أكمل كيتي الأولى على يمينه عن يميني والآخرة عن شماله كوا أكمل كيتي لله يرى أو مباسي دكين باي سلام دانا يوازب دكين بلا باسي هودو شكر يكا أكمل كيتي اللي هودو لانتيا أو تعبيرة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ويسلم عن يمينه والأخرى عن شماله سلامة للاي راسه سلامة للاي تيا للاي سفا أو شوي سلام داداته ترتيب هذه الأركان حسب ورودها أو أركان أني باس ما انكرت يكم ينسبو ها نيد كوات نيد ترتيبي يكما دوميان سيا دوميان راوستانا يعني قيامك سيميان تكبيري سي تكبيري إحرام چيا كدميجكا قيامك يعني تكبيري إحرام ساريميان قراءة الفاتحة بينزميان ششميان نا راوستان هستانا ولا ركوع يعني ششميان يعني سجودك حفتم يان حسنا جلوس بين السجدتين باشا
1: لدوي
0: أو استطاب لدوي جلوس سدس في ذاك الجلوس الدانشني آخري أني دانش لأنه دانشني آخري اسمه لديته ترتيبة كتيا تشهد مع لدينه لدوي ترتيبة تيسيا صلاة دانا سر پیغمبر صلاة لدوي تيا سلام دانا أو ترتيبش بوشيوي ناكري أتو سجودي بي إنزا بي ركوعي بي ناكري بي صلاة الله سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبدي إنزا تحياتي بلي ناكري السلامي بدي وإنزا صلاة الله سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو بيدرين ترتيب أو ترتيبش لسوا عادي لبدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نيوجا كاني تيا نيوجا كاني همو بوشيوي كرديو وذلك بأن يبدأ بالنية والتكبيرة الإحرام ثم بالفاتحة ثم الركوع فالاعتدال فالسجود هكذا وحموية بوشي أو بيدين ترتيب أو ريزبندية كباس مع كده بيبو ريزبندية ك نوجك بكري ناكري فاتحي وبيش تبيخي تكبيري بيخي ناكري نيتيش تيو باش تكبيري بيخي بيقام يعني نيت لقر سبي لقر تكبيرك يبي أو أركان كامو كسيزدا بلان بتفصيلي زياتريش دبي قد ما اعتدالو اگر بيتو اعتدالي بكين الركن هر اعتدالك تي ركوع اعتدالك مان هي للركوع اعتدالك مان هي لتس للرفع الرفع من الركوع اعتدالك مان هي لتس لسجودك كان كوات جمارك انت يا جمارك زيات الدبي سنن الصلاة او اركان كان من زاني دين سر السنة خوش نفسان سنة لا مفهوم فقهي جدا لغير مفهوم علوم حديث تعرف شي باسم هزار باسم نكر دي ليرا للاي اهل حديث هر شتيك لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بي هر حكم يجي تكليفي هبي بيدرين سنة بيدرين سي هر شتيك للاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هادي للاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي كاتي انزا فعل بي قول بي تقرير بي كجيش بي تبما تيا سنة هر واقر بيتو بيواندي بس صفاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم مش بي هاي بيدرين تيا سنة او بيدرين شيوشا بلا فقهاء للا اهل حديث سنه معناه عام تري هي لو انا للا اهل حديث سنتي كبير للا فقيه كان واجب بي للا فقيه زي اشتغل بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاتيا بلا فقيه كان درين او بيغمبر صلى الله عليه وسلم كرديتي واجب بي كي زول زارو انسان ليتي يكل دبي لبيني او سنه لفقه باسكرا او سنة لأهل حديث باسكرا هر شتيك لبيغمبر صلى الله عليه وسلم دلالتي واجب بدا دلالتي او يبدا كبيغمبر حرامه دلالتي او يبدا كمكروها دلالتي مباح بدا للاي اهل حديث يا سنته سنك بريتي او كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيدني حديثا بين سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم او بو مفهومي كتدي يعني السنه عند علماء الحديث بمعنى الحديث سنة لا ينسى حديث بيغمر صلى الله عليه وسلم حديث إيش يا زارم واجب معناه واجب دقيني زارم معناه سنة دقيني لا لفقيها زارم معناه مكروه دقيني زارم معناه إيش زارم معناه مباح دقيني ولكن أو سنة إلى فقه بعض دقين مختصة بيكشت يعني اشتياق لبيغمر صلى الله عليه وسلم هاتي الدلالة واجبية دانية دلالة سيتي دا دلالة هو إنسان بيك أفضل ترى دلالة أويت ذلك أفضل ترى وخيري لقاتي أجن الشكاتي هي سيناقاتي بويا السنة هي ما يطلب من الإنسان فعله هويش هطلبة بلام فعله على سبيل على غير سبيل الحتم بلام إلزامي تدانية إلا دبي سبكي إلا بكي سواء واجب تي دا أو سنة بيغمر صلى الله عليه وسلم أو زور السنة كحديث يكماني لبيغمر صلى الله عليه وسلم دلالتي دقيني دلالتي سنة دقيني أو السنة سي فقهها كان دا بويا يثاب المسلم على فعله ولا يعاقب على تركه وكنت مختصري كفعلك إنسانك السواب دقاتي أقرب توازش لهنا سنة واز لهنا كانت معاقبة نادرة السنة التي تؤدي قبل الصلاة ذكرت سيشد السنة هندي سنة معنى هي بيج نوش ذكري هندي سنة معنى هي لنا نوش ذكري هندي سنة تش معنى هي لشو ذكري لباش نوش ذكري او ترتيبه كيتي كات يستدين ببي منطقيه كم زاد بتسدس بيدكين او سنتاني كبيش نيجن ادواء وكيل لناو نيجن ادواء وكيل لناو دواي نجي كم يا الأذان والإقامة وكل كاتب هذا بس أذان وإقامة ما كرقت ما سنة إنسان أقربته نجي فرديش يكرس بك بانغ ده قلت ما بانغ دانسيا سنة كات سنة بوشي ويك بعض ما كأذان ما بس إقامةش ماسيا رون كردو اتخاذ سطر أمامه شتيك لبيش خوي دابني أقدر بس لبيش خوي دان للا مذهب الشافعي تنها مختصة بسفر درسون فلات لبيابان كسر نيجيبكا بي بي سي بس هي بي بي سي بس تريك دامني شتيك لبيش خو دامني لبنايات بي بي سناك كسر دستنا ومزقوت أصلا مزقوت بخوي شو نيتيا شو ني عبادة لما مذهب الشافعي لنا ومزقوت بي بي سناك ستري دامني سنك هم شو كان دياري كلام ستري بي بي سناك بويلي دري حتى حديث كش في غمر صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في السنة ومزقود أصلا مزقود بخوي شو ينسيه شو يعني عبادة لما زي الشافعي لنا مزقود بيوزناك استري دابني سونك هم شو ينكان دياري كلام استري بيوزناك

سفر او اي كبي غمر صلى الله عليه وسلم او شتي ذكر لا تبو لا سفر الى سفر يعني ته يعني لدروي ته لدروي مزك اور زاروي ككسكا يعني زاره شي لشوين سوني غرميان ام داين يعني مراستي سكو لمزقو دلوسيتي دا زانم اواني لينا يعني او فهمي انيا شتي شي كم دانا قلت مهلا بدريوان شتي كسكا كيلا دشتي جوره تري دانا بخش داشتی اون دم دانه او حاج داشتی مرزی هم دم زانی که که او ستره تنها تایبته بسه تایبته بسه بلام او چه دگا حدیثه که ورگرتیا بوشه اوی تطبیق ده که ظاهره که دیتیا ناگره تو لای فقیهان که فقیه کان کوتی گشنیان حدیثه یشتر کان افعلو ذالک فی چه فی سفری که که و تخصیص ده که او زوره ستره دانانه چیه لکاتی چیه لکاتی که انسانه که لدره بو او بيدري السنن قبل ت قبل الصلاه السنن التي تؤدي اثناء الصلاه او دين السنتان كلنا ونوج ذكرين وكو ديار علماء التقسيمه كان كبير هر سنته بلا زوره كان ناوين ابعاض زوره كان ناوين نهيئات هودو كان سنتيشن هودو كان سنه سنتن بلا زياواز يانكتو او كي جرينك ترا ناوين لنا ابعاض باشا كالينا تعريفي كديا واو كيبي دوتري هيئات ابعاض تيها كاتي كل ما يجبر تركه بسجود السهو لابعاضك سنته برام هر كاتيك او سنتت نكرت دبي كفاره تبدي كفاره دانش اقدار الوباز ذكي دبيك نا يعني كفاره دانش سجود السهوش وازبني همیشه دست بابتی چه؟ بابتی سنته. بلام داره که انسان وازی اگر به تو وازی ره نه با پرکرنوی او سنته پیویسته چه بکا؟ سجودی سهوب با. والهیاتو پیویستی با چنیا اگر انسان ترچی شکر پیویست نه که سجودی سهوی لبوب با. با ابعاض کانتیا. التشهد الاول وکو تشهدی یکم که و یک که لو سنتانه که انسان ديكا اگر بيتو نيكر بيس سجودي سهولوبا الصلاه على النبي هروا الصلوات على سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم تشهد يكم اگر بيتو سنته اگر بيتو بيك اگر نذكرت سنته لبوي قربوي او تشهد بك او بمن انسان بردام ديكا لبيك بو قربوي او تشهد بك تو تو انسبك سجودي سهولوبا الجزوس للتشهد الاول الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير الذي هو ركن لما مر معك مع الصيغة الكاملة على النبي صلى الله عليه وسلم القنوت عند الاعتدال من الركعة الثانية في صلاة الفجر أو أنا همو بيدي وترس أبعاظ وكجار إمام أحمد حديثه لأنسها ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا حديثك أنس دجيرتو بيغمر صلى الله عليه وسلم قنوتي كردية إن زهيد قنوتكين قنوتي بابرين رداوة كان بوا والله من الراس وخو كأنس دري حتى بو يوم بابا تبع بده شيء خلافية كأبرا قر قنوتي كر ناكري أجن شيء كرت هودو كانت يا نسر سنتك بي دري مسلماني بيشيني نسر سنتك بي دمقاري لسر قر مسلمان أوكي نسر سنتك بي خود لسر مسلمان شو ركين أتودي لبر سنتة شيء ديت سندا حرامي دكين يعني زود زاروية لگر بو زي وزي كرني سنتك انسانك دي حرام بحرام دي سنتك لو زي وزي لك دي كابرا يكي تهديد دك دبي إلاو سنتي زي وزيك اقل نكا اهل لدكم اهل لدكم او سنتي بخوي سنتي يعني كابرا يكي نشيكا عمدا نيكا هيج خواهي قوري هيتي لسدانا نايا اما لو بيم لسر سنتك وها يعني كابرا ديكا بهماش دابي إلا نابي بيكي يكاك اوت ولير لسان دام زبسي دانا بسنتي دانا اوكي ناشكا دي سمر الى دي بيكا هردو حالت كانسان كان هردو حالت دا غلطين هردو حالت داتيا غلطين بابتي فقي نابي انسان بابتي فقي نابي انسان ولي ككركي لمسلمان تو بخوي سنته ركلي ابو نوتيا بغرسيه لمسلماني حرام برياكم مجادله لسر شتي به بتهوي
لك.

ئازانی ئومەی ئیسلامی ئێستا ئومەی ئیسلامی لە بەرز لێک ترازایە کاکە هە لەسەر ئەو بابەتە لاوەچیانە نییە لەسەر ئەو بابەتە لاوەچیانی مسلمان پشتی لە مسلمانی کردی و ئیدی لێک دەخوێنیتەوە ینی ئەو بابەتانە دەبی ئینسانی مسلمان بە فراوانتر بیر بکاتەوە حەتا فراوانتر ئێمە بیر نەکەینەوە احتیوای هەموو جۆرە مسلمانێک نەکەی بەڕاستی مسلمان هەر تووشی زەلیلی سەرشۆری دەبوو وەکو ئێستا کە دەیبینی وەکو دیارە قنوتەکەش دوعای دوعای خۆی هەیە ئەو دوعایە کە لەم هدینی فی من هەدێتەوە تایبەتە بە دوعای قنوتی وترە زیاتر تاوا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کاتێک حەسەنی کوری علی فێر دەکا تایبەتە بە قنوتی وتر ئەس بە هەمان شێوە دەکرێت لە قنوتی سوبحی شتە ئینسانەکان بەکاری بینن ئینسانەکان بەکاری بۆی لە مەزەبی شافعی ئەگەر بێت قنوت نەکرا بۆ ئەوەی جێگای قنوتەی پڕ بکەوە دەکرێت چ بکەی دەکرێت سوجودی چ ببەی سوجودی سەهو ببەی لە پاش ئەوەی دێنێ سوجودی سەهوی ئایا واجبە یان واجب نییە سوجودی سەهو شتێ بۆ نمە کەسێک ئەوە ڕوکنت بەزێشتەوە دەبێت ڕوکنەکەی دووبارە بکەیەوە نوێژەکەت غەڵەت بوو بەڵام ئەگەر نوێژەکەش غەڵەت بوو سوجودی سەهود نەبرد چییە هیچ نییە لەبەر سوجودی سەهو چیە حکمەکەی چیە حکمەکەی سونەتە ئەلهەیئات هەیئات ئەقەللا هەر هە سونەتە هەیئاتیش هەرچیە سونەتە بەڵام پێویستی بە سنیە پێویستی بە قەرەبووکردنەوەی سوجودی سەهو نیە سونەتە نیش ڕەفع الیەدەین عیندا تەکبیرەت الئیحرام دیارە بەرزکردنەوەی دەستیش بە هەمان شێوە سونەتە کە لە لای مەزهەبی شافعی تەنها سێ شوێن هەیە دەستی خۆی لەبەرز دەکەی لەو شوێنە زیاتر نییە عیندا تەکبیرەت الئیحرام عیندا ڕکوعی چێ عیندا ڕکوع دەستی ڕکوعی عیندا ڕەفعی مینهو تەوا لە ڕکوعیش هەستایەوە لەوەی زیاتر نییە یعنی زۆر کەس هەیە دێ لە بینی سوجودەکان چ دەکا نیە شتیوە شتیوە چییە تو بێ بە قەولی کەسێک قەولی هەرچی هەبێ صح ئێستا کە حەدیسێک دەخوێنینەوە دەری پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم نەیکردی لەوەی زیاتر ناکرێت تو بە قەولی سەحابەش بێ ئەگەر بێتی هابی یان قەولێکە دەرێ کاکە وڵای فلان سەحابە گوتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە بینی هەر تەکبیرەتەکان چی دەکرد دەستی خۆی بەرز دەکردەوە ئێ کاکە ئەوە مەفهومێکی عامی هەیە بەڵام ئەو حەدیسانە چی لێ دەکا ئەو مەفهومە عامەی چی لێ دەکا خاص دەکا بە چەند شوێنێکی تایبەت بە چەند شوێنێکی تایبەت لە بینی سەجدەکان نییە مطلقان ئەوکەی دەکری ئەو مەفهومیان وەرگرتیە بە عامەکەیان وەرگرتیە ئەدی کاتێک لە تەشەهودی یەکەم هەردەستیەوە لە بۆ هەستانەوە ئەوە وجودی هەیە و حەدیسیشی لەسەرە بەڵام مەزهەبی شافعی ئیشی پێ ناکات بەڵام ئەگەر بێت و کەسێک کردی ئەو زۆرە دەستبەرزکردنەش چییە وجودی هەیە بۆ افتتح التكبير في الصلاة فرفع يده حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود لو مفهوم صريح تلو لو زيادة الكاكة تدبيته كانت دستس دست لبو سجودي دستو پیغمبر صلى الله عليه وسلم نايكرت كانت الآية هروها كانت پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسجودش هر دستاوا دي كرت نايكرت وحديثة كشتيا بخاري كاكا يعني لو دو شوينانا ناكري ادي لو شويني كباس ماك التشهودية كم او هستاوا دستي خوي برس كدو هي چيشي كدانيا لێرە باسی سێ کردی ئەویش دەتوانی زیادکەی بکێت چەند بکێت چار شوێن لەو چار شوێنی زیاتر دەستبەرزکردنەوە چیە لە نوێژەکاندا چیە نییە وەضع یده الیمنى علی ظهره یده الیسرى ئەوەش یەک لە سنەتەکانە کە کەسێک دەستی ڕاستی لەسەر دەستی سەبدا بن یعنی کەسێک ماندی دەستی فێر لێدانەیە چی کردیە مخالفی چی کردیە مخالفی سنەی کردی نوێژەکەی بەتاڵە نوێژەکەی بەتاڵ نییە دەستی بەردایتەوە با دەستی بەرداتەوە ئەو سنەتە چی نەکردی هەیئەتی چی نەکردی و تەوە سەلەم ئینجا ئەگەر بێت و دەستگرتن حکمەکەی وەها سەهلۆکە بی ئەدی شێوازی دەستگرتن دەبی حکمەکەی چەند سەهل بی لەبن ناوچی دابنێم لەسەر ناوچی دابنێم لەسەر سینگم دابنێ لێرە دابنێم ئیدی مسلمان بێ خەریکی ئەو بابەتە بی لە چەندر دابنێ چەند زوانوی ڕوون کردی کاکە و هەیئاتە
كاك غرينغا تبي سنتك يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دس بي بلا من اسر سنت لسر هي اتيك تي اهو مشكلي لو دروز دك اللي چون درداني مولا وديتم او غلطي دكر نابا دبا لسر ناوچي دانا دبا لبن ناوچي دابا ودري كاك لبن ناوچي نال لسر ناوچي اسلام مذهب الشافعي لسر ناوچي لا مذهبي تي لبن ناوچي لو كيتر او اجتماعيه اش دي استا گاندك او حدستي خو هدادني راستي او بابتا ك بو اخيري پيابو اوش اني اندشتي ك اما ورمانگرت علماء قديم او شلان رد كنوا خاصا دزگتني بو شو رد كنوا ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وكجارا حديث كرونو اشكرايا النظر الى موضع السجود بهمان شيوا که تماشاکر شوینی سجود که یک کلا سنت کانو که هیئتا افتتاح صلات بعد التکبیرت بقرات التوجه وکو وجهت وجهی یعنی سنده دعای تره که اللهم بعد بینی و بین خطایا که هنده چندرین او تایبتا با مسئله سنت وطر او بابتانا او کیدی تایبتا با فرض او بابتانا والا من مذهب شافعی که اوه لبو همو دکریو وجهت وجهی لبو هم وتر هم سنت هم واجبیش دکره و کدیار شونه کی دیاره شونه کی دیاره پارسیا پاش تکبیر احرام راست خودشیا دتوانی دز با اوش تیپ کی الاستعاذة بعد التوجه به همان شو استعاذش که یک کلا سنت کان یعنی کسی استعاذه نکرد هیئت چی بذیشت هیچیشش تدانیا اگر بتوان یک رکعتی کرد ورزور كسيد لكام ركعتي بكم إكاك بخوي هرهياته إن زي هيدا ركعك اللي هم ركعتك كم كهدبت السنة أقربته اللي يركع عتشي تكرت كأنما وبرسيدك أي وبرهمان ذكي هي شيء شيء إيش تداني أجد دوبارة كردو اللي هم إذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أو قرآن دخويني هركعتك تد دخويني فاتح كتاب دخويني قاتي استعاذي طبعاً السنة اللي هر ساريان اگر بيتو ما بس شو بي كا بريكاك او يق مجلسا يق زارم قرآن كي دخوينم تنها استعاذة اللي كم ركعاتي دكم اوش هيت شي تي دانيام هيت شي تي دانيام اگر بيتو كسي چش نهي كرت تي بزيهشتيا سنة تي بزيهشتيا نواجاكي تي نواجاكي دروسا بلام قوتمان اولاترك انسان دس بس بگري دس بس سنة كام بگري بلام نسيا او بيبسي با سجودي سهوشنيا الجهر بالقراءة في موضعه والإسراء في موضعه كاتك إنسان كان يجدك لو شوينانيك بيوس الجهر بك بجهري بخويني تس إمام بيتس منفردا حتى بمنفرديش إنسان كان يجدك بون مغرب لك سنة بدن بخويني عشاء دك سنة بدن بخويني نيجي بياني دخوي سنة بدن بخويني نيجي نيروان وعصر دك سنة بس بخويني ببیدن. سی ایمان بی، سی منفرد بی. کسی که پیت سوانه کرد، مخالفه ایسی کردیا، مخالفه ای سنتی کردیا. بونو مجهری نکرد، وزاره جهری کرد. پیوز نکه، مخالفی ایسی کردیا، مخالفی سنتی کردیا. نیوجا کیتیا، نیوجا کی درسته و هیچ چیزی تعداد نیا. آو شمو نتوان جلای الجهر بالقراءة لا سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كتمشى عن كرديال لو سي نيجاني مغرب عشاء نيجي بياني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدنجي خويندو هر وها عصر نيورو يكش سي ابا بدنجي خويندو هر وها نيجاني تريش وكو سندها نيجي تريش ماني وكو نيجي جمعه كبروجي شو بدن پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوين كيدي هر وها نيجي ججنا كان ولا استسقاء او بابتان هم انا بدنج دخويندري كنا وكاني هم باس كرديال التأمين عند انتهاء الفاتحة بهماشي وتأمين كردو آمين كردن بهماشي وبري ولا الضالين كبهماشي كآمينك أو يشيك لسنة كانوا كإنسان زيب زيبك أو يجب هماشي إذا قال أحدكم في الصلاة آمين ها في الصلاة اللي رباسي ونكر في الصلاة إنزي صلاتك تسونو تسونيا وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه إن زد سأوى ملائكة تقوت الملائكة دس بيكر سأتو ملائكة دس بيكر وآمين كربو أتقوت آمين موافقية تران كرب أو أخوات فرد قادة بتهويت كا
انسان خواهد پرودگار لی خوش دبی. قراءت شيء من القرآن بعد الفاتحة بهما شيء سنة لا ركعة تندم يكم دوم التكبير عند الانتقالات هما تكبير كردن لسه يعني يستاك تكبير إحرام وضمان واجبة أدي تكبيرات كان يتر كدس يركوعي ركوعي هردس يو بين السجدة كان أو أنا هو بيدرين حميان بابتي سيا بابتي سنة التسبيح عند الركوع والسجود بهماشي والتسبيحات كن يعني كسك بس ركوع برت هيش قصينك كابر بس سجودي برت هيش قصينك ركوع والسجود كي أركانك زي بزي كذ يعني تي بزي هشتيا هاي آت سنة تي بزي هشتيا كي نيجرت يا هروا كاتيك كلا تشهد دادن يشي كي إنسان دستكاين سدادني دستكاين لسر أجنوي دادني سر بنزكاني دكوتا سر اجنوی کی دیت خواری کمیک تیا کمیک دیت خواری دیاره دست راست دست سب باوشیوی دادند ری اتجاهی قبلیا حستم باوشایی لبینی هبی باوشاییک هبی لپاش رو دست سبی دست راستیش دار راست خودیا قپاتا تنها پنزی شهادتیا حل نگر تیا ناو تحیاتی قپات دکری لمذهب شافعی آوانیه کابره آهو از بر اشهدو شاگشت شهاده این زد استی خوش شهاد نه هر تحیات لگر تحیاتی سی دست بیده که حتی سلام دانوش سیا حد دستد بوشیوی برزا تنها لوشی الا الله چی لیده که کمک برز دکات او برز کرنوی نای تخواری او برز کرنوی سیا نای تخواری او همو که باسی کیفیت کش دکین که باسی دست دکین باسی کیفیت کش دکین او شده بتسی دستنا سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويسن أن تبقى مرفوعة دون أن يحركها إلى آخر الصلاة نايجوليني باش قلت إلا الله تواو خلاص أو حركي استاك الزور كسي حركي أهل يدك أو حركا بيزناك كاك لا يحركها حتى سلام دادو إلى آخر الصلاة آخر الصلاة سيا سلام که سلام دانه وی تا دستی خود داد حتی سلام که ایده داد سلامی داد ولی نوشتن دری دستی خویی تیه دست پنزکی دیت خواری پنزکی تیه دیت خواری اول مذهبی شافعی باوشی ویا هاکو دیاره حدیث کشینه التورکو فی الجلسه الاخیره که شوی دانش نمان هیا آو شوی دانش نانا لسر رانکی خوی لایتب الورکو والفخذو ورک یعنی سه يعني الران يعني سمتي إنسان كاتك دي لا تشهدي آخر لسر سمتي لا يتسب دادنش وكو ديار بيكت لبو أو لاي دبي للاي الراستة تيا لبن بي لاي الراستة دي تدري أو بيدرين تي تورك الافتراشو هارو سنتي شاء لركاتي دوام كتشهدي دري افتراش بي افتراش يعني لسر بي تسب تسدكي بي تسب دادنش أو افتراش بيدرين افتراش بيو دوتري اوش لحديث بخاري وجرايا الصلاوات على الصلاوات الابراهيميه ثم الدعاء بعد التشهد الاخير اوش هميسيا اوش همي دستبابتي بابتي سنته التسليمه الثانيه بهما شو دستبابتي ولام دان التسليمه دومش دستبابتي بابتي هيئات سنته وكو بيغمر صلى حديثه كمان قلت بيغمر صلى الله عليه دو سلام دان الف التزام الخشوع في سائر الصلاة كيك كلواني كإنسان كسنة إنسان لنا ونوجه كيسيا خشوعي هبي يعني خشوع فيها كردن لنا ونوجه دا إنسان حضوري هبي لأركانا كان بزاني كنيتنا أو نيتا لباشوي تكبيرك أو تكبيريا لباشوي كاك أو فاتحي دخوين لباشوي فاتحي أو كاك سدكم أو ركوع دم أو إستاك رفع دم أو إستاك سجود دم إستاك درم سبحان ربي الأعلى أو سنة أو نیش کاتی که تو فکر لارکان کان کردو کوان ارکان کان بخو شتیکلو دروز دبی یان کاتی که دعا قرآن کی دخوینی انسان فکر بکاتو لحمدی خوای پرودگار لثنای خوای پرودگار لرحمانیتی خوای پرودگار اهدینا الصراط المستقیم فکر لصحابی بکاتو که خوای پرودگار صراط الذين انعمت عليهم او خشوع لو دروزی هر واحد دعایی که خوای پرودگار ولو ضالین کلو کسان نبی که ضال و مضل سنکسی قلبیت پیش سای که خوای پرودگار
كبويته هو يقول رأيان نيش أو بيدرين سي بيدرين خشوع يعني خشوع دروس كن بويسيا أتو أعقال لسبي لخودي أركان سنن كاني سبي سنن كاني نيش بي لقد سيد عليه خشوع هر آن ديا خو قابل ناتي بفري فرين تي دان حفرين تي دان يعني عندك كاسي نيوج كيدر والله كاكا نيوج دا توم كاكا نيوج بريت خشوع اللوي كيست يعني خشوع يعني حضور تهبي حضور يسد حضور اوات هبي كان نيوج كيدا كي كسيد لا يوسينا لي بران برشي شراوستاي كوش يكلا سنه كان قلت مال ناوس لنا ونيوج ان شاء الله درسي داه تو باسي او سنه نج دكين كلا باش نيوج دكين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشيستانم إملا خزمت كتابي زور نيابي الذريعة إلى مكارم الشريعة جيان بسر أبين كزاناي باي برز إمام الراغب أصفهاني أم كتابين نسيوة لدرساني بيشو بيوتين كخوا جل جلاله إمام بويا خلق كردو لسر زبيا لبيناوي سيشتا يكم عبادتي خوا جل جلاله جيب جيب كين دوم تعميري سر زبي كينو زوی بجوانی را گرینو عمارتی که نو بنیاتی بنین سهم ببین خلیفو جنشینی خوا جل جلاله لسر زویه درسی پیشو فرموی او کسانی که ابن خلیفه خوا لسر زویه او کسانان که خواهنی نفسی که پاکن دلو درونی که پاکن نخیان زور پاکا اینجا شهانی اون که جنشینی خوا بن لسر زویه ام پاکی دلو درونو نفسه بچی اکره چون اکره ورده ورده ایتر امام لخزمت یا ابینو دست پی اکابن بابتانه که چون مروف دروس ابی بو اوی بیت خلیفه خوا افرمه اوشتی که انسان نفسی پی پاک اکاته و هتاوکو مرشح بی بو اوی بیت خلیفه خوا لسر زویه گرنگ ایم دراسه کن بچی ابی تخوانی او ثواب جوری ک علم و عبادات هر مول پنای حیاتی اخروی صرف ک بچی بدنی پاک اکاتو طبعا انسان هم نزن بدنی انسان کان با او پاک ابی تو کل شریعت ها باس کرد دی حیاتی دنیایی ک با او پاک ابی تو ابی حیاتی اخرویش بشتی کتر پاک بی تو اگر بی تو انسان بیه لدنیای جوانو بر رو نقدر که ابی با او خوی پاکر بیتو. اگر بیه لآخرتا بر رو نقو جوان در که ابی نفسی پاکر بیتو. خواه جل جلاله اوی نو لناو حیات جیان بوچی نوی لناو جیان لقرآن پیروزا حکارکی اما یکا دوشد لقرآن طبعا بجیان نو براون یک قرآنی پیروز که دلو درونی انسان پاک اکاته و دو او بجیان باسکره و که انسان بدنی خوی لاشی خوی پی پاک اکاته افرمه یا ایوها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم هو ایمان داران جوابی خواه پیغمبری خدا صلی الله علیه وسلم بدن و کاته بانکتان اکن بو اوی زندو ببنو که او انسان اکن ببی ایمان ببی دین و کم مردو اوهان لزندویتی درچو علم و عبادت پی او تره جیان چکه نفس انسان هر کاتی علم و عبادتی نبو وکو ابهی لاکت وکو مردو او خیل لاشه یکا ببی روح افرمه برامر با او وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون لحد چی امسر زوی کتو ای بینی اوی که یانی تیایا روحی تیایا حیاتی تیایا جیانی تیایا الا لاو پشکک من داوتو با او وزندو بوتو تنانت اوشی که ایمه پی الان نبات که جورک جولو حرکیتی ابینین چکل لیره لرو فلسفیه که و کسی دی جیان کن هر چیشتیک حرکیتی ابی جولیتی ابی الان جیانیه هر چیشتیک باید داره که ابینی حرکیتی ورده و ده گشه اکا جورک لحیاتو جیانیتی ابی لچی او دزگیری کرده لآ او دزگیری کرده یعنم آیت پیروزه افرمی انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها نمونه جهنت ورب العالمين سورة رعدة خوا جل جلاله آبق لأسمان وأنيرت خوار وأم آوا وهاي لي هرشي أودية هي لسر زيها هرشي دول هي بتشوك جورية هرشي وازك هي هم مو يبرك لا أو كبراني زور أباري هم مو يبرك لا أو أفرم ابن عباس شون تفسيري أمريكا فرمويتي أم قرآن في روزل لأسمان وهات وتخوار وإنجا هرشي دولا برب ولا نور ابم جیان دسی پی کتو کابو انسان چون ام لاشا ام بدنی رکو پی اکاو ترتیب اکاو تنظیمی اکا
پیوسته درونی تنظیم که حتی او کوچیانی حقیقی بدست بین. لآسمان و آواک من باید دبازان آواکی طهور هندی لمفسین فرمان او آوا طهور ما بسی آونه بسی قرآن قرآن پاکتن اکاتو. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أفرمسيرك قرآن نازل بو أو نازل بو ويهند لمفسرين فرميانا أو آوانيك باسكرا ولا برأوي ضلو داروني إنساني بيباق أبيته بريتي لشي بريتي لقرآن بيروس همو أو صفتانيك إنسان هيتي سيشت كأبي إيشي لسركا لسر أم سيشت خوا سه هزی دعوتی به انسان هر سه هز که به انسان اشی لسرک هزی کمیان قوتی فکر رو بیکرد نوی هزی بیکرد نوی دعوت هزی بیکرد نوی انسان و فکر انسان پیوستی به وها یکه رگ بخره چون که ممکن انسان فکری خراب که فکری شر که ابی ام فکر رگ کرده تهذیب کرده پالفته کرده لبیجند کرده حتى وكو أجاتا أويك إنسان حكمتي دسك دانايتي دسك قوتي شهوت من هيك أخوي قولي لإنسان خلقي كله لقال أوي قوتي فكري داويتت قوتي شهوتي شي داويتت شهوت بچي چارة سركين أو راز زاني من كقوتي فكر أقربيتو اللي بيجني بين الأخيرة أجاتا حكمتو دانايتي مهمة أو هزا لإنسانا أي شهوت أقربيتو أويش هلی کیش نهالین لخرابه ببی، اخیراً اگه تعفت وجود، اگه تپاک دارنی، اگه تسخاوتی انسان و هزی انسان، قوتی که تری دارن تا قوتی تعصب لانسانه. طبعا قوتی تعصب زور که خلق واه است که قوتی که خراب نه، قوتی تعصب لاصل قوتی کی باشه، هزی کی باشه. بلام اگر بیتو نرمی کن، اسلالی کن، ام قوت و ام هزا. كتعصب إنسان ودمارجيري إنسان أجر بيتو نرمو شل بكريته ولا أخيرا أقل برو شجاعة وآزاتي أباش كإنسان يكي لصفاته كاني آزاتي بشي كيزور آزاتي لتعصب إنسان لدمارجيري إنسان وآزاتي ودروسة بي أجر إنسان دمارجير نبي بران بربع عائلة كي غيرتي ويناجو لشجاعتي نية بران من على كاني شجاعتي نية بران بربع دينكي شجاعتي نية بوي شجاعات خالك يزور قرنق لإنسانا أقر بيتو إنسانا كان قوتي حميته دمار جيري خوي ركبخا أخيرا شجاعتي شي ودروسة بحلم وحوصل شي ودروسة جاري وهي لشويني خوي زور آرام لسرخو همن لشويني بيوسي شا آزاو مردو بيا تسوك هر إنسان حليم نبي قص شجاعو آزاج نبي أبي لسرخو بي لكاتي بيوستا آزايتي درك أفرمي أجر أمهمو سي قوة بيك ولا كسكا كوبو فكري في زور بهيزي تواو تهذيب كرابو لبالف تدرابو شهواتي همو خوي راجير كردبو إنجا أو تعصبي كهبو نرمي كردبو أجر هرسي أمانكو عدالة لإنسان دروسة أبيت إنسانك عادل كألين إنساني عادل تصور كان عدالة أو اندبي روزة إنسان أبيل لكاتي باسي عدالته لشينك كزاني عدالته إلا هو استوى بلسلي عدالة بمعنى نوايتي نية بل إن والله نيو بفلان نيو فلان تصورك أجر إنسان لقال عدالته أجي زود ضلي أهرام أبي همو هزي إنسان كو أبي تقول لأخيرة إنسان أجر زود بالفته بخوي تهذيب كر خوي رايخز ضلو داروني خوي طواو كر همو تنظيم كر أبي تكسيك عادل عدالتي يا أتسم بير كانوا سيدنا عمر رضا رحمتي خوي اللي بين كاتي خنجركي اللي أدن زين شن محبي عدالته شون تيجيش تقول عدالة أو خنجر يعني اللي داو شيري أدن لبرينكه وشيري تدر والدليل الطبي أو كاستا وابوا شان أجر شيري كله برينكه وهذا تدر وحتما لو كسا أمره طاو كتايبي كهذا تدر وإثر أصحاب زين يعني وكان تازة إمام عمر فوت دي إمام عمر لم كاتبيري لا شيء تيقول نكن أجر من كجرام ومرد من يكس خنجري لداهم نشن هركس يبقرن بلا فلان كس يش دسيتي هبو فلان كس فلان كس هنا ناو شارة ولا قال فلان كس أبيني من وستا دسكن بنيش نسر مسلمان يك الظلم إلى من كلو أجر شاك بو ما خواش فايدام أو عيد بخوم عيد بأيواني أجر مرد يش ميكز أكوجيته ولا سر نيكن بدو ظلم كان لو كاتبير لا عدالة هوش لا عدالة بوي إنسان
انسان همو قوتو هي زكاني خويا ركخس ابي تكسي عادلي زور تندروس همو او خرابه كاريانش كل الانسان هل لمس قوته ودروس يعني امس قوته بينا في الشاي وخوت اگر بيتو رجان خي تو ابي تكسي عادلي زور تندروس ات الطهارتي كي طاوت هي ما هي اويك بتخلفو جنشيني خوالا سرزوية هر امسي هزش اگر بلا ريا بردت وهاد لي اكا هرشي شرطياتا كو ابتو سيرك فكري انسان دوشد لي ويسرش اگر برالايكي دوشد يان بيقريتو اگر طواي فكري انسان اگر بيقريتو انسان ايكي ابله درج بي اگا وكو شيتو اني لي حتى لشريعتا وكسي ابلها حجري اخريتا سر ناهيلي مثلا حتى كارو كسابتو انا بك لين اقري بوشك قوتي فكري نيه وستانيتي اقر قوتي فكري لحد يخوي تجاوزك ام كسابتا كسيك جربزة الجربزة لا يخو من بمعنى اعزاء امانية بس جربزة العربية بمعنى كسيك في البازية لبنوة نك في البازية اشكرا في البازية كالجيرة وإيشي خوي كافرتو في الله قاوة بيوتي جربزة اقر بيتو ام فكرة كنترولي نكي تهذيبي نكي اگر زيادة الروي كن أبيتا كسي في الباس لبنا وخريكي درندياتيا بلا بيشينا زاني رحمتي خوال حاج الرصابة الشيخ رزاي طالباني لشعركي علي بظاهر سبي لباطن دا رشو بيسو ملوث وقبني قازان أمريشا بس كسي خرابك علي بظاهر رشي سبي بلا لباطن رشا بيسا ملوث وقبني قازان تصورك لو أتي لظاهرة أم كسف في البازة خوي بجوان بشأننا بس نواخني برا لبيسي أو قوتي فكري برو خراب الرشتو أي أجر بيتو قوتي الشهواني برو خراب بالرؤية برو كم ترخيم رؤية زيادة الرؤية أجر برو زيادة الرؤية رؤية أبيت كسي شي هالبكار بو بابلين شهواتي إنساني لدوشتا لسكو لدوين وعورته لهر دوكانا شرهي هي بلا مار أدا لملا لولا لولا يان أجر كم ترخميك إلا قوتي شهوتا عينا أو كات شهوتي أكوجيتو كنابي بكوجيتو لإنسان أجر كسي بلا والله من هيتش بيوستن بخواردن يو هيتش كاسبي ناكم نا والله أبي برسيشي بيوستيشي بخواردن بلا ماري كاسبيش بدا اگر هاتو شهوتی خوارنی تیا کجاو لمروفایتی تا خوارو اگر شهوتی حتا جنسیشی لیا کجاو لأستی مروفایتی که تا خوارو بویا نا به انسان خمودی شهوتی که رای گره سا فکری نصرانیت یعنی یک اگلو لو اشتا خطرانی لنصرانیتا هیا خمودی شهوتا مثلا آفرتی که هیچ الله والله شهوت نا بیتو هیچ خریق نام لآخرتا شو اکم بعیس مثلا رهبانیتی اوان بوشو بس ده اسلام اوان ممنوع بويا هذي إنسانك لما سلي شهوته أبي الركخري نابي الزيادة الرويبك نابي كم ترخميبك أبي لوسطتك راجيري لحلالة سرفيبك لحرامش خوي ببارزي تعصبيش عينا دوشد لإنسان دروسك يان تعصب وهاي ليك كسيك بلاماري هموشتك ببي بير كردنو طبعا آزاء كسنية بلاماري هموشتك ببي بير كردنو وبيوت التهور لزمان عربية يعني خوي هلا قرتين اللي هموشت إلى أخيرا سري خوي أخوة أبي دائما أزاؤك سيبيركاتو إن جهان قواني أفرم جارك حاتمي طي اللي قال عن تري عبسية أغنى يكتر طبعا مسألة عن تري عبسية لزمان خوي مشهور وبأزالترين كس حاتمي طيش مشهورة بعقل ترين كس لو زمان أنا أجنى كثير حاتم بي الله على توتيم جينا بزمان بتشيبوي بهسترين كسي جيهان أنا ده باشا ولا بنجاب خلا دمي منو مش بنجاب خم دمي تو هدوما غازي ليجني أسبي تل الله هدو كان بنجاب خلا دمي كتو غازي ليجني غازي ليجني أنا الأخيرة حاتم هواري لي خلاص عن تربي الله بوا الله يعني شيبه الله بس صبر يكتو يستو هواري نكلي من هوار مك بم صبره گشت ما اويك ظالبم بسرتو ما ازاترين كس الا ايتوشن وي باخالترين كس الا ديتو پنجاب خره دم اس بيتل الا پنجاب خاته دم گازي كي تونتوني ديگري حواري لي اس انتر الا وشيبو الا اگر لي ببي بير كرنا وهنگاودنا
ببي مقابل هنگاودنا لخوب پنجاکی و دائما نکیال نه قرتنم دائما من بیره کم ولشت پیش اوی هنگاودنا بوی عقل لقل آزادی هر دوچال لکسی که کو ابت و ک شجاعتی هب شجاعت و معنای بیر کردن و پیش هنگاودنا کابو اگر زیاد روی کرد او ابت متهور کسی که خوی افوتیانه لهمش تا خوی هلا خوتیانه و خوی تو رأک و پلا مرده هیچ نتیجه نی یان ابیت کسی که جبانی ترسنک اگر زورش بیرکاته و بیرکاته و بیرکاته و لآخره لشجع عدد شد دره و کو مسئله بنو اسرائیلی که الله زلیک اند علم نت املا بکر و زلیکی لب دن طبعا ول دینی بنو اس قبلا نصرانیتی شانیه بلاموام لدواء انحراف أو مشهورك أجر لا هيلي بدري لا كترش اللي بيرشتوانية بوي إنسان مسلمان كسي كي جبانية ترسنوغنية وكسي كي متهورجنية كسي كل شجاعتي تي كابو دو صفتي خراب لعين قوتي تعصبه ودرجة لإنسان همو أمانش أجر كوكيتو همو خرابك لإنسان كوكيتو هرشش صفة خرابك كوكيتو لا يجربزه لا يبله بأخلي لا يشره لا يخمود الشهوة لا يتهور لا يجبن دوشد لإنسان الرؤدة يا أبت كسك ظالم يا أبت كسك انظلامي هي بابك من هي لزماني عربية بيوتي بابي مطاوعة بون من الله كسرت الزجاجة ألم شو شكم شكان؟ أي شو شكت شيء اللي هاد فانكسر ذلك الزجاج؟ أيش قبول شكاني كرت؟ طبعاً من ناتو أنا بلا ملا أحسن كم شكان أحسن قبول شكان دناك مثلاً. بس هرش تي قبول يكرت باشا بي أو تري بابي انفعالي وبكالي بي أو تري مطاوعة كرا ولا لبابي كتير. ظلميش مطاوعة كي شيء انظلام. ام کس اگر ام خراب آن تیاکو بود لدوشت بدر نی. یان او تا ظلم اکا. بونمون اگر جرب زیه به فیل بنو کامن ای طبعا ظلم لخلق کاکا فیلک. یان مثلا شرهیه به پلاماری زور دامان عینا ظلم اکا. یان تهوریه باشه زیاد روي و آنیه لمسلی با حساب شجاعتا عینا ظلم لخلق کا. یان بعکس و انظلام اکا قبول ظلم اکا. قبول ظلم هیچی کمتر نی لظلم. صفته که زوز خرابه لانسان که قبولی ظلم که اگر هاتو بلهو به عقل به عین قبولی ظلم که اگر هاتو شمولی خمودی شهوتی خوی کرده به ورای گرته به بهی شوازه نهی الله کجا نبیتی و عین ظلم قبولی ظلم که کرد ترسنوگ به قبولی ظلم که بوی افرمه صفات باشکن لچوارش تاکو ابنو حکمت شجاعت عفت عدل شوار الانسان ابي ايشي لسرك اصلي صفاتي باش لانسان ام شوارا لو اتش تو اسبلم ادي صفات باش كان بو بجمرن هريك بي صفات بو اجمري بس كوي كيتو ولا اخيره يتسر ام شوار داني يا كسك حكمه دانات وعلمه يان شجيع ازايا صفاتي شجاعات كسك ابيني السخيه اذن هر كس شجاعتي نبي بحياتي السخيه نبي وش تبلو خو السخيه سخاوات صفاتي يزور جوار بو باسي نكو سخاوات مثلا سخاوات بشكل الشجاعة شو كأجل كسيك أزاتي تيانا به أزاتي شي برنامه مالكي تيانا به لو أشي بلاي بلاي كاكا هاوكاري دراوسي شتيكي زور باش هاوكاري فقير زور باش مثلا أجل شجاعتي نبي بحياتي شاكا نبي لغل دراوسي كي سرداني كرني نخوش أجل شجاعت نبي كسيكا ناتوا نبشي سردانك همو أم شجاعة زور قوري لإنسان مسلمان صفتي شجاعة إن جا عفت خو پرسن لحرام کن دور کوتنا و لحرام کن هر چی حرام بیگر کتو با خرابی ازانی هر چی چاکشی کتو لبرانبری ایبینی همون لوشی عفتا کو ابتو کوتاشی عدالت اقامت شوارا هر چی اصلی صفاتی باشی انسان لو شوارا کو ابتو بوی علیت تو واجب لسر ویبتا خلیفه خوا ابی امت شوار اصلا لصفاتا لخو تاجیب جک دلو درونت و ها رام کرد بی حكمة دانايتي تيابي علمي تيابي شجاعة أزاتي هبي عفة باك داويني يا باك خوري خوباراس لحرامي هبي عدل وعدالتي شي تيابي عين اللي بران بريشا حرشي رزائلي خرابة كو أبتو لو توارشتيك عرزم كدن انظلام وظلم
قبول ظلم کی یان خود ظلم کی لقل ترسنوکی و زیاده روی لحد شجاعتا یان مسئله کبکردنوی شهوتو پلا مردان لشهوتا یان کم ترخمی لفکره بیر نکردنوی شوین کوتنی همو کس کم پیوتی با بله بله انواعی هی طبعا ابله کسی که هرچی صفاتی بیر نکردنوی هی بیان پیش چایو خوتن یعنی انسان بوي ألين أو كسيك أبله بحياتي ناتوان الرجاء راس بدوزت طبعا ألين إنسان همو إنسانك بري أبلهيتي تيا بريك شكا همو إنسان قوتي فكري خوي ناجو لنا له مشوينك بري كتيا لو أشي كسيك ببيني لما الداريا زور زيلك كشي كتابك بري بلا دو كلمة سعيك دنيا ليتويك شكا لو أنا قوتي فكري بكرنا نايكا بس لو أنا قوتي فكري بكرنا من على كان أوهان كم الله من الله هي سيري أنا كي سيري كي أميان قوتي فكري زور خوي بكاري هنا دو جار باسي كاربا وكفيري كاربا شتي أبي دي باسي دار تاشي بوبك حتى الرجية أبري ناتوانا بزمالي داكتي لا ربي بام ديوا بو ديوا قوتي فكري لغلا بكارنا هو أبلهي هي لوا لوشا نا قوتي فكري كي بكاري هنا بويا لمسالي قوة فكري كي إنسانا كبيوسة تهذيب كري أبي أويك هيا نهيلي زياترك شكو زياتري كر لحدي سليمي خوي لا أداء إنسانا طبيعي درناش أقر كم تري شكر هر طبيعي درناش هر هلأ بوي أبي زور بوري يعني ما مالا لسر قوا كاني هزا كاني إنسان بكري كابو إنسان همو يشك لأيما استبير كروا هشت هزي شرط يا وعينا شوار هزي زور بقوتي سريكي شاكت يا أكري أم لا أنا شاكانا بهيز كي زالي كي بسر همو حياتي خوتا كوسطية لإنسانا أشكري أم خرابة كان زال كي بسر شاكانا أكري لبري شجاعة ترسنو كتاب توي خود دروس أكي بوي أو فرمايشتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي إنما الحلم بالتحلم إنسان شون أبي تكسيك حليم لتهوري رزقاري أبي زور أكال أخوي زور أكال أخوي دي دي أخيرا بتكسيكي هامني لسرخو جاري أخوي أقريته ودوان أخوي أقريته سيانو بتكسيكي حليم العلم بالتعلم عينا علم إنسان شون في ربي بتعلم ورده ورده ورده خريكة لبر أخوي أقريته ورده وخيري دي أكاته كوي كريته عرب قسيكي أنا يلا حبايا حبايا صير كوباية يلا نوكسي بيه كوبا بخواه بدن كبرنج بخواه بنايكو أقر أو دن كبرنج كونكيتو أخو كوبا ناخرية بروز ناكري بويا علمش او هاي ورده ورده يعني الان ان الجبال من الحصى اوكي وقورك ابني ورده وردي بشوك بشوك بشوك شو نت لا يقبوت اوكي وزخ وقوري بويا انسان هم صفاتك لانسان او هاي اكره هو الاداء خوي دروسك لدواي ام بابا راغب اصفهاني كومالشت ما بو باسكا بيشتر باس ما كل دوباره بويا باس يناكم تنها يقنمون لنمون كاني باسكم افرمي بينا بيشتر يخوت پاشای کی زور گوره ولخه یک بوتو انره کسی کی شیله گلا انره ولخه گتو بدسو هنا ویتی لسر ام ولخش کوملش تی بوتو ندو پیام کیتی کتاب کیتی بوت باسکا چیپ کی چین کی چون کی کومل هزی تایبتی بوتو نردو پارو ماری بو نردو کبزنی چون صرفی اکی ألبي أم مسألة بينا بيشا يخد أجر كسيك أو والله بينا بيشا هل يشجل إما أو عبدكاتو بجودرجك أو جودرجك وما لش تلسر أي تو خريكي شيء أبي خريكي خدمتي جودرجك أبي خريكي خدمتي أم عبد أبي جودرجك هنا وكام أخوي خدمة كاري جودرجك يان أشي أم كتابه هلا قريتو أي خوانيته وأم بارانا هني صرفي أكيتو أزاني شبك لكام يالك الله بالضبط أوى أم لا شيء توك ولا خج أوى هيد فرقيني أو الشهوات أنا كتوها توك عبد وياك ولا خك يجرتو الله كسي وها يا أخوي مجهول أكاب عبدك أجل لو باشين أمنك أبوي ناردو أجل رب العالمين لك أم نعمة جواني داود هما أنا خريج لا شيء أبي هما أنا خريج عبدك أبي الشهوات لا شيء أبي فرقناك شو كأم شهوات أنا اللي بيناي بارستني لا شيء إنسانة اگر شهوتی برسیتی نبوده لا شک امرت بین ازن شهوتی تیری نبوده هر امرت آنی اخوارد هموی بور راجیک تنها شهوات کان عبدکی ازنی چون ام معامله لگل ام لا شیابک
تو قوتي عقلي خوت وفكري خوت هر هموي دي سرفكي لبيناوي اويك ام عبد الرازيكي اتو سباس ام عبدكي تو الهي قورد لبير بشيتو يان اتو بيت ام ملاخا حمد خزمتي اكي خزمتي تو هيس سودي هيني او كتابيك لسريتي كقرآن ورا وري قرا او بيامانيك تياتي عقلي تو لقل عقلي تو موافقة او نعمة قورانيك لما دبوي ناردي باشاي قورا او مرواريانيك يعني بوين ناردوي او ذكر او راد قران خيان دنو تهذيبي نفس اخلاقي برز او انا بوي افرمي ورا خوت ساخر ولا الخوي خوت خوت مشغول مكا بو مطيه ولا خيك بوت هاتو اما بيداوي تصور كان اسيم ازن هما شن مشغولين يعني كمان هيك شتدروا الى سيري اوانا كاتوز دسهنا بخويا بو اهتمامك شيء زياتر بقول الله خكية بروحني كسمان هي بيشوي بشتة دروا بيركاتو أرب زنم قوى فكرية كاني من لشوا يا قوى شهوانية كاني من لشوا يا باش أتشني خوم دروس كردو يان شوان كمان هي عادي كاك لكات جا كرد لدوش تازور عجا لخوا لخواردنا طب أخواردنا في رونا ده سيرج مرة كوبيك ترتيب لكاتي خويا ما شاء الله مسألة خويشة ترتيبك جاري ويا خوي لدز درجة قضايا كاتو على والله دوينا شو نخوتي من شو حقيقة كمو باشا اتصور ك او هموشي هم جرينجيدان بلاشا اي باشا جرينجيدان بالروح انا تشانيك مثلا شو دانشتين بزام تشان صفاتي او صفات شوارة شاكك هما نيمة ادي صفات هشت خرابك تشانيك تياما تشانيك تياما نيا تشيم كردو بو يزوري نيكات كحالي ايما تيك اشي باري دروني من شبرز ابي هوكاري امي تطهيري نفس من نكر اما كاتك ابينا خاوني اوي كبينا خليفه وجانشين اخوه كعلم دانايتي من هبه كشجاعه ازاتي من هبه كعفته باك داويني من هبه كعداله من هبه لسر زاويه اكر امانه من نبي شايستي اونين بين خليفه اخوه جانشين اخوه ايشكي خو مال سر زاوي جبجك بو براسي انسان مسلمان بزانه شي اكا وبزانه ام لا شيء تنهاب او كاركاني في رايك تنها اوه پیا مکانی پیا بگینه ما عدا اوه همو خسارتی اک همو کات صرف کردن اک للاشه یا ابتا خسارتی جارگ لکوفاره که خیانمو همان هفته سال اجی چل سالی ره که خریکی خو قلاو کردن دوائی او سی سالی تری خریکی خو ضعیف کردن تاو او کتایی پی اللہ هش مانه چل سالی ره که لعمری بس اخوه دوایش سی سال رک خوی اگر تو ل خوردن باشه. الله اول نخوشی پیوی اول نکی کاتی از این لهر دست رو درد شو. لام لوا زیاد در ریو کل لوا کم ترخمی قبب که. کوت اقسم ل خدمت تان دکتر یوسف قرضایش تگ یارتو. الله کجنم هنا. الله چون با مالی خزور موت ولایی من یک مرز میاد. مرز کسی و تو ولای ام جنها تا اورجی امر فصلی لینن. الله بتن جا و کی مرز؟ بوشی فصلی لینن نتی. والله من وقتي خوي لسجناو هش صال لسجناو هش صال بس فاصل يوم خوارد مخزني فاصل يوم بربوه يتدل له دواء بدايقرا نيخوم شرطك ما بس فاصل لأن هش برجي كتير مني مهمش تقبل تصور كإنسان كهش تيجي بربو يتر أوسته أبدا يبزينت خوي زوري خواردو إن جنة بخوي بخوا شكري زوري خو إن جنة بشكر وقشتي زوري خو إن جنة بخوا ورد تا أخيرا أم لا شحرمتي كنية هي ونية معناي إما يا إخوة چنه قورية چنه قبولة چنه شايستي أويك خليفة إخوة بتعميري أمسر زيبك أبو إخوة جل جلاله دواكين لذاتي باك بروردقار ألالين وأبارين يا إلهي إما أمشو لبرخاتي توكوبين ولما جيسا هاناي زليلي وضعيفي وفقيري خو من بولايتو هنا دسي زليلي من بولايتو برزكين بخوة بروردقارا اما سجدنا بين تنهاب وتونا بي ركوعنا بين تنهاب وتونا بي بخوات ظلمان داوالا هيج كسقناك تنها لتونا بي يا إلهي هاور من هنا وبولايتو رحمتو بزي خود بسر مانا ببارينا عفو عافيتي خود بسر مانا ببارينا ظلمان آرام كروا يا رب العالمين خواه ايجان قناهان كردو مانا بأشكرا عفو منك قناهان كردو مانا وبنهان عفو منك بخوات پروردگارا اما امانو خزمتكاري دينكي توبكين شيطان زال أبي بسر ما نزور كت يا إلهي
هاور اهنين بولايتو ظلمان كرو بسر شيطانا ظلمان كرو بسر نفسي خومانا بهز مانك دامزرو مانك يا إلهي لخراب كاري كان دور مان خروا يا إلهي خراب كاري لدلمان ناشيرين ك يا إلهي داول لي أكين برحمته بزي خود بكرمي خود إيمان من دام زروك يا رب العالمين خويا إيمان خوما سباردي تو أكين هو أو كسي سبارد اللي تو زينا به وإيمان خوما سباردي تو كر وروشتي خوما سباردي تو كر عقبتي خوما سباردي تو كر يا إلهي داول لي أكين وخزان ومنال وأولاد وشكاني خوما سباردي تو كر دايكو باوكو خشكو براو خوشويستان ورفيقو هاولان وقتابي ما وسطيان من هرهمو يا إلهي سباردي تو كر يا رب العالمين ني تكاني خوما سباردي تو اكن يا اكرم الاكرمين خوايجان داوال لي اكن بناوي جوانت بصفتي برزت باسمي عظمت رحمتي خود بسلمان ببارين عفوي خود بسلمان ببارين بركتي خود بسلمان ببارين دروس من كبو خزمتي دينكت شون موسى عليه السلام دروس كر يا الهي دروس من كيا رب العالمين يا الهي داوال لي أكين بقوري خود ظلمان آرامك مالمان آرامك جيان من برك لآرامي ولاتو نشتماء من آرامك أم كردستان من برك لآرامي يا رب العالمين دسي كافران بيدينان من ليو بريا رب العالمين خواي جيان ليد أبارينا وليد ألالينا أوي تشاكيب أمي لتمانا يا خواي توفيقي بدا ويخرابي أوي جيغي هدايتا يا إله هدايتي بدا بكرة شاككار أوي خرابي أوي أبو أمي لتمانو جاي هدايتني لكل أم التي كروي يا رب العالمين خويا جان أم التي أم بياوي زور شاكو صالح وقوريت يا هالكوتوا يا إلهي بياو شاكي لي مبرا صالحين لي مبرا مصلحين لي مبرا يا رب العالمين خويا جان يا ما أمانة بدل صلاة يخومان بقين الله بيغمبر صلى الله عليه وسلم تو قوري خوت خوش ويستي دلي إيما اشتياقي دلي إيما محبتي ناخمان صلاة زمان ودلمان بقينا روحي ناز دائرمان صلى الله عليه وآله وسلم يك نابمان لخزمتيا بينا يا رب العالمين باسمان كلخزمتيا يا أكرم الأكرمين يا إلهي داوال لي أكين بقوري خود دعا كان من قبولك لما راضي بيا رب العالمين أو من قرفتي كي يبوي شارة سركة خوية تو زور دولم من دوئي ما زور هجار أو من بحال ومال مال داريك أو من بمنال منالي بيعطاك أو من بمنال منالكاني صالحك او من يا الهي نخوش الشفاي وبنيره او من ضلينا ارام ارامي كرو او من كم رزق رزقي حلال زيادك او من جياني ببركه بربركتك يا الهي علم من زيادك يا الهي علم من زيادك ايمان من زيادك تقوى من زيادك اخلاص من زيادك قبول من لا يخد زيادك بس من لا يخد زيادك يا الهي داول لأكين رضا من دي خود بسرمانا ببارينا خواي رضا من دي خود بسرمانا ببارينا خواي رضا من دي خود بسرمانا ببارينا آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خواي قرر لبناهي من الشيء وجبوري وخواي لمن قبلك وما فقبني يا ربي.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد خوينت باشان فويان بيدادكات باشان ببيتوانا دست دهينت بلا شيدا لسرو دموتاوية و دست بيدكات تا اندامكاني تري لاشي امكارا سيجار انزام دادات.

سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: الله أكبر
1: سبحان الله سيوسيجر الحمد لله سيوسيجر والله أكبر سيوتوارجر هركسك كاتك كبت بو سرجيقاكي أما بخوينت باشتر بوي لخزمتكار بيوستي بخزمتكار نابت

0: سألت
1: پیغمبر صلى الله عليه وسلم درباري او كسي كأم ويرد دخوينت فرمويتي اگر بمريت لسر فطراتي اسلامتي دمريت
2: اگر خوني راستو خوش الرؤيا يا خوني درونا خوش الحلم تبيني تي دكري خوني خوش وتاك للاين خداويو خوني ناخوش لشيطان ويل اگر يچك لأيو خوني خوش بيني با لای خوش ويستي خوي نبه باسي نكات و كرتي اوشتاني كدريكات لكاتي بينيني خوني ناخوش دا امانن يك سيزار تفدكات بلاي تسفي دا دو سيزار پنا دگري بخداي گورا لشيطانو لخراپي اوي كا بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولینکوتن
3: اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

نادگرم باوش تو و کانی خدای جورا لخشمو سزايو لخرابي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام

وقيل لهم ذوقوا

0: الأمر كله فاعبده وتوكل.
1: راديو إيدنجي إسلام برنامكاني لسر شابولي 106.1 بلاودا.

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم